في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، تكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع

يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صلي وسلم في كل لحظة نابلة.

برق الصالحين في كل حين أبدا ما لا فيد التام في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئا

مبين ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين وكمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأبائنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من سعدك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد.

إلى الغنى، من الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، ومن السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، من الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، من البدعة إلى السنة، من الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله.

وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر العيد روس القدب أجلان القلب الصدى للصادقين يا الله في الدين محي الدين حقا

كل خير حكيما فيها البلايا مقيما وحشوى فاد وشوال يا الله يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحى تروج وقصدها الجاوية.

بيسرك عسري مع ذجودك والإفضال يا الله. أمن علي بتوبة تغسل من كل حوبة وأصم من شر أوبة لكل ما نوقد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي. لو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم. الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانا

الصفات العليا قائم بالفناء أريد أعطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية هو الرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البريا يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية وأجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بالطلعة الهاشمية يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وسرق في كل نية ربي فاسرق بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله اهدنا ربنا لما قد هرد سادت العارفين على المزية مبتدانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أي لما به شيطان والنفس والهوى والدين.

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب، تبنا إلى الله من الكلام الحركات والسكنة. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء.

ما تشاء كان فانظر بالعيون الرحمن وامنن الى بالقبول اعمالنا والدعوى ندخل والف الصفوف الاولى ندخل مع طه والف الصفوف الاولى ندخل مع طه والف

كاتبين وارحم وافقهم متى مدوان وصل للنياد عليه صلى الله وسلم عند ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا والحمد لله كما

النعم يا واسع العطايا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين.

ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل أسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك.

علينا وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الله الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي

0: عند خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: وزيدنا من افضالك وزيدنا والك المندل وجميع احوالنا تقول باتنا بخير كل دعائي وكين تمكين المكين الى حضرة
0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحة. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعده المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع

لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم.

به تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

تقدم من وصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس الواقعة كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقيل من الآخرين على سور مضمونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباجق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فأكيد مما يتخيرون لحم طير مما يشتهون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على العند العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين المجموعين إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا يكون من شجر من زقوم فمالون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر تبارك الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ونحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تعرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي أفرأيتم ما تعرثونه أفرأيتم الماء الذي تشربونه أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث تدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة

من وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده.

من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وطوف بنا احفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والممراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزاز الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين أكلاهم وصنهم دولهم ورعهم والهمهم رجدهم وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء. واصرف وادفع بعيد وأجل عنا ونهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا في عافيه وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. من سلامك السلام عليك السلام. فحين ربنا بالسلام ودخلنا برحمه جدا ركعت السلام. تبارك ربنا ذا الجلال والجلال الكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. الله رد لما قضيت ولا ينفع بك جدا ربي عنا على ذكرك وشكرك وحسنبتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم كل الحمد لله على كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له.

0: يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله.

الذين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق
سيدنا محمد، احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب.

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض.

إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه.

0: أمنع ذكر المجان المخاص يقولون كمال استقامة حقنا بحق ذكر يقولون كمال تحقق بحق ذكر باتك بخير ويقين تمكين مكين
1: آمين
0: وفر المتقل عن تنمكين أنت أسلم ودو طبنا بالموت متك مقادير والجماع على درجات دار الكرامة ورضا عنهم وسائب تعذاب العتاب لا فتنة ولا حساب وإلى حضرة النبي
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب كشف الأمة عن جميع الأمة للإمام الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: فرعون وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرى الركون إلى بيعة، وكان رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يشتري جارية يواتي أهلها على ثمن ثم يضع يده على عجزها وبدنها وقلبها ويكشف عن ساقها. فرعون وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، ويقول: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى يقبضه وتكتاله، حتى تقبضه وتكتاله ثم تهوزه إلى رحلك. وفي رواية: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وينقله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، فيكون لصاحبه زيادة وعليه النقصان. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشترى أحدكم الخادمة فليكن أول ما يطعمه الحلوى، فإنه أطيب لنفسه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفريق بين ذوي المحارم في البيع، ويقول: من فرق بين والدة وولدها أو أخ وأخيه فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومن لا يرحم لا يرحم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن باع: ارتجئ ما بئت ولا تبعهما إلا جميعا. وفي رواية: رده، فإن الله لعن من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في التفريق بعد البلوغ. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا غزوا وسبوا حريمهم وبناتهم اكتسموها، وكثيرا ما كان الأمير ينفل بعضهم البنات البالغين ثم يستوحبها منهم ويفادى بها من أسر من المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، ويقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي رواية: لا تلقوا ركبانا ولا بيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما:
0: ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع حاضر لباد،
1: ولا يبيع، ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون سمسارا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن النجش، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة في السلعة بل ليخدع غيره. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من تلقى الجلب يعني الركبان قبل دخولهم فاشترى منهم شيئا فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يصوم على صومه بعد اشتراء الثمن ويرخص في ذلك ما دامت المزايدة من الناس. ويقول لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له أو يذار. وتقدم في باب التعفف عن المسألة أنه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا وصار يقول من يزيد من يزيد حتى انتهت الرغبات باعهما والله أعلم.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا
2: مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
0: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته خير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومحبته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة عباد الله تبارك وتعالى وصفوته في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بشأن البيوع وما ورد فيها من نواحي متعددة وذكر في هذا الفرع

ما يجوز أن ينظر إليه أو مسه الرجل إذا أراد أن يشتري جارية. وكان ابن عمر رضي الله عنه يرى الركون إلى البيع بيعا، وقال وكان إذا أراد أن يشتري جارية يواطئ أهل على ثمن، أي يتفق مع أهل على ثمن، ثم يضع يده على عجزها وبطنها وقلبها، أي من وراء الحجاب، ويكشف عن ساقها. وبذلك اختلف الأئمة فيما يجوز لمن أراد أن يشتري جارية ونحوها. فيقول الحنفية أن الرأس والوجه والصدر والساق يجوز النظر إليه إذا أراد الشراء، وجاء أيضا عندهم مع الأمن إذا أمن من الشهوة. وكذلك يقول أيضا المالكية يكره كشف رجل مشتر لأمة صدرا أو ساقا أو معصما من أجل خشية الفتنة، وإنما ينظر الوجه والكفين فقط، ويحرم الجس، يحرم الجس أي المس باليد. نعم. وهكذا يقول لا الشافعية نظر إلى بدن الأمة عند ابتياعها إذا أراد أن يشتريها. يجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، وينظر ما عدا ما بين السرة والركبة. وهكذا أيضا يقول لا الحنابلة أن يكون النظر إلى الوجه واليد والرقبة والقدم والرأس والساق من أمة مستامة، أي معروضة للبيع يريد شراءها. قال وكذلك ذكر المسألة الثانية، قال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، ويقول إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وتقتاله ثم تحوزه إلى رحلك. وفي رواية من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وينقله من محله الذي هو فيه، فإذا نقله من مكان لمكان فقد دخل في ملكه وثبت استقرار ملكه وحصل بذلك القبض. فلهذا يقول الشيء المملوك قبل قبضه لا يجوز بيعه، ويقول الحنفية لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. قالوا والنهي يجب فساد، يجب فساد البيع. فإذا اشترى شيئا ولم يقبضه بعد فلا يجوز أن يبيعه على آخر حتى يقبضه. نعم. وهكذا، ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه، إنه يحتمل الهلاك، فلا يدري المشتري هل يبقى المبيع أو يهلك قبل القبض، فيبطل البيع الأول وينفسخ الثاني، وانهى عما فيه غرر. قال الحنفية أما العقار كالأراضي والدور ما غير منقول، هذا غير مولو، قالوا يجوز بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانا منهم. ويقولون لا غرارة في العقار إذا يتوهم هلاك العقار، ولا يخاف تغيره غالبا، فالغير المنقول من الثابت عندهم يجوز بيعه قبل قبضه عند أبي حنيفة وأبي يوسف غير محمد. محمد قال لا يصح إلا بقبضه. فيرون أن النهي جاء من أجل الغرر، وأن الغرر يكثر في المنقولات، وأما في الثوابت

بيعه قبل قبضه، وإن كان طعاما منقولا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قالوا أما ما سوى ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه. قالوا لأنه الغلبة تحصل في تغير الطعام، فالعلة عندهم في منع البيع قبل القبض أنه قد أن يتخذ البيع ذريعة للتوصل إلى ربا النسيئة، فهو شبيه ببيع الطعام بالطعام نسيئة. هكذا قال الحنابلة لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، لسهولة قبض المكيل والموزون والمعدود عادة، ما يصعب عليه القبض ولا يتعذر عليه. وقالوا أن تخصيصه الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة البيع فيما سواه، وأن الأحاديث الأخرى لم تصح عندهم. واشترطوا الكيل والوزن العدد أن المكيل والموزون والمعدود لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن أو العدد، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن. أما ما عدا المكيل والموزون والمعدود يعني غير المقدرات فيصح عندهم أن يبيعها ولو قبل القبض. وقال الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن من الحنفية والزفر كذلك لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقا قبل قبضه، عقارا كان أو منقولا كله سواء، طعاما وغير طعام، لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض. يقول حكيم بن حزام يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي، قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا اشتريت شيئا فهو عام عندهم، منقول غير منقول، طعام غير طعام، ما يمكن أن يبيع شيء حتى يقبضه أولا ثم يبيعه للآخر سواء. وقالوا ما لم يقبضه كيف يسلمه، فهو غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه. نعم. قال كان صام ينهى عن المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، ويقول إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه وتكتال ثم تعود إلى رحلك. وفي رواية من ابتاع طعام فلا يبيعه حتى يقبضه وينقله، وهذا الذي أخذ به المالكية بطعام وخصصوه بالطعام. ولا أحسب كل شيء إلا مثله، قال ابن عباس، وعليه مذهب الإمام الشافعي ومحمد بن الحنفية وزفر وغيرهم أنه أي شيء كان، وإنما ذكر الطعام مثال نموذج، ولكن كل شيء. وعند أن الحديث الثانية اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه أي شيء كان. وكان ينهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البايع وصاع المشتري، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان. يقول سيدنا عثمان كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، وقال لهم بنو قينقاع، وأبيعه بربح، فبلغ ذلك قال يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل. وهكذا جاء في الرواية عن سيدنا عثمان بن عفان وحكيم بن حزام أنهما كان يبتاعان التمر ويجعلان في غرائر ثم يبيعان بذلك الكيل الأول، فنهاهما صلى الله عليه وسلم أن يبيعا حتى يكيلا لمن ابتاعه منهما. فمن اشترى شيئا مكايلا وقبض ثم باعه إلى غيره فينبغي أن يعيد الكيل، ما يسلمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وعليه الجمهور. فهو كذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم المعتمد عندهم.

0: وقد اشترط الفقهاء القبض قبل بيع المبيع في الجملة، فهذا من تمام القبض. فإذا اشترى شيئا وإن كان مكيلا فينبغي عند الشراء أن يكيله ويتأكد منه، وإذا أراد بيعه فربما طرى على إطاره أو أخذ من أحد منه إلى ذلك يكيله أيضا للمشتري الجديد ويبيعه عليه. ينهى عن بيع الطعام ما تجري فيه الصاعان، صاع البايع وصاع المشتري، فيكون لصاحبه زيادة وعليه النقصان. بعد ايش عندكم؟ ايش بعد عندكم؟ فصل.
1: فصل.
0: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشترى أحدكم الخادم فليكن أول ما يطعمه الحلوى فإنه أطيب لنفسه، صلى الله عليه وسلم. فيما سنه وشرعه من حسن الخلق ومراعاة الناس لبعضهم البعض، ومنهم المالكون إذا ملكوا أحدا من الأرقاء، فينبغي أن يراعوا ما يسر قلوبهم وما يجبر خواطرهم وما يعجبهم فيفعلوه. وكان صادم ينهى عن التفريق بين ذوي المحارم في البيع، أما التفرقة بين الأم وولدها حتى يميز حرام في بيع الرقيق، فهذا أمر متفق عليه. يقول سيدنا عمران بن حسين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق بين والدة وولدها، ملعون من فرق بين والدة وولدها، أي في بيع الولد دون الوالدة أو الوالدة دون الولد. يقول سيدنا أبو أيوب عليه رضوان الله: سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، كما رواه الترمذي والحاكم أيضا في المستدرك. إذن فالجمهور مالك والشافعي وأحمد يقول: التفريق بالبيع حرام. يقول الإمام مالك: يجب فسخه. وحضرت جنازة نريد نصلي عليها، فنكمل فنؤخر شرح الفصل هذا اليوم المقبل إن شاء الله. ملأنا الله بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا عنده من خيار الخلق،
1: آمين.
0: رقانا مراتب قربه في لطف وعافية، مع صلاح شؤوننا الظاهرة والخافية، وصلاح أحوال المسلمين أجمعين، ودفع البلاء عنا وعن المؤمنين، وإلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، بشر المغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يضل الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية بفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا

0: فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس بخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون، وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المنفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم فيك نبيك وأمانك وعياذك من كل شيطان مليد وجبان عن جذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام، وحققنا بالتقى والاستقامة، وأعذنا من مجيبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا مشايخنا إخوانا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يعتطف درب الله طوله ما شاء الله قفله، لا إله إلا الله فأبو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله، ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله، لا إله إلا هو. الله والله والله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وأنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل. أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم. يا ربي
فرق جمعهم يا ربي، قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، وشر كل المؤذيين يا الله، من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد وشاهد.

الله سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله، ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، الطف

المسلمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا لطيف.

0: لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله.

0: واضح لاخوانك المسلمين، واعتقد كل من يقول لا اله الا الله انه خيرا منك وانه احسن منك فهو تحتقره والعياذ بالله. الله قال انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها. ننظر صفات المؤمنين يا اخواني، شوف القران بين ايدينا، شوف صفات المؤمنين وصفات المنافقين والكافرين. اذا تليتها صفات المؤمنين خاطب نفسك، قل هذا الوصف فيه وما هو فيه، كل هالصفات فيه وما هي او ما هي فيه. ان كان فيك احمد الله واسأل من ربك الزيادة وأنت على خير من ربك، اشكر الله على ذلك الذي وفقك، لأن بتوفيق الله ما هو بتوفيقك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن أحمد ربك لي وضع محبة الخير في قلبك ووفقك للإسلام. قال الله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. المنة لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت نفسك ما عندك شيء من صفات المؤمنين، ابك على نفسك وتلمن نفسك، شوفوا شيطان يترزح في قلبك والعياذ بالله، اخرجه بذكر الله وبالإيمان بالله. إنما يؤمن بآياتنا الذين آياتنا يعني القرآن، يعني يصدق بها. في الزمان ناس ينكرون القرآن، ينكرون النبوة، ينكرون الحق سبحانه وتعالى. الشيطان استولى عليهم، حصلوا ناس شياطين يدعونهم الى الشيطنه والعياذ بالله. البخس عليك ما ربي، شو لو كفروا الناس من الشرق الى الغرب، شو ماشي بايبره ولا شي باينقص من ملكه، غني عن صلاتي وغني عن عبادتي وغني عن الاشياء، انما نحن الفقراء الى الله. يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملكي شيئا. هذا ربي يقول لو كنت أخيار كلكم، شو ماشي بايزين في ملكي، المخيرة هلا لنا. قال الله إن أحسنتم لمن أحسنتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها يعني فعليها. قال سيدنا علي رضوان الله عليه ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إلى أحد. قالوا كيف، أما الإحسان لك اليد البيضاء في الإسلام وقام الدين بسيفك، وأما الإساءة ما أسعت إلى أحد. قال لهم لا، كله مرجع إلي، لكنه يعرف كتاب الله. قال إن أحسنت إلى أحد بل ثواب الإحسان إلي، فأنا أحسن إلى نفسي. فالمصلي يحسن إلى نفسه، والمزكي يحسن إلى نفسه، والمتصدق بجلب الثواب إلى نفسه. وإن أسعتم فلها، قال وإن أبيت حد العقوبة علي، بل جلبت العقوبة إلى نفسي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. قال لو كفرتوا كلكم من المشرق والمغرب أنا غني عن عبادتكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الحديث لفظه ومعناه.
1: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

مع الله. المصور. الله هو المصور، خلق جميع الموجودات وسواها بحكمته، وبرأ الكائنات وصورها بخبرته، وهو سبحانه الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة وأصناف متنوعة. فالله سبحانه خلق الكون وأوجده وأنشأ

0: مع الله.
1: معاني كلمات القرآن الكريم.
2: سورة البينة، سورة مدنية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المعنى منفكين أي زائلين عما هم عليه. البينة أي الحجة الواضحة، وهي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة،
0: أي مطهرة من الباطل،
1: فيها كتب قيمة،
0: أي أحكام مكتوبة مستقيمة.

0: بينة.
1: المعنى وما تفرق في الرسول بين مؤمن وجاحد، جاءتهم البينة بالهدى وكان الحق ألا يتفرقوا.

المعنى وما أمروا في كتابهم التوراة والإنجيل مخلصين له الدين من الشرك حنفاء أي مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد عليهم الصلاة والسلام القيمة أي المستقيمة

أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى شر البرية أي الخلائق أو البشر.

0: أبدا.
1: جنات عدن أي إقامة.
0: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: رضي الله عنهم أي بطاعته ورضوا عنه بثوابه.
0: ذلك لمن خشي ربه
1: أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته سبحانه وتعالى.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا أرحم الراحمين ربنا بدعاء
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا أرحم الراحمين ربنا بدعاء
0: إياك نعبد ونشهد ما

0: عليك وخي محط ساحت في لك
1: يا ارحم الراحمين اطلب بنا
0: على الهنا والمنى والبسط في تح وشر
1: يا ارحم الراحمين اطلب بنا
0: يا رب يا رب هبني في رجاء.

0: الذي يحيا بها من حياة.
1: يا رحمة رحمنا وصفنا بكرا
0: والأهل والصحب والحقنا بحزب الصيام.
1: يا رحمة رحمنا وصفنا.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهاراتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلة الرحم منساة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الآجال، مثرات في الأموال، منساة في الآجال، معني ربي يطول عمرك، إما معناه أن يبارك في عمرك، وإما أن يطول الله في عمرك، يبقى العلم عمرك الذي في علم الله تعالى، ويتغير المكتوب عند الملائكة، عمره 60 سنة، ولكن عند الله من عمرك 70 سنة، يتغير عند الملائكة من 60 إلى 70 من صلة الرحم، وربي عالم أنك ما تصل رحمك، يطول في عمرك حتى تكون عنك فيها، يطول عمرك بسبب هذا الشيء، بسبب صلة الرحم. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا شوفها ملعون في 3 آيات من كتاب الله تعالى. بر الوالدين هذا شيء لابد منه، ثاني بر والديه، يقوم بوالديه، والوالدان لهم حق يقوم به من يتق الله والمدرون في النسب. قال إن هذيلا كان اسمه واحد اسمه الفضل بن يحيى البرمكي، هو أبوه كان بارا بأبيه، حصل ما حصل فتنة بينهم بين هارون الرشيد وأدخلهم السجن كلهم، حبسهم كلهم، البرام كانوا يسمونهم إلا وزراء وأهل علم وأهل كرم، ولكن حصل ما حصل وزجهم كلهم في السجن، حبسهم كلهم، يحيى بن فضل ابن يحيى وأبوه، وكان بارا بأبيه، ماشي عندهم أكل ولا عندهم شيء، اللي حي يعطون إياها بسيطة، ماشي عندهم النعيم ولا عندهم شيء، وكان في وقت البرد هذا أبوه كان يتأذى من الماء البارد، بيحر الماء، ماشي بيحر، كيف بيحر الماء؟ بيهاتوا محار، ما بيبون محار، بيبون ليه؟ ماشي لما بارد ذهو ياتون، يا يفعل، شوف بر الولد بأبيه، لما ياتون بالإناء، الإناء من النحاس اللي فيه الماء البارد، يا يلاقيه يكشف بطنه ويحر الماء ببطنه، قال أن بطنه حارة شوي لأنها في حرارة الجسم، يحر الماء ببطنه، خليها ببطنه يحر على ما قليل يستسكن البرودة اللي فيه، يعطيها أبوه منشان يتوضى. شوف كيف البر إلى هذا الحد، نحن اللي بأنه هو يعتني بها، بأنه هو اللي يعطينها، بأنه هو اللي يقينها كل شيء، إلا أبوه. شوف كيف أنت وصل إلى هذا الحد، كيف يحر الماء مسكين أبوه، يتوضى بالماء البارد، ما خلته نفسه يحر الماء ببطنه، يكشف بطنه لأن فيها حرارة شوي، حتى إذا قليل يعني إنها ذهبت البرودة، انكسرت البرودة، يعطيها أبوه. من مثلها من مننا يفعل مثل هذا لأبيه، حتى تقدم النعال له أو تصافحه أو تعطيه الأكل، تقدم له الأكل، تنفق عليه، إيش معنها من بر؟ ما معنها شيء من البر. كان واحد من السابقين، كان هو في بيته ما شاء الله ربي وسع عليه، هو زوجته وعياله، تأتي أمه إليه تذك الباب عليه، تقول: يا بني أعطني درهم واحد. تقول له زوجته: أمك ذي كل يوم بتيبة تفقرنا، كل يوم بتقول بات درهم، كل يوم بات درهم. رد أمه ردها، بكت أمه مسكين، بكت وريعت في طريقة، بات ولدي بات درهم، أمك حتى عطها المال كله، مالك كله عطها إياه، خلي الدار وأنا بأخري من الدار، لي باتي كله بعطيش إياه. قالها: ألا بتفقرنا أمك ذي كل يوم بتيها، كل يوم بتقول بات درهم، كل يوم عجيب، تستاهل كل شيء، لها الخير كله. قال: هلا ماشي، له ماشي معنا، ولا بكت مسكين الأم وريعت. قدر الله خري يوم من الأيام في طيارة، في رحلة معه في طيارة، وجاءوا ذيل اللصوص قطعوا بهم في الطريق، قطعوه، أخذوا أموالهم، وهذا الرجل قطعوا يده، قال علقوها في عنقه ورموه في الشارع في الطريق يعني في الصحراء، فجاءوا الناس ونقذوه وردوه إلى بيته، قالوا: دارين اللي قطعت يدي، لأن أمي ما أعطيتها الدرهم، لو أعطيت أمي الدرهم بيدي ما بيقطع الله يدي، لأن منعت أمي من إعطاها الدرهم فقطع الله يدي. شوف كيف أنت إنسان لما يعني أنه يكون عاقل والديه، هذا الأمك لهم حق عليك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: إقالة عثرات ذوي الهيئات: من عرف بالصلاح والاستقامة والمروءة ثم حصلت منه زلة لا تصل إلى درجة حد من الحدود الشرعية فإنه يندب العفو عنه ولا يعذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء الكرام، متابعي إذاعة نور الإيمان ومشاهدي قناة نور الإيمان بمدينة تريم، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد بكم ومعكم عبر برنامج محطات في موسمه 11 من يومنا هذا الثلاثاء 21 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق للرابع من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم قلوبا مطمئنة بذكره، راضية بقضائه، مستبشرة بوعده، وأن يفتح لنا أبواب رحمته ويجعل فيما نسمع ونقول النفع والهداية والخير. أيها الأحبة، ما أكثر ما تمر بالإنسان ساعات يظن معها أن الأبواب قد أغلقت وأن الطريق قد انتهى وأن ما أصابه إنما هو نهاية الأمل، غير أن المؤمن يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لعبده المؤمن إلا خيرا، وأن وراء كل محنة منحة، ووراء كل شدة فرجا، ووراء كل ابتلاء حكمة ورحمة قد تخفى اليوم وتظهر غدا. تأملوا أحبتي المستمعين الكرام في أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فقد ابتليت بفقد زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وكان ذلك من أشد المصائب عليها، ثم عوضها الله خيرا فشرفها بأن أصبحت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأما للمؤمنين. وهكذا قد يفتح الله بعد الألم أبواب من الخير لم تكن تخطر على البال. وانظروا إلى نبي الله يوسف عليه السلام، فلولا أن خرج من بيت أبيه ومر بما مر به من الابتلاءات ما بلغ المنزل التي أرادها الله له، وما صار عزيز مصر. فكم من فقد كان بداية عطاء، وكم من محنة كانت طريقا إلى التمكين. وفي سورة الكهف تتجلى لنا دروس الرضا والتسليم، فقد كان خرق السفينة سببا في نجاتها من ملك ظالم كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان قتل الغلام رحمة من الله بأبويه المؤمنين، وهي حكمة لم يدركها موسى عليه السلام إلا بعد أن كشفها الله له على لسان الخضر. فإذا ضاق بك أمر أو نزل بك بلاء فلا تعجل بالحكم على أقدار الله، وأحسن الظن بربك، فإن تدبيره كله رحمة وقضاؤه كله حكمة، واختياره لعباده خير من اختيارهم لأنفسهم. ورمم قلبك بكتاب الله، وحيه بذكر الله، واجعل الحمد لله شعارك في السراء والضراء، وأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنها كلمة المؤمنين عند البلاء وعنوان الرضا والتسليم ومفتاح الأجر العظيم. نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصابرين، وأن يرزقنا حسن الظن به والثقة بوعده والرضا بقضائه، وأن يجعل المحن سلما إلى المنح والشدائد طريقا إلى الفرج. آمين اللهم آمين. أحبتي، نترككم الآن مع فقرات حلقتنا هذه، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتاباً ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب إلى كل فتاة تؤمن بالله للإمام الدكتور محمد بن سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى. المؤلف هو الإمام العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، المولود عام 1929 والمتوفى عام 2013 للميلاد، أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسم العقائد والأديان بكلية الشريعة بجامعة دمشق سابقا. يعد من أبرز علماء العالم الإسلامي في العصر الحديث، ويتميز بطرحه العلم المنطقي وأسلوبه الأدبي الرصين وعمق الرؤية الفكرية، وله مؤلفات في الفقه والسيرة والعقيدة والفكر الإسلامي. أما الكتاب عبارة عن رسالة فكرية وفقهية موجهة إلى المرأة المسلمة الصادقة في إيمانها، كتبت للرد على بعض الشبهات والدعوات التي روجت في بعض المجلات لتحطيم الضوابط الشرعية بين الرجل والمرأة. ينقد الكاتب مظاهر التبرج والاختلاط المفتوح، ويوضح حكمة التشريع الإسلامي في حماية المرأة وبناء الأسرة، كما يفند الأوهام المفروضة حول مفهوم التقدم والحضارة. اعتمد الإمام البوطي في طرحه على المنهجية التالية: الخطاب المنطقي العقلاني والتوجه إلى المرأة التي تمتلك إيمانا واعيا وفهما حرا، التأصيل الشرعي من خلال الاعتماد على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع الأئمة، مع التفريق الدقيق بين الأدلة الشرعية ووقائع الأحوال والتصرفات الفردية، كذلك أيضا عرض الشبهات الفكرية والتاريخية التي يثيرها المروجون للاختلاط والتبرج ومناقشتها مناقشة علمية مكينة، كذلك أيضا بيان التكامل الفطري بين الرجل والمرأة، وكيف أن نظام المهر والإنفاق في الإسلام يجعل المرأة مطلوبة لا طالبة، مما يحفظ كرامتها وكيان الأسرة أيضا. ومن رشفات هذا الكتاب قال صفحة 15: إني أتجه بحديثي في هذه الرسالة إلى كل فتاة آمنت بالله إيمانا إراديا حرا منبثقا عن رضاها القلبي وشعورها النفسي، لأقول لها إن أمر وجودنا في هذه الحياة جد وأخطر من الجد. ويقول: فالمرأة بالإضافة إلى كونها تشترك مع الرجل في اجتياز هذه الساعة الامتحانية، تعتبر مادة من أهم مواده الامتحانية ذاتها، إذ في الوقت الذي تقف الفطرة الإنسانية فيه عونا على تطبيق حكم الله بالنسبة لمختلف المعاصي، فإنها تقف بالنسبة للشهوة الجنسية مثيرة لها. ويقول أيضا في صفحة أخرى: فالرجل هو المسؤول عن نفقة المرأة سواء كان والدها أو زوجها، وإن ضبط اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة بنظام الزواج الشرعي لا يتم إلا في أوضاع تفرض على الرجل أن يكون هو الطالب للزوجة، وتفرض على المرأة أن تكون هي المطلوبة. ويقول في صفحة أخرى: فلا جرم أن التصرفات الفردية من أحد الناس أو ما يسميه الأصوليون بوقائع الأحوال لا يعتبر أساسا أو دليلا لأي حكم شرعي صحيح، بل المقطوع به عند المسلمين جميعا أن تصرفاتهم هي التي توزن صحة وبطلانا بميزان الحكم الإسلامي. ويقول في صفحة أخرى: إن الله جل جلاله إنما فرض الحجاب على المرأة محافظة على عفة الرجال الذين قد تقع أبصارهم عليها، لا حفاظا على عفتها من الأعين التي تراها، ولئن كانت تشترك معهم في هذه الفائدة فإن فائدتهم من ذلك أعظم وأخطر. ونوصي أنفسنا بقراءة هذا الكتاب لكل فتاة وشاب يبحثون عن الفهم العميق للتشريع الإسلامي المتين. يعد هذا الكتاب زادا فكريا وتربويا يمنح القارئ حصانة ضد الشبهات المعاصرة، ويعيد ترتيب المفاهيم حول كرامة المرأة ودورها الأساسي في حماية الأسرة والمجتمع المنضبط.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين. بين يدي مشاركة مختارة من الأخ حسين بابهر من مدينة تريم، يقول فيها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. معلومة ستجعلك تنظر إلى جسمك بطريقة مختلفة تماما. أنت لا تعيش بجسد عادي، بل داخل جسدك منظومة حماية دقيقة تعمل 24 ساعة دون توقف. داخل جسمك يوجد ما يسمى الجهاز المناعي، وهو جيش ضخم من الخلايا والأنسجة، مهمتها حماية جسمك وحياتك من آلاف التهديدات يوميا، بكتيريا، فيروسات، أوبئة، مواد ضارة تدخل مع الهواء والطعام والملامسة. الأعجب أن هذه الحماية تعمل دون أن تشعر بها، في كل لحظة تدخل إلى جسمك كائنات دقيقة لا ترى بالعين، لكن الجهاز المناعي يتعرف عليها فورا ويبدأ بمحاصرتها وتدميرها خلال وقت قصير جدا. ومن أكثر الأمور المدهشة أن هذا النظام لا يكتفي بالدفاع فقط، بل يملك ذاكرة قوية، فإذا دخل ميكروب مرة وسبب مرض فإن الجهاز المناعي يسجل معلومة عنه، وعند عودته مرة أخرى يتعامل معه بسرعة أكبر، وقد يقضي عليه قبل أن يسبب أي أعراض. كما أن هذا النظام موزع في كل الجسم ويعمل بتناغم شديد يشبه شبكة دفاع عالمية داخل جسم الإنسان. والأهم من ذلك أن الجهاز المناعي يميز بين العدو وخلايا الجسم السليمة حتى لا يهاجم نفسه في الظروف الطبيعية. لو توقف هذا النظام لبضع ساعات أو دقائق فقط لأصبح الجسم بلا حماية أمام مليارات الكائنات الدقيقة الموجودة حوله في الهواء والماء والأسطح، ولا أصبح عرضة للعدوى بسرعة شديدة حتى من أبسط الأشياء التي نلمسها يوميا. وقلبك معجزة تعمل بلا توقف. هل تأملت يوما في قلبك؟ هذا العضو الصغير بحجم قبضة يدك تقريبا يعد من أعظم الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان. ينبض قلبك في المتوسط حوالي 100,000 نبضة يوميا، أي ما يزيد عن 35 مليون نبضة سنويا، ويضخ ما يقارب 7 إلى 8 آلاف لتر من الدم يوميا ليصل إلى كل خلية في جسمك. القلب ليس مجرد مضغة، بل جهاز دقيق يعمل بتناغم مذهل، إذ يحتوي على نظام كهربائي خاص ينظم ضرباته تلقائيا، فينقبض وينبسط بشكل منتظم دون أن تحتاج للتفكير في ذلك. كما يتكيف مع حالتك، فيرتفع نبضه عند الجهد أو الخوف أو التعب، ويهدأ عند الراحة. والأعجب أنه يعمل ليلا ونهارا في نومك ويقظتك منذ أن كنت جنينا في بطن أمك وحتى آخر لحظة في حياتك دون توقف أو كلل. ولو توقف القلب لبضع دقائق فقط ينقطع الأكسجين عن الدماغ وتبدأ الأعضاء بالتوقف تدريجيا. إنها نعمة عظيمة نعيش معها كل لحظة، لكنها تعمل بصمت فلا نشعر بها. أفلا يستحق قلبك الذي لم يتوقف عن خدمتك أن تتوقف أنت لحظة؟ شكر لله عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن التين الشوكي اليمني، من الفواكه الصحية جدا وله فوائد صحية، منها أنه غني بالألياف ويساعد على تحسين الهضم ويقلل الإمساك ويزيد الشعور بالشبع، فهو مفيد لمرضى السكري، لا يرفع سكر الدم بسرعة مثل بعض الفواكه، وقد يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين عند تناوله باعتدال، مع ذلك يبقى يحتوي على سكريات طبيعية، لذا لا ينصح بالإفراط فيه. غني بمضادات الأكسدة، يحتوي على فيتامين سي أيضا، ويساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، ومفيد للقلب، قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار، ويساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية، ويحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهو مفيد للعضلات والأعصاب والعظام. كما يساعد التين الشوكي أيضا في تحسين صحة الأوعية الدموية، وكذلك أيضا يساعد على الترطيب لأنه غني بالماء وهو مناسب في الأجواء الحارة. هل له أضرار؟ إذا أكل باعتدال فهو آمن لمعظم الناس، لكن قد يسبب الإمساك عند الإكثار منه، خاصة إذا ابتلعت البذور بكميات كبيرة. كذلك قد يسبب الانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص، وقد يسبب انخفاض بسيط في سكر الدم عندما يستخدمون أدوية السكري، لذا ينصح بمراقبة السكر. نادرا قد يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص. من ينبغي أن ينتبه؟ مرضى السكري، يفضل الاعتدال ومراقبة مستوى السكر. مرضى الكلى المتقدمة، فينبغي سؤال الطبيب عن الكمية المناسبة. كذلك الأطفال، يقدم لهم بعد إزالة القشرة والشوك جيدا وتحت إشراف أحد من الكبار لتجنب الاختناق بالبذور إذا كانوا صغار جدا. ما هي الكمية المناسبة؟ للشخص السليم من 2 إلى 4 ثمرات متوسطة في اليوم تكفي، ولمرضى السكري غالبا من 1 إلى 2 ثمرة متوسطة مع الوجبة أو بعدها مع مراقبة مستوى السكر.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان عندما تخاف الأم من زعل ابنتها تنقلب الأدوار في البيت. ليس المشكلة دائما في عناد المراهقة، بل أحيانا في أم أرهقها الصدام فتنازلت قليل ثم قليل ثم قليل، حتى أصبحت ابنتها هي من تقود البيت بالكلمة والغضب والرفض. فتجد الأم تخشى أن تقول لا، تتراجع حتى لا تغضب ابنتها، توافق على ما لا تقتنع به خوفا من الخصام أو القطيعة. ومع الوقت تضيع الحدود وتضعف الهيبة ويختل ميزان التربية. الحقيقة التي يجب أن تقال، المراهقة لا تحتاج أما ضعيفة أمام غضبها، بل تحتاج أم حنون ثابتة تحتوي بحب وتحزم تحتوي بحب وتحزم بحكمة. فالابنة وإن أظهرت التمرد فهي في داخلها تبحث عن أم تقودها لا تنقاد لها، تبحث عن حدود واضحة تشعرها بالأمان، تبحث عن شخصية ثابتة تطمئن إليها وقت الفوضى. وحين تصبح الابنة هي صاحبة القرار دائما، يتحول البيت إلى توتر دائم، وتتعب الأم نفسيا، وتنشأ فتاة لا تتقبل الرفض ولا تحسن احترام الأنظمة والحدود. كيف تستعيدين هيبتك دون قسوة؟ أولا افصلي بين الحب والحزم. يمكن أن تكوني حنونة جدا وفي نفس الوقت حازمة جدا، قولي لها أنا أحبك، لكن هذا التصرف غير مقبول. الأمر الثاني، لا تتراجعي تحت ضغط الغضب. بعض المراهقات يستخدمن الصراخ أو المقاطعة أو البكاء حتى تتراجع الأم. التراجع المتكرر يعلم الإبنة أن الانفعال وسيلة للسيطرة. ثالثا، ضعي قوانين واضحة للبيت، وقت النوم، وقت استخدام الجوال، طريقة الحديث، احترام الوالدين، الوضوح. أحبة المستمعين الكرام، يقلل كثير من النزاعات. رابعا، اختاري هدوءك عند المواجهة. الصراخ لا يصنع هيبة، الهيبة الحقيقية في الهدوء والثبات والثقة أثناء اتخاذ القرار. الأمر الخامس، امدحي احترامها لا تمردها. عندما تلتزم أو تتناقش بأدب أو تتقبل قرار صعب، امدحي هذا السلوك مباشرة، فالتعزيز يبني الشخصية السوية. وتذكري أن الابنة لا تكره الأم الحازمة العادلة، بل كثير ما تشعر بالأمان معها حتى وإن غضبت مؤقتا. التربية ليست سيطرة قاسية، وليست خضوع خوفا من الزعل، بل هي توازن جميل بين الاحتواء والحزم والاحترام. فكوني قريبة من ابنتك بقلبك، لكن لا تتنازلي عن مكانتك كأم وقائدة للبيت.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. يقول الإمام النووي في شرح مسلم: ومما يتساهل أكثر الناس فيه ما إذا رأى إنسان يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به. لا يوصف المرء بأنه عالم في فنون من فنون العلم إلا إذا اجتمعت فيه 4 شروط: أن يكون مستحضرا لقواعد ذلك العلم، وأن يحسن التعبير عنه، وأن يعلم ما يلزم من ذلك العلم، وأن يكون قادرا على رد الاعتراضات الواردة عليه. صدقة بغير المال. عن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. وأهل الدثور أي أهل الأموال. قيل لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من أعبد الناس؟ فقال: رجل اقترف ذنبا فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله وانكسر لربه. انتهى من كتاب البداية والنهاية. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: استعد لأداء العمرة في شهر ربيع الأول برفقة وكالة العيدروس للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، 16 يوما من الطمأنينة والعبادة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، 12 يوما في مكة المكرمة، 4 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون يوم 12 ربيع الأول في المدينة المنورة.
3: إذا كنت تنتظر فرصة تجمع بين السكن المريح، الخدمات المتكاملة، البرنامج الإيماني المميز والسعر الاستثنائي، فهذا العرض صمم لأجلك.
4: مميزات الحملة: فنادق مصنفة ومميزة وقريبة من الحرمين، مواصلات دولية وداخلية مريحة، زيارات للمشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، استخراج ترخيص دخول الروضة الشريفة إن تيسر، مرشد ديني مرافق لتعليم أحكام العمرة، علاجات أساسية أولية، التغذية خلال الإقامة في الفنادق، وجبات حضرمية بامتياز.
5: هدايا لكل معتمر: إحرام للرجال، طاقية للنساء، شنط للمعتمرين، كتاب دليل المعتمر، علبة ماء زمزم لكل معتمر.
6: كل هذه الخدمات فقط ب1800 ريال سعودي. المقاعد محدودة والأولوية للمبادرين بالحجز. عنواننا: تريم عيديد، شارع دار المصطفى، مقابل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار: 7339-0760 أو 777-835-680 أو 782-88883.
7: وكالة العيدروس، ثقة تبدأ بالحجز وتكتمل بخدمة تليق بكم.
8: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
9: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة. مزارات مكة والمدينة: الهدايا، إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-414-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: نطل عليكم هذه المرة في برنامجكم طبيب الدار من مرض جلدي مشهور وشائع عند مجتمعنا. نتحدث في هذه الحلقة عن مرض تساقط الشعر. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور محمد سعيد بفضل، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت. باسمي وباسم أرحب بك فيها من الروحانية، كل عام وانت بخير يا دكتور.
2: يا هلا وسهلا وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.
1: دكتور، الآن سنتحدث عن تساقط الشعر، مرض شائع ومعروف. متى نقول أن هذه الشعيرات

0: ممكن يسبب لها نوع من القلق والتوتر. تساقط الشعر هو احيانا في يسقط الشعر طبيعي كل يوم للانسان، يحد لا يقولون 30 الى 100 شعره تسقط يوميا، تعتبر هذا طبيعي، ولكن زياده معدل تساقط الشعر اكثر من هذا المعدل يعتبر هنا غير طبيعي.
1: نعم، مثلا دكتور، شخص عادي يعني او شاب ذكر او انثى يتساقط منه بعض الشعر في بعض الاحيان اثناء النوم، يقوم يلاقي على المخده شعر.
0: نعم،
1: كيف يعني؟ هل هناك فحص معين او بالنظر للشعرات او طريقه معينه تحدد تساقط الشعر؟
0: ايوه، تساقط الشعر في عوامل كثير ممكن تسببه.
1: نعم،
0: وفي قلنا تساقط ممكن يكون طبيعي نتيجه دوره حياه شعره الراس، لانه كل شعره لها عمر.
1: اكيد.
0: فكيف نعرف انه في احيانا اسباب تساقط الشعر ممكن تكون نتيجه ضعف، خاصه نقص في ماده في الدم، فيتامين بي، في البيوتين، ماده الزنك، ماده الحديد، هذه كلها عوامل ممكن نتيجه قلق توتر. احيانا في التهابات في فروه الراس، كزيمة مدينيه ممكن تسبب تساقط الشعر، واحيانا في حاجه يسمونها الصلعه الوراثيه، يحصل انه في تساقط شعر في منطقه معينه في الراس، وخاصه في منطقه هذه المنطقه تكون خفيفه الشعر. هذه وراثيه نتيجه او الصلعه الذكوريه.
1: صحيح.
0: ففي عده اشياء ممكن تكون، انت حاول انك تعرف ايش مسبباتها وايش من نوع هذا التساقط، وتقدم الحلول للمريض في هذا الشيء.
1: هل هناك أسباب أخرى غير مثلا نقص الفيتامينات في الدم إلى ذلك؟
0: أيوة،
1: أسباب مثلا نقص في التغذية، استخدام أدوية معينة تؤدي إلى تساقط الشعر؟
0: أيوة، شوف، أهم شيء سبب في تساقط الشعر خاصة في ربات البيوت في النساء أكثر سبب الضعف.
1: ضعف الدم؟
0: ضعف، مش ضعف الدم، الدم واحد بس ضعف مركبات الدم، خاصة قلت المواد هذه الحديد والزنك والفسفور والبيوتين والمركبات الثانية.
1: جميل.
0: وثاني حاجة القلق والتوتر. الحرمة عندنا أو المرأة بشكل عام عاطفية، وأي شيء يشوب عليها وتزعل من ماشي ومساكين. الرسول يقول رفقا بالقوارير، اللهم صل وسلم عليك، فلا بد نأخذ بخاطرهم، لأنه القلق والتوتر عامل أهم. يعني القلق والتوتر والضعف وخاصة في الموال هذه أكثر سبب. في عوامل أخرى، مثلا بعض الحريم بعد الولادة، معظم الحريم مع الحمل يغضر شعرهم ويزين شعرهم مع الحمل نتيجة ارتفاع هرمون في الدم يحافظ على الجنين. بعد الولادة مثلا 3 شهور هذا الهرمون يصير ما له داعي، فيبدأ يتناقص، فبعد 3 شهور من الولادة يسقط شعرهم. المشكلة أنه عندنا هنا يعزونها أنه السبب إيش؟ الرضاعة. تقول لك هذه الرضاعة هي سبب سقطت الشعر، لا، الرضاعة ما هي سبب، ولكن السبب انه الهرمون الذي ارتفع اثناء فتره الحمل هذا صار ما له داعي، فبدا ينقص فسقط الشعر. اشياء كثيره، مثلا بعضهم بعد عمليه جراحيه خاصه كبيره ممكن يسقط شعرهم نتيجه القلق والتوتر ونتيجه مثلا الاسترس حق العمليه والشد النفسي. فهناك عده اسباب، منها اصابات فروه الراس، الاكزيما الدهنيه تسبب سقط الشعر.
1: دكتور، ذكرت التوتر غالبا في ربات البيوت، خصيت النساء في التوتر مع الأوضاع الحالية والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس، أيضا الرجال مثلا، هل ممكن أن نربط التوتر بتساقط الشعر؟
0: نعم، ممكن التوتر في كل الناس ممكن يكون سبب تساقط الشعر. الضعف في الطرفين ممكن يسبب تساقط الشعر، بس في المرأة أكثر الضعف. ليش؟ لأن المرأة تتعرض كل شهر لدورة شهرية، والدورة الشهرية تفقد مركبات حديد وزنك وغيرها، فلازم تحتاج تعويض. المشكلة عندنا حريمنا ما يوكلن للأسف، يعني ما يوكلن، وذي الأشياء اللي دخلت علينا مجتمعنا، جابوا البروست والهندومي والبندروا وكله هذا كلام فاضي. المهم التمر، أهم شيء التمر، أنا دائما أركز على مرضاي يوكلون تمر،
1: والآن في رمضان فرصة،
0: ورمضان فرصة التمر وشكمة التمر، يسمونه بركة مريم.
1: مريم، نعم.
0: والتمر على فكرة أي وقت كله، يعني بيجيك في الظهر بتأكله، بالليل بتأكله، في أي
1: لا
0: وقت
1: يتلف يعني.
0: لا يحتاج منك تحره ولا تحطه. صحيح. في تلاية ولا شيء، سبحان الله. وقيمته الغذائية فايدة، لو واحد يداوم على التمر خاصة في النساء أنا أعتقد بيحل مشكلة كبيرة من تساقط الشعر.
1: نعم،
0: هذا المهم.
1: دكتور، هل له درجات تساقط الشعر؟ يعني إذا تموضع في الأمام أو في النص أو في الجنب، أم أنه يعني يعتبر
0: عادة يكون بشكل عام
1: بشكل
0: تساقط خاصة، ولكن في تساقط ممكن يكون في منطقة معينة خاصة لما تكون في المرأة صلعة رجولة، أحيانا في تظهر بالمرأة،
1: هذه حالات نادرة أعتقد،
0: أو إذا كان في ثعلبة، الثعلبة ممكن تصب بسقط ساقط الشعر في نقطة معينة، وممكن في بعضهم تأخذ الشعر كله.
1: صحيح.
0: فهذه حسب السبب، ولكن أكثر ساقط الشعر يكون بشكل العام.
1: نعم دكتور، لازلنا معك لنتحدث عن العديد من العادات الخاطئة في شد الشعر واستخدام الشامبوات والكريمات والصبغات، مثل الأماكن الوجه وما إلى ذلك. لكن نستأذنك لنذهب لفاصل قصير إذا حبيت طبعا.
0: أهلا وسهلا،
1: حياك الله دكتور. فاصل ونعود إليكم.

0: الدكتور محمد سعيد بافاضل استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور محمد، انتهينا عند الأعراض ومسببات تساقط الشعر، الآن سنأتي إلى أهم محور، وربما الآن المشاهد ينتظر بتلهف خاصة الفتيات، كيف يتم علاج تساقط الشعر؟
1: علاج تساقط الشعر، أنا أول حاجة أقدم تعليمات لكل مريض، أنا كل مريضة تجي عندي عندها تساقط شعر أحط لها لستة من التعليمات.
0: جميل.
1: أول حاجة نقولها على الأقل كل يوم 7 تمرات.
0: نعم.
1: كل يوم حاول صحن سلطة، طماطم، جزر، خيار، جرجير، ممكن شد الشعر وربطه، هذه مشكلة تحصل بعض الفتيات، وعندنا فكرة خاطئة أنه شد الشعر يطول الشعر، وهذا خطأ، العكس، شد الشعر ما يطول شعر، الشعر هي تنمو من نفسها، لا معدل نمو يوميا، ما لها علاقة بالشد، العكس، شد الشعر يسقط الشعر. أنت لما تشد الشعر مرة ومرة ومرة تقصر بعمرها. فمعظم بناتنا وخاصة هذول اللي يشدوا شعرهم ساقط شعرهم في المكان ده كلهم مصلعين من هنا ومن هنا ومن وراء، فهذا كله بيسمونه من حاصل الشد، وأحيانا الشعر يروح والعاد يطلع أطلاقا. أنبه الأمهات لا يشدن شعر بناتهم بشكل فظيع. تمام. وفيه برضو نعطيهم نقول لهم نحن عندنا برضو الفرد والصبغات للشعر، هذه يتفنن فيها النسوان بشكل كبير جدا، هذه مواد كيماويه، احيانا بعض شعيرات لا تناسبها الصبغه ولا يناسبها الفرد،
0: بيزعلوا منك،
1: ممكن مشكله يزعلوا لكنه لا علشانه،
0: يعني منع نهائي ولا
1: لا تقريب. مش منع نهائي.
0: نعم.
1: في بعضهم يناسبه الفرد، خاصه مثلا بنت شابه وشعرها متجعد وبغت بتشوف نفسها كويسه، فممكن تعمل اذا كان يناسب شعرها، ممكن تجرب على منطقة بسيطة وتشوف هل يناسب شعرها كويس ولا لا.
0: فعلا.
1: أما أنه تحطه على رأسك، لأنه بعض صبغة بعض خاصة البرد حرق شعر وفتفته وخلى الشعر يتقطب ويتكسر، هي عبارة عن مادة كيماوية، فبعضهم ما يناسبه، ممكن تشوف هل يناسبها ولا لا.
0: نعم.
1: فالصبغات برضو، الشامبو تقريبا أنا أشوفه أنه ما له علاقة بتطويل الشعر أو تساقط الشعر.
0: نشوف الدعايات،
1: الشامبو الدعايات، شوف انت لا يغرك يجيب لك واحدة شعرها زين، مش الشامبو اللي صلحها، دي ربي خلقها كده،
0: رباني يعني.
1: رباني هذا، يعني مش معقول واحدة شعرها جعد وتقي شامبو يصير شعر أملس، لا، هذه ربي خلقها هكذا، شعرها من ربها.
0: صحيح.
1: ولا هو الشامبو صلحها، ولا يغركم الدعايات دي اللي تجي في التلفزيون،
0: يعني كيف يعني دكتور يعني. ما نستخدم الشامبو ولا كيف؟
1: إلا لتنظيف الشعر، لإعطاه لك يعني لمعان، برضه حتى تشوف الاستشوار كثره، بعض النساء مدمنة الاستشوار.
0: نعم.
1: هذا الاستشوار يقصف الشعر ويفقد الشعر لمعان.
0: نعم.
1: ففي أشياء كثيرة، عادات تكاد يعني يجب أنها تترقى إلى مستوى أفضل.
0: نعم. دكتور، الكريمات والخلطات والأشياء مثل هذه مفيدة للشعر؟
1: الآن أنا بقول لك، شوف الأمراض الجلدية فيها الآن لها سوق.
0: نعم.
1: واستغلوها التجار والعمال ووفروا الآن عدة أشياء، في لتطويل الشعر وفي لتنعيم الشعر وفي لتغزير الشعر، وجابوا دهون وحصان وحشيش وعدة أشكال، كلها تجارة، كلها أحيانا في عندها مركبات، ولكن من كثرتها صارت الحريم حتى هن صار مشتتات إيات اللي بيناسب شعرها، مشكلة، فزالت الشركات وزالت المنتجات، وكلها يعني أحيانا كله بسبب تغذية. ممكن لو تغذت كويسة وحافظت على شعرها بتحل مشكلة الصلع.
0: الصلع ليس عيبا، يقال ان الصلع علامة الذكاء، صح؟
1: نعم
0: دكتور.
1: والله لا، ما انا ما اعرف انها علامة الذكاء،
0: يقال حسب
1: يقال. ان شاء الله نكون من الاذكياء
0: ان شاء الله باذن الله.
1: ولكن الصلع هو مكتوب، هو شوف الان الصلع هذا، هذه انا بقول لك قصة، انه الصلع هذا من ايام كنت في الثانوية، اقرا العربي دائما، يجيب لك قبل وبعد، يطلع لك واحد اصلع بقابل واحد بعد. لحد الان مشكله الصلع الوراثي ما وجدوا لها حل.
0: يا الله،
1: كل ذاك كان من اول يقولون وداعا للصلع، ولحد الان ما في وداع،
0: ما ودعوا.
1: يعني كلها تجاره. في الحل الوحيد اللي هو زراعه الشعر الان.
0: مكلف هذا.
1: مكلف طبعا. ولكن زراعة الشعر، الشعر خاصة للصلعة الوراثية، صلعة الرجولة، هذه هي أحسن حل الحال. ولكنها في مراكز متطورة ولسه ما موجود عندنا.
0: من خلال عملك وخبرتك في مجال الطب الجلدية، مثلا ما في أحد أصلع أو جاء يعني يريد أن ينهي المشكلة نهائيا، مثلا يطلب منك حل نهائي لهذه المشكلة عن طريق
1: هم طبعا شوفوا لو في حل نهائي ما حد يبغى الصلع، يعني ما في حد يحب الصلع
0: أكيد.
1: لو في حل للصلع إن كانوا ما في أصلع، ولكن كما قلت لك كلها محاولات. يعطوا هنا عدة برامج، عدة بخاخات ممكن تساعد في إطلاع الشعر اللي ظل الجذر موجود حقه، ما بعد صار له ذمور. أما اللي يقول ذمور خلاص ما بيطلع
0: ما ينفع معه.
1: فالمشكلة الشعر قلت لك أنا يعني هي مشكلة معقدة، ولكن أكثر شيء أنا أتكلم على الفيميل خاصة النساء إنها تهتم بشعرها وتهتم بتغذيتها وتبعد من القلق والتوتر.
0: نعم. إذن لا يوجد حل نهائي غير زراعة الشعر دكتور.
1: للصلع الوراثي، صلعة الرجولة. أما صلع حق اللي هنات ساقط الشعر نتيجة ضعف، نتيجة خلل هرمونات، نتيجة مثلا بعض مرض بعد عملية بعد أدوية، هذا ممكن يتعالج.
0: طيب مريض الثعلبة مثلا إذا اتخذ قرار أنه مثلا يزرع شعر ينفع معه؟
1: هذه لا، الثعلبة هي مرض يعتبر مرض مناعي سببه لحد الآن غير معروف، ولكن يقولون بعد حد يعني ممكن المريض تعرض لوضع نفسي صعب، يعني مثلا تحصله مثلا رجال مثلا فقد عزيز عليه، حرمة مثلا طلقها زوجها، يعني امرأة تحصلت تعرضت لقهر، يعني شيء أثر فيه وسبب له نوع من الألم، هذا ممكن يكون سبب. أو خاف، هذا الثعلبة. إنما هو يحطونه تبع الأمراض المناعية. زراعة الشعر ما تقع فيهم دول، ولكن في عدة أنواع منه هذه الثعلبة، ممكن تكون اللي هي صغيرة ومحدودة ممكن تتعالج باستخدام بعض الأدوية.
0: نعم. هل هناك مضاعفات لمريض تساقط الشعر مثلا إذا أهمل علاج ما أخذ تغذية كويسة مثلا؟
1: لا لا، هو بيظل تساقط،
0: لا يؤثر على مناطق أخرى مثلا في الجلد؟
1: لا لا، ما بيأثر على مناطق أخرى إلا يعني هو إذا كان في تميل ممكن يأثر على كل بشكل عام جسمه.
0: نعم.
1: لكن لها مضاعفات إنه بيزيد تساقط، إذا ما حل مشكلته بيزيد التساقط.
0: نعم. يقال يعني من باب الشيء بشيء يذكر أن طبيب العيون يلبس نظارات أحيانا. والطبيب الجلدية الآن أمامي دكتور محمد
1: أصلع
0: أصلع.
1: هذه قصة حصلت لي. أنا كنت مرة في عيادتي الخاصة وجانا مريض، مريض مسكين يعاني من صلع. أول ما دخل العيادة وشافنا أصلع ابتسم وجلس فوق الكرسي ويضحك. أنا أقول لك أنا مالك إيش فيه؟ قال يا أخي أنا بصراحة جيتك من شان الصلع ووجدتك إنك أنت أصلع مني. قلت له صدق إلا صدق، قم برجع فلوسك، لو في حل أعمله لنفسي أنا ولا أبو. فعلا يعني الصلع هذا ما له دور. أنا زارع شعر على فكرة.
0: يعني تجربة مهمة.
1: أنا في الأردن أثناء دراستي البروفيسور اللي درسنا الجلدية زرع لي شعر، بس زرع شوية يمكن حوالي 1500 شعرة ما بالت، مفروض أعمل
0: أكثر
1: أكثر. بس خلاص نحن أشي باقي.
0: لا لا لسه شباب دكتور. دكتور كلمة أخيرة إن شاء الله. شكرا لك على سعة صدرك وتحملك الأسئلة.
1: الله يسلمك.
0: شكرا لك. شكرا لك دكتور. والشكر موصول لكم أعزائي، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. حتى الملتقى تقبلوا أجمل تحايانا مني، محدثكم أيمن عمر من الإعداد والتقديم ومن طاقم البرنامج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في حفظه.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

ننبه الطاعات. الاستغفار. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، أنت الفتاح العليم، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسلهم بعده وهو العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، من يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وربك الفتاح العليم لا إله إلا هو، افتح لنا أبواب فضلك، افتح لنا أبواب قوة الإيمان واليقين، وسرقي معك والحضور معك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يقول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى الغزالي، الفصل الثاني، وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد. قد حدثنا بما يتعلق بترجمة عقيدة أهل السنة والجماعة من معاني كلمتي الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. حدثنا عن أسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة الغراء، وذكرنا أن الإيمان بها المفروض على كل المؤمنين، أوله تصديق واعتقاد جازم، ولكن قوته وحقائقه ترجع إلى إشراق نور في الصدور تنفسح به وتنشرح ويتحول الغيب كأنه شهادة في عين اليقين بعد علم اليقين. وللأنبياء وكمل ورثتهم مراتب حق اليقين. ذكرنا ما ذكر بعض العارفين بالله تعالى من خواص الأمة، أن للحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رتبة في ذلك اليقين تسمى حقيقة اليقين. يقول ما ذكرناه أي من هذه العقيدة ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته، ما ذكرناه وأخبار الأنبياء صلى الله عليهم وأخبار البرازخ والقيامة ينبغي أن يقدم إلى الصبي أول نشوئه ليحفظه. وذلك أن ما يتلقى في الصغر وبداية النشأ يقوى أثره إن كان حقا أو باطلا، إن كان نورا أو ظلمة، إن كان صحة أو خطأ، إن كان هدى أو ضلالة، إن كان خيرا أو شرا. الذي يتلقفه الناشئ من بني آدم على ظهر الأرض في أول نشوئه يكون كثير الأثر عليه وكبير عليه في المستقبل. ومن هنا جاءتنا السنة الشريفة بمثل ندب الأذان في أذن الصبي المولود أول ما يولد. الأذان في أذنه اليمنى ويقام الصلاة في أذنه اليسرى ليسبق إلى سمعه اسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اختيار اسمه الحسن، ثم اتباع السنة في ما يتعلق بعقيقته وختانه وما إلى ذلك، وحلق شعر رأسه عند ما يقوى الحلق في اليوم السابع أو في السبع الثاني وما إلى ذلك حين يقوى للحلاقة، وأن يوزن شعر رأسه بذهب أو فضة ويتصدق به. أمثال كل هذا مؤثرات على هذه الذات الجديدة في عالم الحياة الدنيوية، نفس من نفوس بني آدم وروح تكونت من قبل الحي القيوم جل جلاله، مهيئة لأن تعرف ولأن تقرب ولأن ترضى ويرضى عنها ولأن تحب ولأن تحب. فبذلك يسبق إلى هذه الخيرات. وفي فقه سادتنا الصحابة ما كانوا يباشرون إلى إيصال أطفالهم في أيام ولاداتهم وليالي ولاداتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وليقرأ عليهم وما يتبع ذلك في النشي. ومن هنا ندرك واجبا عظيما من على المؤمنين فيما يتعلق بهؤلاء الأطفال وهذا النشي، الاعتناء بسنن صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوضع والولادة والتنشئة، وأن لا يطرق سمعه إلا الخيرات من القرآن والحديث الشريف وذكر الرحمن وذكر الصالحين وما إلى ذلك. ويكون علينا توجيه مهم في هذه المهمة لأبنائنا، فإنها مهمة حصل فيها إهمال كثير وحصل فيها تقصير من الأمة. جانب إحضار اللوازم من الأمتعة والثياب والبدلات وشيء من الزين والزين يعمل به كثير من الناس، لكن ما في هذا ميزة لمؤمن ولا المسلم ولا يعرف حق، يعمله يهودي ونصراني وملحد وكفر. هنا الميزة، مهمتنا في أطفالنا هو هذا الذي يقوم به الملحد والنصر واليهودي؟ لا، مهمتنا أكبر وأعظم من ذلك. فإن مهمتنا هذه التي ضعفنا فيها، وبعد الضعف صرنا إلى حالة أن يتمكن إبليس وجنده أن يغتنموا وينتهزوا فرصة بداية النشأة وطفولية أولادنا، فيوصل إليهم ما يؤثر سلبا وظلمة وقسوة وبعدا، فحاولوا يتدخلوا بداية من الألعاب التي يلعب بها الطفل وإلى أفلام الكرتون وغيرها، وليدخلوا فيها ما يؤثر وما يكون غرسا في هذه الذات بذرا تطلع له بذور فيما بعد. هذا التقصير أدى إلى هذا، وتأثر كثير من الناس. كانوا يقولون في التأثير الرضاع يغير الطباع، الرضاع المرضعة التي ترضع الطفل وحالتها عند الرضاع وأكلها من حلال وحرام وشبه، وهل تذكر الله وهي غافلة عند رضع الطفل عند ارتضاع الطفل من ثدية، مؤثر يغير الطبع. أما حسنا أو قبح، ومن هنا احتاطوا في الرضاع كثير. فانظر الآن كيف يكون الحال، وكيف تمكن عدو الله إبليس ومن معه من جند أن يلعبوا بمرحلة الطفولة فينا ويبذروا فيها بذور سيئة. فوجب على المؤمن أن يعود إلى معرفة مهمته والقيام بها. منها هذه العقيدة، قال لك إنها الأطفال يحفظون وهم صغار، وعدوا فإنه الحمد لله الذين أبلغ ربنا مسلمين محمد رسوله بالكعبة تقبطون من إخوانها وأمنا بكتابنا زه الله ورسوله رسوله الله أرسله الله وبملائكة الله وتبرنا من كل دين خوف دين الإسلام. وهكذا دو بسم الله الرحمن الرحيم الدائم الأساني والحمد لله القديم الأول والآخر باقي ولا تحول. ثم الصلاة والسلام على النبي خير من قد بعد آله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير متبع. فعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. الله موجود قديم باقي مخالف خلق بلغة. أشهد لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. آمنت بلا ملك ده وتقول رسوله اليوم الآخر وقد أخذ شره وقد أخذ شره كيف؟ صدق الله وصدق رسوله وصدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة تبرت من كل دين وخالف دين الإسلام. أم كنت قلت دين قبل جميع رجعت عنه أيوة تبرت من دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبر لك مما تعلم أنه الباطل عندك. خذ مني جمال ولا تضرب من السياسة. أستغفر الله العظيم توب ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله رسوله كلمته ألقاها إلى مريم روح من وأن الجنة حق أن النار حق وأن كل ما جاء به رسول الله اسمه حق وأن خير الدنيا والآخرة تقول الله أن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفة الساعة تأتي دون في أن الله يبعث من في احفظها الأطفال. مجرد حفظهم لها تهيئة وبذور. يقول سيدنا الغزالي ثم لا يزال ينكشف له معناه يكبره شيئا فشيئا. بدأه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق. قال وإن الإيقان والتصديق يحصل في الصبي بسهولة بغير برهان يجي يلقنونه إياه يمسكه ويعتقده ما يطالبك بالأدلة والتفاصيل وكيف جبتها. فإذا سبقت إليه عقيدة الحق كانت البذرة ليرقى إلى علم اليقين وعين اليقين وهكذا. يقول فمن فضل الله أن شرح قلب الإنسان أول نشوئه إلى الإيمان. فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة. لكن شوف التأثير للأبوين فأبوه يهودان أو ينصران أو يمجسان وهكذا. كان يقول لحب سلمي شاطر لما انتشر التشويعية في تلك الوقت في كثير من بلاد المسلمين وحقهم من حقهم الزعماء واحد يسمونه ماركس قال ومجسانة أو ماركسانة يقول نقول ماركسانة على بكل ما يظهر من الألقاب يدخل يؤثرون على أولاده. يأثر الآباء والأمهات على بلادهم بحودانه وسرانه ومجسانه نعوذ بالله من غضب الله. فانظر كيف هذه الأمانة الكبيرة في الأولاد وكيف أهملوها الناس. ربما رأى نفسه أدى الخدمة في حق أولاده ركز له من هذه التلفزيونات والبرامج حق أدوله وجاب له الألعاب هذا حق الأطفال والإلكترونية وظن أنه أدى واجب ما هو داي أنه غربق ولده غربقة وبذر له بذور سيئة ما إيش بيخلصوا منها لما يكون. فهنا تقصير كبير قال يلقن هذه العقيدة. وهكذا أن يذكر الآن بعض الشاب أنا عنده يقول أحدهم لما يربون الأطفال عنده كل هؤلاء المربيات في النساء والأمهات والأخوات والبنين لما تحمل مهد الصبي تبغى يسكت لا إله إلا الله لا إله طينا تحط الرجل باطنا يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله نم هنا السبي على ذكر الله تعالى ولان ما حدش هذا تفتح له تلفزيون تفتح له أغاني تفتح له إبداع أعوذ بالله ما أعوذ بالله الحين فرق بين البذر والبذر. ومن بذر بر جاء له بر أو شوك جاء تحط الشوك بغيت بر ما يرجع بر بذرت شوك يطلع شوك بغيت البر تبذر بر. وهكذا كانوا يقولون أو لا نسمعهم في أحوالهم كلها يربون ويذكر اسم الصبي فلان حرسه الله وسلمه الله وسلمه يا ربي الله وحفظه بمحمد بن عبد الله وهكذا يربون دولة إيش يسمعون من المتفكات فتكون بذور عجيبة يطلعون مؤمنين أقوياء في الإيمان صادقين مع الرحمن. فهذه مهمة كبيرة. يقول: وليس الطريق في تقويته أي الإيمان والمعرفة هذه أن يعلم صنعة الجدل والكلام، بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره والحديث ومعانيه ووظائف العبادات، فيزداد رسوخا بما يسمع من أدلة القرآن وحججه وشواهد الأحاديث وفوائدها، وما يسطع من أنوار العبادات، وما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له. كل هذا مؤثرات مؤثرات، فيكون التلقين كإلقاء بذر، وهذه الأسباب كالسقي. سمعت آيات أحاديث ذكر للرحمن جل جلاله، عبادات، مجالسة ومشاهدة للصالحين وسيمة خشوعهم وخضوعهم واستكانتهم للرب، هذا كله سقي للبذرات، بذرة لا إله إلا الله، الله أكبر، حتى يقوى ويرتفع شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذنه. كل يوم يزداد معرفة، يزداد يقين، يزداد قرب، يزداد رضا. الله الله الله الله. أولي المحبين لا كل يوم لهم عيد، لي لهم كل ساعة من عطوة جديدة، ولا يزالون في زيادة. قال الله لسيدهم: وقل ربي زدني علما. قال: وينبغي أن يحرس السمع من الجدال والكلام غاية الحراسة. وقدس عقيدة أهل الصلاح من العوام المؤمنين وعقيدة المجادلين. قال: ترى الصالح من العوام تعتقد العام كالطوط مثل جبل لا تحركه الدواهي والصواعق، وعقيدة المرتب أموره على الأدلة الجدلية يقول كخيط مرسل فيه الريح مرة هكذا مرة هكذا. لهذا قال سيدنا الفخر الرازي صاحب التفسير: اللهم إيمانا كإيمان العجائز، عجائز صالحات إيمان قوي ما يقبل تشكيك ولا تجد. كان مار في الطريق ومعه مجموعة كبيرة من تلامذته، وكان يوسعون له الطريق، وبعدين عدى بعضهم عجوز قال: تنحي بس أنت لماذا؟ قال: تمر في خلاص. قال الفخر الرازي: أدمي. قال: هو يسع هذا الطريق أو أدم كثير؟ قال: لا. قال: هذا الفخر الرازي يقيم على وجود الله ألف دليل. قالت: إيش يقيم على وجود الله؟ يحتاج وجود الله دليل؟ هو الله اللي أوجده، هو دليل، هو وجوده يحتاج دليل، الله يحتاج دليل وجوده. انت هو ذا الفخر الرازي، الله خلق كل شيء من قبل ما يخلق الإنسان هذا وكل شيء، الحين هذا بيجي بدل الوجود. وهل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ بلغوا كلام هذا الفخر الرازي، قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. يجي بعض يقصر بهم الفهم في ظن، في ظن العلم، ظن الفهم، يقول: ايش هذا إيمان العجائز؟ يقوم بأدلة ما درى إن حق الأدلة ما توصله إلى علم اليقين فضلا عن عين اليقين. يجي له واحد يسوق له أدلة بأسلوب دقيق يزعزع فيك ويخليه يشكك فيه، ولكن نور يقذف الله في القلوب ما يقبل التردد وشك الله بنور الإيمان واليقين. قال: وإذا وقع نشوء الصبي على هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة بحمد الله تعالى، مثل العقيدة المجملة سيدنا الحداد، مثل عقيدة العوام، مثل عقيدة الإمام الغزالي التي أشار إليها سيدنا الحداد بقوله: وكن أشعريا في اعتقادك إنه المنهل الصافي عن الزيغ والكفر، وقد حرر قطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر، وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام، فيا لك من فخري. ما لقب بين أهل السنة والجماعة من العلماء أحد باسم حجة الإسلام، بلقب حجة الإسلام، إلا الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام، فيا لك من فخري. هكذا مثل هذه العقائد ينشون عليها، والذي اشتهرت بين المسلمين بعقيدة الأشاعرة والماتريدية، فكانوا هم مظهر أهل السنة والجماعة في العالم من القرون الأولى. طيب، يقول إذا وقع نشوء صبي على هذه العقيدة صحيح، فإن اشتغل بكسب الدنيا بقي على هذه العقيدة الصحيحة سالم في اعتقاده وفي إيمانه، يلقى الله تعالى على حال طيب ولم ينفتح له غيره، ويسلم في الآخرة. إذ لم يكر لي في الشرع شارع إجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد، وإن سلك طريق الآخرة وساعده التوفيق فاشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالمجاهدة، إن فتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق العقيدة بنور إلهي تحقيقا لوعد الله القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ما هو الذين تعلموا الجدل؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهو غاية إيمان الصديقين والمقربين. وانظر في واقع الناس على ظهر الأرض من عهد صلى الله عليه وسلم إلى الآن، كم نسبة الذين أسلموا بإفاضة هذا النور بواسطة الأخلاق والعاطفة الحميدة الحسنة والحال الطيب، وكم نسبة الذين أسلموا تأتى نظم أدلة العقلية إلى اليوم هذا في زماننا هذا، لأن نسبة ما يساوي شيء اللي أسلموا بالنظم العقلية، بعدين إن وفقه الله وهداه يرجع إلى ذوق وإلى عاطفة. وأما الذين أسلموا أكعامة الذين أسلموا قديما وحديثا سلامهم بسبب الأخلاق والمعاملة والعاطفة ذوق النور يقذف به، فهكذا إلى اليوم في كل يوم الآن يسلمون في دول أوروبا وأمريكا وغيرها. رحت شوف بسبب سلامه، ما هو أدلة، ما هو حجج، ما هو براهين، مواقف أخلاق نور لفت النظر خليه يسلم. ها هكذا لا إله إلا الله. قال: وهو غاية إيمان الصديقين المقربين، وإليه الإشارة بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر، قال صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر لم يفضلكم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره. نعم، يقول: وانكشافه له درجات بحسب المجاهدة ونظافة الباطن عما سوى الله. فلعلم اليقين مراتب ودرجات، ولعين اليقين مراتب ودرجات، ما كلهم في درجة واحدة، وأهل حق اليقين كذلك، والرأس سيد الناس، فما أحد نال من المعرفة بالله ما نال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كالتفاوت في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم، مختلف الناس فيها، واحد أمهر من الثاني، واحد أعمق من الثاني، وهكذا باختلاف الاجتهاد والفطرة في الذكاء والفطنة، ولا تنحصر الدرجات. إذن يجب نعلم هذه العقيدة ونقويها بواسطة تنقية القلوب وتطهيرها عما سوى الله، والعكوف على باب الله وكثرة العبادة ومجالسة الصالحين ورؤية نسكهم وإنابتهم خشيتهم من الرب جل جلاله تعالى في علاه، تدبر معاني القرآن والأحاديث الشريفة وما ذكر الحق ورسوله عن أوصاف الحق وعن أخبار الأنبياء وعن أخبار البرازخ والآخرة وعن عواقب الأمم الذين مضوا وعن الآيات البديعة في الكون من قبل الفاطر البديع بديع السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه. يقول مسألة: فإن قلت تعلم الجدل هذا مذموم أو محمود؟ فإن قلت تعلم الجدل مذموم ومباح ومندوب؟ ايش حكم هذا؟ انت الان قلت لي الايمان كله يزيد ويقوى بواسطه مجاهده، وايش نصلح في علم الجزم؟ يقول للناس فيه قلوا ولهم فيه اهمال. قال فعلم ان للناس فيه غلو واسراف، فمن قائل انه بدعة وحرام اصلا كله، من قائل انه واجب فرض على الكفايه او على العين. وهو يقول الإمام الشافعي لو علم الناس ما في الكلام من الأهوال فروا منه فرارهم من الأسد. هو يتكلم عن نوع ينتشر بين الناس ما يؤدي إلى فهم الحقيقة، وعليه يتربى المخاصمات والمجادلات والمنازعات وطلب الجهات وما إلى ذلك. قال سيدنا الإمام أحمد بن حنبل لا يتكاثر أحد النظر في الكلام لو في قلبه دغل، نزلتهم أمراض. قال مالك أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لديني جديد؟ ده كان مسألة جدل. قال الحسن لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوه ولا تسمع منه. روى عنه الدارمي في سننه وبين عبد البر، هو عن الحسن البصري تابعي من سادة التابعين تلميذ الصحابة. يقول سيدنا أحمد بن حنبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، رواه مسلم. يمتعمقون في البحث والاستقصاء على غير بصيرة. وبعدين ذكر الإمام عليه رحمة الله حجة من قال بهذا وهذا، وبين أنه يختلف الأمر، وقد يكون فيه فائدة لمن مرض التعلق بالجدال وصار ما تنكشف عنه العلة التي فيه ومداوى إلا بنوع من الجدل فيعامل به، لكن ما هو الأمر الذي يحتاج إليه عامة الأمة مؤمنهم وكافرهم. هذا وقت انتشار هذه العلوم في جماعة في بلدة في طائفة من الطوائف، ويتعلق العوام بنوع من الجدل يفرحون به ويظنون أنه هو الدليل القوي، فيحتاج إلى أن يقابلوا به حتى يبرأ من علته ويرجع إلى باب الرب ويجي له اليقين بعد ذلك. ولكن في البداية ما داموا مشدوه مشغول مشوش بنوع الجدل فلا بد له من جدل، فله فائدة في وقتها وكيفيتها، ويبين فيه الحق سيدنا الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا شان من أدرك الأمر وأنصف. وهو لما ذكر هذه النصيحة فيما يجي معكم بعد ذلك قال لا تقول هذه جات من واحد يعني متصوف يكره حل الجدال والكلام، ولا قال ممن خبر صنعة الجدل حتى تعمق فيه إلى أواخره، وحوى ما عند المجادلين من علوم وأضاف إليها علوم أخرى تساعد عليها وانتهى فيها إلى هذا، خذها نصيحة مجانا. قال خلص شو أنا قد مشيت وجيت من أطرافها إلى أطرافها، يعني خبرت الجدل تمام وغصت على عماقه حتى أدركت من بعض دقائقه ما لم يدركه أهله نفسهم، وأضفت إلى علوم أخرى تساعدوا عليه حتى وصلت فيه الدرو، والآن أقول لك هذه النصيحة صدق عليه رضوان الله. وين ناصح لخلق الله للنصح بادل، وان الدين النصيحة أولها لله تعالى، ولتنصح لله وانت تهاب غيره أكثر منه، تطمع في غيره أكثر ما تطمع فيه، هذا ما نصحت للرب. تقول إنك تؤمن أن القدرة له وأن الخلق كلهم في قبضته، وبعدين تخاف من الخلق أكثر ما تخاف منه، أنت ناصح أنت غشاش. فهنا النصح لله تبارك وتعالى، نصيحة لله تؤمن به بصفاته واسمه وتنزهه عما لا يجله تخشاه وتخافه وترجوه وتعول عليه تعتمد عليه، تقول تنصح لله تقدم أوامره على كل أوامر، هذا النصح لله، النصح لكتابه تؤمن بالقرآن الكريم، تعظمه، تتلوه، تدبره، تجله، تحترمه، تهتز عند قراءته، نصح القرآن، تعلمه أولادك وأصحابك، تعظم حملة القرآن، نصيحة القرآن، نصيحة لمحمد صلى الله عليه وسلم، تعرف طهره ونقاءه وشرفه وكرامته وعلوه ودنوه من الحق والتقدم على جميع الخلق، اختيار الحق له من بين البرية، وتعظم سنته، تعظم أوامره، وتعظم شريعته، تخدمه، تكثر صلاة عليه، تحب أهل بيته، تحب صحابته، تحب أمته عامة وخصوصا خاصة، تنصح لي محمد وتنصح لي أئمة المسلمين حكامهم وعلمائهم، أئمة الحق وأئمة الحكم، أئمة الحكمة والنور وأئمة الحكم والسيف، وننصحهم نصيحتك لأئمة النور، هذا تعرف قدرهم، تكتفي أثرهم، تستفيد من علمهم، وترجع أمرك إليهم. ونصيحتك للأئمة أئمة الحكم تبين لهم أمر الله تعالى، وتنصحهم، تفيدهم بالنصيحة فيما يقبلون فيه النصيحة، وتطيعهم في غير معصية الله تعالى، وتخالفهم فيما أمروا به من معصية الله تبارك وتعالى، ولا تنقلب عليهم، ولا تصلح مشاكلهم، ولا تنصحهم نصيحة لله ولكتاب ورسوله، أئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين، ما تغش أحد من المسلمين، تتمنى له شر، تتمنى له سوء، تتمنى له ضر، تفرح إذا وقعت بمصيبة، تبخل عليه بتوجيه، بتنزيه، تبخل عليه بأمر بسيط يحتاجه، تنصح لعامة المسلمين، وهذا الدين، الدين النصيح لمن يا رسول الله، لله ولكتاب الرسول، لأئمة المسلمين محمد. الله يرزقنا النصح، ويرزقنا حقيقة النصيح، ويجنبنا كل فضيحة وقبيحة، ويرفعنا مراتب القرب المليحة مع أهل صدور الشريحة. اللهم امنحنا الرضوان، وأصلح لنا كل شان، واربطنا بالقرآن ومن أنزلت عليه القرآن، وارفعنا إلى أعلى مكان بسير الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان. لاحظوا القراءة البعيدة، قراءة التاريخ، قراءة المرحلة. يقول أنا مسؤول عن العصر من البعثة إلى قيام الساعة، بيتي في عصري في زماني سيأتي زمان تخرج معادي من الأرض، تخرج معادي من الأرض يحضرها شرار الناس، وفي رواية يحضرها شرار الناس، وفي رواية يحضرها شرار الناس. ثلاثة ألفاظ عندما تكتبها باللغة تجد كل كلمة تحمل معنى. النبي عاش المرحلة، نحن الآن ما نصدق أن النبي عاش المرحلة اللي نحن فيها، لأنه يقول لك كيف يعيش المرحلة هو أيام ما كان البعير والشاه والغنم والبساطة التي كانوا فيها، إيش بيعرفوا البترول ولا يعرفوا الأمور؟ لأن نحن ما عندنا يقين أن في شيء اسمه وحي، وأن الوحي مربوط بالعصمة، وأن هذا المخلوق أراد الله تعالى أن يقيم حجة في العالم، أن يتكلم بالعلم الاستباقي قبل حصوله. أنتم الآن معجبين بوكالة ناسا عندما تأتيكم بالأخبار الاستباقية، وهي مسألة عقلانية بحتة، لكن ما رأيكم لو رجعتم للنصوص لتنظروا القراءة الاستباقية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، أولا في السلوك والقيام، ثم في العقائد، ثم في التحولات وتفجير الطاقة والمادة مثل هذا الحديث. ستظهر في آخر الزمان معادن يحضرها، يسمونه عندكم الحظر، يحضرها أي يمنعها بترول يمنعونه، يحضرها شرار الناس ما عاد حد أشر من الكفار، وخاصة اللي يشتغلون في العالم السياسي. أما الكفار اللي ما يشتغلون في العالم السياسي هم شعوب، نحن وإياهم لنا قواسم مشتركة وتفاهم مشترك، لكن الإشكال في السياسة هي موقع الدجل والدجال. وهذه قراءة معدومة الآن، تحس الإنسان يتخرج من أعلى درجات الشهادات والله ما يذي منه الدجال ولا يقرأ عنه، بل يراه خرافة، نتيجة سوء القراءة التي نقرأها للقراءة التي وضعها النبي للزمان. النبي جعل لكل زمان قراءة، إذا لماذا جعل الله لكل زمان نبي؟ كان يكفينا واحد. لماذا جعل لكل زمان نبي؟ جعل لكل زمان نبي لأجل تحديث القراءة، تجديد المعرفة، تفجير الطاقة المعرفية، تجديد مفهوم اللغة، تجديد مفهوم الحضارة، حتى تصبح الحضارة مربوطة بالديانة. اليوم الحضارة اللي ترونها مبعودة عن الديانة. الحضارة شيء والدين شيء، العلم شيء والدين شيء، التاريخ شيء والدين شيء. هذا الانفصال من أين جاء؟ جاء عن طريق المخلوق الآخر الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك ننال كل المظالم كلها في رضاك إياك نعبد ونشهد.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
0: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد إمام الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم، يتجدد اللقاء مع سادتنا العارفين وإشاراتهم في موضوع عصمة الأنبياء، ونرحب بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري الباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا فيك، حياك الله
1: مولانا. خلال الحلقات الماضية كنت يعني كان الحديث عن عصمة الأنبياء، أنها واجبة في حقهم وأنها من الصفات التي لا تنفك عن النبيين، الأمانة والفطنة والتبليغ والعصمة. نقرأ في دعاء سيدي أبو الحسن الشاذلي الحزب الشهير حزب البحر، اللهم إني أسألك العصمة في الحركات والسكنات والخطرات والإرادات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. ما معنى العصمة هنا التي يطلبها سيدي أبو الحسن الشاذلي ونحن نطلبها يعني مؤتمين بإمامنا الشاذلي؟ ما هو الفرق بين هذه العصمة وبين عصمة سادتنا الأنبياء؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمالك وكما يليق بكماله. كما قلنا في الحلقات السابقة أن العصمة في اللغة بمعنى الحفظ والمنع، والعصمة للأنبياء بأن الله سبحانه وتعالى حفظهم وعصمهم من النفس والشيطان والهوى، ومنعهم من الوقوع في الصغيرة والكبيرة وخلاف الأولى. هذه العصمة التي يعتقد بها الأولياء والصالحون وكل من تعرف على حقيقة الأنبياء والمرسلين، بخلاف الذين قالوا وجوزوا على الأنبياء الصغائر والكبائر. فلما يأتي ساداتنا الأولياء ليطلبوا من الله سبحانه وتعالى العصمة، فهم يطلبون الحفظ، يطلبون من الله سبحانه وتعالى ويدعونه أن يحفظهم في حركاتهم، في سكناتهم، في أقوالهم، يحفظهم من الشيطان، كقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي يا ربي أعذني واحفظني من الشيطان الرجيم، وامنع الشيطان من الوصول إلي، وامنع شر الشيطان أن ينالني. فكذلك لما يقول اللهم إنا نسألك العصمة، أي نسألك الحفظ، أن تحفظنا في أقوالنا، في أفعالنا، في سكناتنا، في الخلوات، في الجلوات، تحفظنا من الشكوك، من الأوهام، من التردد، من اتباع الهوى، من اتباع شياطين الإنس والجن. فهو العصمة هنا بمعنى الحفظ.
1: نعم، أي نعم. أنه يسأل الله كمال الاستعاذة.
2: نعم،
1: يعني نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يريد كمال في كل أحواله وفي كل يعني لحظاته.
2: لا، وهنا وإحنا هذا الاستعاذة من الشيطان هذا جانب واحد.
1: جانب واحد.
2: أما هو لما يسأل العصمة، فيسأله العصمة من الشيطان ومن وسوسة النفس الأمارة بالسوء ومن شياطين الإنس والجن ومن المردة ومن الأفكار الهدامة ومن كل شيء.
1: نعم، وخصوصا نعم. نحن في هذا الزمن الذي كثرة فيه الشكوك وكثرة
2: نعم.
1: فيه المغالطات.
2: فلذلك هو دعاء مبارك.
1: نعم،
2: هو دعاء مبارك. نعم،
1: رضي الله عن إمامنا السيد أبو الحسن الشاذلي وعنكم يا سيدي. هناك آيات يعني تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون من المشركين، وردت عدة آيات في سورة الأنعام، في سورة يونس، في سورة القصص.
2: نعم،
1: يعني نروي منها ما ورد في سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
2: نعم،
1: هل يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يشرك في الله حتى يأتيه هذا الخطاب؟ كيف نفهم هذه الآية؟
2: حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك أو في الشك.
1: نعم،
2: أو في الذنب بصورة عامة، فهو المعصوم المحفوظ
1: من
2: ربي جل جلاله وعم نواله. وعندما تأتي مثل هذه الآيات، فلا تكونن من المشركين، فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الجاهلين، كل هذه الآيات نقول الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة.
1: نعم،
2: فهو المبلغ عن ربه وهو الذي يتلقى الخطاب عن ربه والمراد به الأمة.
1: نعم.
2: بدلالة لما ابتدأ هذه الآية قال وأمرت أن أكون أول من أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آية أخرى يقول وأنا أول المسلمين، فهو صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، أول الخلق إسلاما
1: على الإطلاق،
2: على الإطلاق
1: ليست في دين الإسلام الأخير خاتم الأديان،
2: أول الخلق إسلاما بدلالة هذه الآيات. ولم يقل أحد بأنني أول المسلمين إلا هو صلى الله عليه وسلم في في في في آيتين في كتاب الله العزيز، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو الذي صرح بأنه أول المسلمين، وهو صلى الله عليه وسلم أول العابدين. متى كان إسلامه صلى الله عليه وسلم قبل الخلق؟ الخلق. هل هناك دليل على هذا القول؟ نعم، هو قال أنا أول المسلمين. طيب، في حديث هو يحكي عن نفسه قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، لم يكن مسلما، كان نبيا، والنبي لا يكون نبيا إلا إذا كان منبئا عالما واعيا وقد أنزلت عليه الآيات والكتب. إذن هو من ذلك الزمان صلى الله عليه وسلم، هو في مقام الإسلام والإيمان والإحسان. وهو أول من أجاب ببلى يوم ألست بربكم، لما قال الله سبحانه وتعالى ألست بربكم
1: صلى الله،
2: قال العلماء أول من قال بلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لذلك قال وأنا أول المسلمين. إذن هنا الخطاب، هذه القرينة تصرف أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالقرينة أي لا تكن أيها الإنسان من المشركين، إياك أن تدخل في دائرة المشركين. والشرك نوعان، شرك جلي وهو أن تكفر بالله سبحانه وتعالى وتشرك في عبادته الأوثان والأصنام أو السوى، وشرك خفي وهو الرياء. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا أن نقع في دائرة الشرك الخفي، الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. فالخطاب للنبي، ولكن المراد به من؟ الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم.
1: إياك يعني واسمعي يا جارة.
2: نعم، إياك يعني، هذه القاعدة.
1: نعم،
2: التي نسير عليها مع كل آية القرآن. نعم، التي جاءت بهذا الأسلوب.
1: نعم، جزاكم الله كل خير يا سيدي. هناك معنى الاستمرار، هل يعني الابتداء مثلا، إذا ضربنا مثل، لو واحد عزم واحد عنده على عزيمة عبي أكل، فهو هذا المعزوم بيكون عم يأكل، صاحب العزيمة يقول له كل، هو عم يأكل.
2: نعم.
1: كل هو يعني هو عم ياكل، مو انه قاعد برا ويدخل. فهن هل معنى الامر يعني يفيد الاستمرارية على ما انت عليه وليس الابتداء؟
2: احسنت، اي ابقى على ما انت عليه من مجالبتك للمشركين.
1: نعم،
2: احسنت، هذا معنى والتفات لطيفة. تأتي هذه الآية اذا ما جاء الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم او النهي عن شيء، فبمعنى ابقى على ما أنت عليه من مجانبة هذا الشيء أو من استمرارك على هذا الشيء.
1: نعم.
2: فإذا ما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا في الحلقة الماضية، يا أيها الرسول بلغ، أي استمر. نعم. استمر في تبليغك لما ينزل الله سبحانه وتعالى عليك. فالتفات.
1: نعم.
2: لطيفة.
1: نعم، زي ما تفضلت حضرتك، وهنا الكينونة ولا تكونن من المشركين، خلص عصمه من الشرك.
2: هذه قال بها أحد المفسرين، قال هذه امتناع الكينونة بقوله لا تكن، فقد عصمه الله سبحانه وتعالى من الشرك من عالم البدء قبل خلق الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، أو حتى من مقابلة من مقاربة الشرك، بل من مقاربة الشبهات.
1: نعم.
2: فهو بعيد جدا عن هذه الأمور،
1: ضمان إلهي لحضرة النبي.
2: نعم.
1: صلى الله
2: عليه وسلم. فنفهم كل هذه الخطابات بأنها موجهة للرعية من بعده. هناك التفاتة حقيقة، هناك التفاتة جميلة لمولانا الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رضي الله عنه في كتابه الفتوحات المكية. يقول في هذه الآية ولا تكونن من المشركين أو الجاهلين أو يقول فيها إعراض من الحق عز وجل عن مخاطبة هؤلاء الذين أعرضوا عن سماع ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أعرضوا عن سماع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم الله سبحانه وتعالى بالمقابلة استحقارا لهم، فلم يخاطبهم، لم يكرمهم بالمخاطبة بأن يكونوا أهلا لمخاطبة الله سبحانه وتعالى. فخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد من؟ هذا المسيء أو هذا الذي دخل في دائرة الشرك. وهذه التفاتة عظيمة من مولانا محي الدين ابن عربي،
1: يعني أنهم لا يستحقون هذا الشرف.
2: نعم.
1: أن يتوجه لهم الخطاب الإلهي.
2: نعم.
1: سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
2: نعم.
1: قيل في بعض التفاسير أن الجهل المنهي عنه هو عدم معرفة مراد الله في اختلاف الناس، أي أن الله خلق الناس ليكونوا أمما، مؤمن وكافر. وقيل أن لا يكون يجزع مما أهوال الأحداث. كيف نفهم هذا الخطاب في حق من لم يجزع قط؟ أفهم الناس عن الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: في الحقيقة في هذه الآية وقع بعض المفسرين في مجانبة الصواب. منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الجزع فأنزل الله هذه الآية، ومنهم من قال أن المراد بقوله ولا تكونن من الجاهلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا له أن يكون من الجاهلين، وحاشا له أن يكون جزوعا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يأس من روح الله.
1: نعم.
2: وهو الذي أعلمه الله سبحانه وتعالى بأسماء المؤمنين وأسماء الكافرين، فكيف يجزع؟ لكن من رحمته صلى الله عليه وسلم، بل من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم، بدلالة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو عين الرحمة، هو صلى الله عليه وسلم عين الرحمة. إذا كان الأنبياء خلقوا من الرحمة فهو عين الرحمة صلى الله عليه وسلم، لكمال رحمته من بالخلق كان قلبه يحزن إذا ما رأى بعض الناس لا يسمعون لقوله ويكفرون بالله سبحانه وتعالى ويكفرون بقوله. من كمال رحمته هو يتمنى ويريد أن يدخل جميع الناس إلى الإسلام،
1: خايف عليهم من النار.
2: بالضبط.
1: بهم.
2: نعم. ويخاف على الخلق من دخول النار، وكان يدخل الحزن إلى قلبه الشريف، فغار الله سبحانه وتعالى على هذا القلب أن يحزن من شيء، لأنه قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم. فيقول له يا حبيبي وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي لا يكبر عليك إعراضهم، فأنا قد خلقت الخلق قسم إلى الجنة وقسم إلى النار، ومن كتبنا أنه من أهل الجنة سيدخل الجنة، ومن كتبنا عليه أنه من أهل النار سيدخل النار. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيقول له أنت لا تحزن على هؤلاء. هذا خطاب قصد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب أيضا لكل العلماء والدعاة الداعين إلى الله سبحانه وتعالى بعد النبي. يقول لهم الله سبحانه وتعالى أنت أدي ما عليك من النصيحة بكمال الإخلاص والصدق لله سبحانه وتعالى، والباقي على الله. من أراد الله سبحانه وتعالى من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. لكن من أراد الله هدايته بمفهوم المخالفة هيأ له الولي المرشد. فهنا فيها لطف من الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم بأنك لا تحزن على هؤلاء، فكل شيء قد كتب ولا تحزن على هؤلاء. أما قوله ولا تكونن من الجاهلين فهو خطاب لكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تجهل وتكون من الجاهلين وتقول لما قدر الله سبحانه وتعالى النجاة لفلان ولم يقدرها لفلان، فهو جل جلاله عم نواله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: يعني بنشوفها كتير، بيقول لك فلان الفلاني ده يدخل النار وده يدخل الجنة، كأنهم هم اللي عم يقسموا الجنة والنار.
2: لا يجوز أن نكفر أحدا ولا أن نحكم لأحد من أهل الجنة، ولكن إذا رأينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأينا الرجل من يعتاد المساجد ويشهد الجماعات ويؤدي يقوم بأركان الإسلام نشهد له بالإسلام، لكن هل هو من أهل الجنة وهل هو من أهل النار؟ هذه وظيفة الأنبياء، لا يستطيع أن يعرف ذلك إلا نبي. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، وكذلك عرض عليه أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم. وهناك قصة في إحدى المعارك، أعجب الصحابة الكرام بقتال رجل كان يقاتل في صفوف المسلمين، وصاروا يتحدثون أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن شجاعته وإخلاصه في القتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يتقلب في النار. تعجب الصحابة لما تابعوه،
1: هو
2: نعم، فلما تابعوه في أثناء المعركة فجرح بجرح عميق فلم يتحمل الألم فقتل نفسه. طبعا هو ارتكب كبيرة، هو يعني لا يخلد بالنار، القاتل لنفسه لا يخلد بالنار، لكن سيعاقب لأنه استعجل أمرا قبل أوانه. فالنبي يعلم من هم أصحاب الجنة ومن هم أصحاب النار بتعليم الله سبحانه وتعالى له.
1: نعود إلى وعلمك ما لم تكن تعلم.
2: وعلمك ما لم تكن تعلم، هذه قاعدة عظيمة يضعها المسلم نصب عينيه إذا ما قرأ بعض الآيات التي فيها نفي للنبي صلى الله عليه وسلم أو نفي للنبي أن يعلم الغيب.
1: نعم
2: نعم
1: سيدي، هنا يعني حابين رسالة بسيطة لي، بما أن حضرتك تكلمت على ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني في بعض الدعاة بينشر مقطع على الفيسبوك واليوتيوب ما بيلاقي مشاهدات ما بيلاقي لايكات يحبط.
2: نعم
1: بيقول لك أنه الناس عم تتفرج على أفلام على هاي، فكأنه مش هيستمر بمشروعه، فده يعمل إيه في ظل هذه الآية؟
2: في الحقيقة هذا وقع في إشكال قبل أن ندخل إلى معنى هذه الآية.
1: نعم.
2: مثل هؤلاء يعني وكأن هذا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى واشترك في تلك البرامج التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يشاهده الناس أو من أجل أن يجمع اللايكات.
1: نعم.
2: فإن لم يتحقق مراده ترك هذا الأمر، هذا عمل لغير وجه الله سبحانه وتعالى.
1: لكن من باب يعني هو خلينا نكون

0: القبول فيكون له أتباع كثر. المهم هو أن لا يلتفت لا إلى كثرة المعجبين وكثرة الأتباع ولا إلى كثرة المنتقدين والمعترضين. من يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى شكر الشاكرين ولا إلى انتقاد المنتقدين. هو يعمل ويطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى.
1: ويسلم أن الهادي والضال هو المضل هو الله.
0: الهادي والله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى واحدا وحيدا. لم يكن معه أحد ولم ييأس، بقى سنوات عديدة والمسلمون قلة قليلة، لكنه لم ييأس
1: صلى الله عليه وسلم،
0: لأنه يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى، هو لا يعمل لأجل الناس. ومن الأنبياء والمرسلين الأمم السابقة من لم يكن له أتباع أصلا، ومنهم من كان معه الرجل والرجلين، هل ترك الوظيفة؟
1: لم يترك.
0: فإذن ينتبه كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى في مسجد، في قناة، في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن لا ينتبه إلى الناس، هو يفعل وظيفته والباقي على الله سبحانه وتعالى.
1: ما زلنا في سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هناك يعني في هذه الآية يستدل بها بعض الأصحاب يعني عدم تقدير الأنبياء بعدة شبهات، وهناك يعني من حتى من المفسرين من أورد هذه الآية استدلالا على عدم الكمال. كيف نفصل هذا الأمر؟ هناك من يعني يستدل بهذه الآية عن كونه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيبة مطلقا دون تقييد، فما رأيكم سيدي؟
0: طبعا هذه الآية من الآيات التي أثارها البعض كما تفضلتم ممن لم يوقروا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على إطلاقها، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفع أحد ولا ينفع نفسه.
1: إذا كان هذا النبي،
0: ومنهم من قال كالمعتزلة أن الملائكة أفضل من الأنبياء، مستدلين بهذه الآية كما ذكرها الزمخشري وغيره من المفسرين رحمهم الله جميعا. هذه الآية تبين لك حقيقة اتصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية الكاملة،
1: بالعبودية الكاملة. كيف
0: أكمل من تحقق بمقام العبودية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى الرسالة، وأنزل عليه الكتاب، وعلمه ما لم يكن يعلم، وجعل كبار الملائكة يخدمونه، وأولهم سيدنا جبريل عليه السلام، وارتقى به إلى مكان توقف جبريل عليه السلام في ذلك المكان، لما عرج به إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، سيدنا جبريل وقف دون سدرة المنتهى، قال يا محمد إنك إن تقدمت اخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت. هذا دليل على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس كمثله مخلوق، لأنه رسول من ليس كمثله شيء، لكن من كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم أنه يظهر الافتقار والذل والانكسار والتبري من الحول والقوة في ساحة مولاه جل جلاله وعم نواله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، لما يقول له أنا لا أملك شيئا؟ المالك والملك على الحقيقة هو من؟ هو الله. وإن ملكني شيئا فأنا أنسب هذا الملك له جل جلاله بدلالتي. في حديث من الأحاديث ماذا قال؟ قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها الشفاعة، منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ومنها وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض.
1: أعطيت مفاتيح
0: خزائن الأرض. إذن أعطاه الله سبحانه وتعالى مفاتيح الخزائن أم لم يعطه؟
1: أعطاه.
0: وفي حديث آخر قال أنا فرطكم، أنا فرطكم، وأنا شهيد عليكم، وأنا والله لأنظر إلى حوضي من مقامي الآن ثم قال ماذا قال بعدها؟ قال وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض.
1: نعم.
0: إذن أعطي المفاتيح أم لم يعطى؟
1: أعطى.
0: وأعطاه الله سبحانه وتعالى مفتاح الجنة، بيده مفاتيح الجنة،
1: أمرت أن
0: ولا شفاعة ولا دخول للجنة إلا من بعده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا قال؟ قل لا أقول عندي خزائن الله، أنا لا أقول هذا، الله أعطاني، لكن أنا لا أدعي بأنني مالك، لأنني عبد، والعبد ليس له ملك في حضرة سيده. العبد وما ملك لمن؟ لسيده وهو لمولاه. فهذا هذه الآية تجسد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكمال المطلق في مقام العبودية، وهو أعبد الخلق وأكمل الخلق عبادة صلى الله عليه وسلم. وما خاطب الله سبحانه وتعالى عبدا بقوله إذا ما قيل عبد الله أو عبد الله في القرآن صرفت له من دون قرينة، ولما قام عبد الله يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم
1: المتحقق بالعبودية.
0: طبعا سبحان الذي أسرى بعبده، من هو العبد؟
1: سيدنا النبي،
0: خلاص دون أن يذكر اسمه، دون أن يذكر اسمه، لكن هنا تبين أن النبي متحقق بكمال مقام العبودية. قل لا أملك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا لا أقول لكم هذا، ولكن الله مكنني فأنا أعطي مما أعطاني.
1: نعم.
0: ووجدك عائلا فأغنى، أي فأغناك، أغناه بأي شيء؟ بالعطايا.
1: نعم.
0: وهناك حديث صحيحة نزل جبريل قال لو أردت يا محمد أن أجعل لك صحراء تهامة ذهبا، وفي رواية أن أجعل لك الجبال ذهبا تسير حيث سرت، والنبي صلى الله عليه وسلم العبد الأكمل رفض ذلك الأمر، أراد أن يبقى يعيش، يقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا من كمال عبوديته، لما؟ لأنه لا يغفل عن مشاهدات رب تجليات ربه طرفة عين، فما دام هو في كمال مشاهدته لتجليات الحق عز وجل أن له أن يدعي الملك، فهو يرى نفسه في حضرة ربه في جميع أوقاته وهو كذلك، فإذا لا يدعي ملكا في حضرة الحق عز وجل،
1: فهو متحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله.
0: طبعا لا إله إلا الله، أي لا مالك إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا عالم إلا الله، ستأتي عندما سيقول بعدها قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب.
1: نعم.
0: تمسك بعض الذين لم يجمعوا بين، لم يقرأوا القرآن كسطر واحد ولم يقرأوا أحاديث السنة كسطر واحد بهذه الآية، وقالوا النبي لا يعلم الغيب. كيف لا يعلم الغيب
1: مطلقا؟
0: قال يعني جعلوها على إطلاقها،
1: على إطلاق.
0: وهذا خطأ في فهم آيات القرآن الكريم.
1: نعم.
0: القرآن يفسر بعضه بعضا، هنا قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي ولا أعلم الغيب من تلقاء نفسي.
1: نعم.
0: هذه في أصول الفقه، تذكر في الحلقة السابقة قلنا يجب على من يقرأ القرآن ويريد أن يفسر القرآن أن يكون له علم باللغة وبأصول الفقه. في أصول الفقه هناك دلالة تسمى دلالة الاقتضاء.
1: الاقتضاء،
0: الاقتضاء أي يقتضي أن نقدر محذوفا ليتم المعنى. مثلا واسأل القرية، كيف أسأل القرية؟ هل أسأل جدران القرية؟
1: ناس القرية،
0: أي واسأل أهل القرية.
1: نعم.
0: هنا قل ولا أعلم الغيب بنفسي ولكن ربي قد علمني الغيب فأخبرتكم بما كان وبما سيكون على ما قيام الساعة.
1: نعم.
0: إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهنا ولا أعلم الغيب، أي ولا أعلم الغيب بنفسي ولكن الله سبحانه وتعالى علمني الغيب فأخبرت بما كان وما سيكون. وهناك آيات أخرى تخصص هذا العموم.
1: نعم.
0: لو هم لو قالوا هذه الآية عامة، هناك آيات أخرى تخصص هذا العموم.
1: تخصص
0: طبعا آية. نعم. مثلا وعلمك ما لم تكن تعلم.
1: نعم.
0: الغيب غير الغيب.
1: نعم.
0: ما لم تكن تعلم الغيب غير الغيب.
1: نعم.
0: آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب، يطلعه على أخبار القبر، على أحوال القبر، على الجنة، على النار، كل هذه من الغيبيات.
1: نعم.
0: أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: إذن هناك آيات قرآنية كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم للغيب من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فهذه الآيات تفسر هذه الآية.
1: نعم.
0: والحديث الذي ذكرناه قبل قليل لما قال أنا فرطكم، ثم قال بعدها
1: فرطكم يعني إيش؟
0: يعني أنا شافع لكم،
1: شافع
0: لكم.
1: نعم.
0: بعد ذلك ماذا قال؟ قال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. طيب الحوض هو أين؟ الحوض سيكون يوم القيامة في الآخرة.
1: نعم.
0: طيب كيف ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحدده بقوله الآن، أي من مقامي هذا، أي أن الله سبحانه وتعالى أطلعني على الغيبيات،
1: فتح له أبواب الغيب
0: وأحاديث. نعم. أنه عرضت علي الجنة والنار، وكيف أخبر عن العرش والكرسي والصراط، كل هذا من الغيب. ونرد على الذين يتمسكوا بهذه الآية بالأدلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة بأن الله قد علم نبيه الغيب.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. لازلنا في الآية.
0: نعم.
1: ولا أقول لكم إني ملك.
0: نعم.
1: يعني هناك بعض التفسيرات تقول أن الملك هو أفضل من النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعي هذه الرتبة.
0: نعم.
1: هل الملك هو أفضل من النبي؟
0: هذا ما ادعاه طائفة من المسلمين وهم المعتزلة. قالوا أن الملائكة وخصوص الملائكة أفضل من خصوص البشر. أما أهل السنة والجماعة يقولون خصوص البشر أفضل من خصوص الملائكة.
1: نعم.
0: يعني الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة، من أهل العرش، حملة العرش، من سيدنا جبريل، من سيدنا إسرافيل، إسرائيل. وهناك أدلة على هذا. الدليل الأول لما علم الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام الأسماء وعرضهم على الملائكة، عجزت الملائكة أن تجيب.
1: نعم.
0: ولما سأل الله سيدنا آدم وقال له أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة إيش؟ اسجدوا لآدم، لبيان أن مقام آدم أعلى رتبة ومنزلة من الملائكة.
1: نعم.
0: وسجود الملائكة لسيدنا آدم لم يكن سجود عبادة، كان سجود تحية وإكبار لصاحب هذا المقام العالي. وهذا كان في شرع من قبلنا، كان إذا ما تقدموا بين يدي المعظمين يسجدون للدلالة على التعظيم لصاحب المقام العالي.
1: نعم.
0: هذا دليل. الدليل الثاني
1: سيدنا يوسف.
0: سيدنا يوسف. نعم. الدليل الثاني لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وأراد أن يدخل إلى مقام قاب قوسين وتجاوز سدرة المنتهى، أفضل الملائكة سيدنا جبريل.
1: نعم.
0: لم يستطع أن يتجاوز سدرة المنتهى كما ذكرنا قبل قليل. وصل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، أو هنا في اللغة بمعنى بل يعني بل أدنى من مقام قاب قوسين.
1: الله.
0: أين كان جبريل عندما وصل الحبيب إلى حبيبه في مقام قاب قوسين أو أدنى؟ وفي هذا المقام تجلى رب العزة جل جلاله وعم نواله على حبيبه بتجليات وعلوم لم يطلع عليها لا سيدنا جبريل ولا غيره، لم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا دليل على أن خصوص الأنبياء أفضل من خصوص الملائكة. هناك دليل عقلي. إذا أرسل الملك من ملوك الدنيا رسالة مع أحد الموظفين إلى نائبه أو إلى خليفته في بلاد أخرى، فهل نقول أن حامل الرسالة أفضل من المرسل إليه؟
1: لا.
0: إذن كيف قلتم هم قالوا أن جبريل أعلم وأعلى من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟
1: نعم.
0: لا، سيدنا جبريل كان حامل رسالة.
1: نعم.
0: إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إلى أكمل الخلق، إلى أفضل الخلائق أجمعين. فبقوله هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو في باب التواضع، وهو يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم، ولكن يتميز عن البشر يوحى إليه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وهذه الآيات في سورة الأنعام ليس كذلك؟
2: نعم.
0: لو تتبعنا السياق السابق واللاحق لوجدنا أن هناك آية سبقت هذه الآية، وهو قول المشركين لما قالوا لولا أنزل عليه ملك. ماذا قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك؟ ماذا قال؟ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ثم قال في آية أخرى ولو جعلناه ملكا للبسنا عليهم ولكننا أرسلناه بشر حتى تستطيعوا، حتى تقوم الحجة على هؤلاء القوم بأننا أرسلنا بشرا منكم لكنه ليس كمثلكم.
2: نعم
0: نعم،
2: جزاكم الله كل خير. آخر حاجة سيدي، يعني هذه الآية تنفع بأن يتذكر الناس هي للتربية، بأي أن ما رأيتم يعني ما لديكم من نعم هو من الله، أن ينسب الله يعني الإنسان دائما النعمة إلى الله، لا يقول أنا أحسن واحد ولا أنا أعلم واحد ولا أنا أغلى واحد.
0: أكيد كل آية في القرآن يجب أن يكون للمسلم حظ منها.
2: نعم.
0: كل آية في القرآن يجب أن يكون للمسلم حظ منها حتى وإن كانت تخاطب بني إسرائيل. أنا أستنبط منها العبرة وأعمل بهذه العبرة.
2: نعم.
0: هذه

0: سبحانه وتعالى. قال قل، أي قل يا أكمل الرسل، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، قل هل يستوي الأعمى الذي حجب عن الخصوصية في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، حجبوا عن الخصوصية بالبشرية، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أمور، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. إذن في هذه الآية تفسير لقوله ولا أعلم الغيب، إن أتبعوا إلا فأنا أخبر بالغيب لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي الغيب. ثم قال قل هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي الأعمى الذي حجب بالبشرية وقال إن أنتم إلا بشر، ولم يطلع على الخصوصية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الرسول والنبي والعصمة والحفظ، مع البصير الذي نور الله سبحانه وتعالى بصيرته فأبصر الخصوصية كسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، واتبعوا النبي وقاتلوا بين يديه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء، لما؟ لأنهم أبصروا الخصوصية. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، هذه آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى في قرآنه كي نتفكر بمراد الله سبحانه وتعالى، كي نتفكر بخصوصية هذا المخلوق من خلال ما أوتي أو ما أنزل إلينا في كتاب الله العزيز. فمن تفكر فهو البصير، ومن حجبه الله سبحانه وتعالى فهو الأعمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائرنا وأبصارنا لمعرفة مراده في الأكوان ولمعرفة حقائق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب العالمين جزاكم الله كل خير يا سيدي. إلى هنا تنتهي رحلتنا مع هذه الرحلة المباركة.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: الجلال.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت. فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه، أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في آداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
2: والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على خلقه ورضا نفسه والزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة اعتدل وتراصوا ساووا الأقلام يرحمني ويرحمكم الله.

تصلي فرضها. الله أكبر الله أكبر كبير. وجه وجه الله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، اعف عني، الله أكبر، الله أكبر. الطيبات لله. وعلى آله وأزواجه ذريته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معلمنا وهادينا وحادينا وداعينا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. روى الإمام البخاري وغيره عن سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيقسم اثنين فما يصده ذلك عن دين ربه، ويؤتى بالرجل ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فلا يصده ذلك عن دين ربه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث الذي يرويه لنا خباب بن الأرت في الأيام الأول من هذه الدعوة المباركة في مكة المكرمة، ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلة من أصحابه الذين واجهوا كل الأذى والتعذيب، ومنهم سيدنا خباب الذي استرق وبيع في مكة عبدا وصار يعمل عند امرأة خزاعية. هذا الرجل الذي آمن وكان يقول عن نفسه: كنت سادس ستة ممن آمنوا وأعلنوا إسلامهم في مكة، أوذي وكان يؤتى بالجمر والنار المشتعلة فلا تطفئها إلا جلده كما يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحال الذي عاشه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي من هذا الوضع، لا حياة مستقرة، لا قدرة على مزاولة ما يحتاجونه من أمور شؤون حياتهم، أذى وإيذاء وتعب ونكد، وكل المجتمع كان محيط به سياسة واقتصادا، وأمور مكة كلها بيد الكفر وأهل الكفر. جاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن النبي هنا عليه الصلاة والسلام يعالج هذه القضية بمنهجية، يضع لنا منهجا في الدعوة إلى الله، يضع لنا منهجا في فقه الدعوة إلى الله، كيف نتعامل مع حالة الابتلاء. هذا مبتلى وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، كيف تعالج هذه الابتلاءات؟ وهذه سنة أراد النبي أن ينبه عليها، إنه قيام الأمم، قيام الخير في المجتمعات، قيام هذه الدين يحتاج إلى حالة من حالات الصبر والثبات، لا يقوم إلا بوجود هناك ابتلاء. ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رسم له منهجيتين عجيبة. المنهجية الأولى في استقراء التاريخ وكيف كانت الابتلاءات في من كان قبلكم، وأن الابتلاء سنة إلهية جعلها الله، أم حسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه سنة الله في خلقه لا يمكن تغييرها، فهي موجودة في كل زمن، فإذا كانت في زمن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فكيف ببقية الأزمنة؟ إذن الابتلاء وارد، لكن قضية الابتلاء هذه هي جزء من قضاء الله وقدره، لكن ما موقفك أنت؟ كيف تتعامل مع هذه الابتلاءات؟ هل تتذمر؟ هل ترتد؟ هل والعياذ بالله تبيع دينك، تبيع شرفك، تبيع أمانتك أمام هذا؟ أم يكون الموقف الآخر الذي نبه له النبي صلى الله عليه وسلم وقاله: إذا أنتم ابتليتم غيركم قد ابتلي في التاريخ، ولهذا لما نقرأ القرآن نجد فيه جزء كبير من قراءة واستقراء التاريخ النبوات من عند آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى كافة الأنبياء بل إلى كافة جملة من الصالحين من غير الأنبياء والصالحات ابتلوا في دينهم وفي حياتهم لكنهم قدموا موقف الثبات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصده ذلك عن دين ربه. إذن الابتلاء يقابل بالثبات والصبر مهما كان. الله يقول وللبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات ثم بعد ذلك النتيجة ماذا؟ وبشر الصابرين. إذن يقوم الأمر على الصبر أمام هذه الابتلاءات ومواجهتها. هذا منهج في الدعوة إلى الله يفقهنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث استقراء التاريخ استقراء الأمم السابقة كيف كانت. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن الثبات يحتاج إلى استقراء في التاريخ إلى استقراء الأمم السابقة وهذا المنهج وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لكن عليه الصلاة والسلام يضع لنا التوازن في المسائل. ليست القضية كلها ابتلاءات وكلها صبر وكلها ابتلاء وصبر لكن أمام هذا كله تأتي النتائج. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكم من صنعاء إلى حضرموت. وانظروا إلى الأفق الواسع من كلام النبي. لم يقل له النبي قضية مكة. يعني إذا كنا نحن مننا 30 نفر اليوم في مكة نعاني ونريد أن نصحح الأوضاع داخل مكة النبي ما ينظر إلى وجود حدود مكة وهو فيها ينظر ويحاول أن يوسع مدارك الصحابة رضوان الله عليهم. قضيتنا ليست داخل مكة ولا مشكلتنا مع أبي لهب والعاص بن وائل وأبو جهل وغيرهم الشلة اللي موجودة في مكة تؤذي وتعذب وتكفر وتكفر. هذا الذي نحن نعيشه يقولهم النبي عليه الصلاة والسلام هي مرحلة لابد أن نتجاوزها بثبات. القادم هو والله ليتمن الله هذا الأمر. القضية ليست مكة القضية هي حدود هذا العالم حدود هذه الجزيرة وما دون تلك الجزيرة التي انطلقت بعد ذلك منها هذه الدعوة المباركة إلى أرجاء العالم. قاله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. وبعدين انظروا إلى المنهج النبوي. القضية ليست قضية سياسات ولا حكومات ولا تسلط على الخلق. القضية هي كيف أن توجد حالة من حالات الأمن والاستقرار داخل البلدان وأن هذا الدين سيوجد هذا الأمن سيسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. ما قال بتكون حدود دولتي ولا بنتوسع في الدولة ولا بنسيطر على العالم. لا سنوجد حالة من حالات الأمان سنوجد حالة من حالات الاستقرار حتى أن الإنسان يمشي من أقاصي هذه الجزيرة من داخل حضرموت فيتجه إلى صنعاء وهو ما عنده أدنى خوف يعيش في حالة من حالات الأمن. هذا الذي جابه الدين وجابته رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليس حكم على الناس واستبداد على الرؤوس ولا تسلط على الآخرين وإنما جاء بالأمن والسلام والرحمة حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. والمشكلة ماذا يا إخوان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة فينا ولكنكم تستعجلون وإلا أمر الله حاصل إما بكم أو بغيركم. يا إما تصبر وتثبت أمام هذه المحن أمام هذه التغيرات أمام هذه الفتن وتثبت وتكون انته بعد ذلك من يستقطف هذه الثمرة وإما أن تسقط كما قال النبي في آخر الزمان عن أناس يبيع أحدهم دينه. ليه يبيع دينه؟ ما قدر يصبر. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ما قدر يثبت ما قدر يصبر أمام هذه المواجهات كلها فسقط إما لأجل مال وإما لأجل منصب وإما لأجل جاه وإما لأجل رتبة سقط وانهار. يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا يسير ولكنكم تستعجلون. ولو أن الإنسان صبر وثبت لكان ما لاقى هذه الثمرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الثبات وأن يصبرنا على التغيرات والتحولات والفتن والأزمات، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بهذا المنهج النبوي في قضية الدعوة إلى الله، وفي فقه الدعوة إلى الله، وفي حمل هذه الرسالة وهذه الأمانة، وتطمين خواطر الأمة بما كان، وتذكيرها بماضيها وتاريخها بأهل الثبات، وتذكيرهم أيضا بالمستقبل الذي وعد الله به، وعد به نبيه ووعد به بالرسل. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك من أتباع الرسل، وأن تحبب إلينا منهجية الرسل في دعوتنا وفي طريقنا وفي أخلاقنا وفي معاملاتنا وفي كل حركاتنا وسكناتنا ونياتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواري.

سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحمرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرور ما تحيليهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله.

ملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلأهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين، ظاهرا وباطنا، وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل. وينبغي للمريد أن لا يزال على طهارة، وكلما أحدث توضأ وصلى ركعتين، وإن كان متأهلا وأتى أهله فليبادر بالاغتسال من الجنابة في الوقت، ولا يمكث جنبا، ويستعين على دوام الطهارة بقلة الأكل، فإن الذي يكثر الأكل يقع له الحدث كثيرا فتشق عليه المداومة على الطهارة. وفي قلة الأكل أيضا معونة على السهر، وهو آكد وظائف الإرادة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. ينبه سيدنا الإمام الحداد في أمر الطريق والسير إلى الله في أوله للمريد أن يحافظ على هذه السنة المباركة، سنة التطهر. فالله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالطهارة محبوبة عند الله سبحانه وتعالى وأثنى على أهلها، وما تنشأ محبة الطهارة الظاهرة إلا لوجود حب للطهارة الباطنة، ولذلك ربط الله حبه للتوابين والمتطهرين. والمداومة على الطهارة وجه من وجوه المجاهدة بأن لا يحدث لك حدث إلا وتتطهر منه. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال، قال: يا بلال، إني سمعت دفين عليك في الجنة البارحة، فما أي عمل تعمل؟ فقال: يا رسول الله، ما من عمل يذكر إلا إن كان أنني كلما أحدثت توضأت وصليت ركعتين. فتبين أن هذا العمل الذي في ظاهره يسير إلا أنه كثير التأثير في سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى العلي القدير. وهذا أحد لوازم الإرادة، وهي مما ينبغي أن يعود المريد نفسه عليه، ويعينه على ذلك كما ذكر سيدنا الإمام الحداد، يعينه على ذلك قلة الطعام. فإذا قل أكله قل شربه، وإذا قل أكله وشربه قل احتياجه للخلاء، فلا ينتقض وضوءه. وكان هذا دأب الصالحين من الرعيل الأول. فيذكر أن الإمام البخاري كان لا يقضي حاجته من الغائط إلا في الأسبوع مرة، وأن بعضهم بقي يأكل في كل يوم حبة من اللوز أو حبة تمر، حتى لكن هذا ليس بدفعة واحدة بل بشيء من التدرج، حتى بلغوا بأنفسهم إلى هذه الحالة، بما يقيم قوام أبدانهم بشيء قليل من الطعام. والتقلل من الطعام هو الركن الأول في أركان مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالركن الأول في المجاهدة ترك لذة الأكل والتمتع بكثرته. فمزج الإمام الحداد هنا بين المعنيين هؤلاء بهذا الوجه اللطيف. فعلينا إذن التخفف من الطعام والشراب، وهذا سيعيننا على قلة الحدث، وهذا سيعيننا على بقائنا على طهارة دائما. فإن الوضوء سلاح المؤمن، فما دمت على وضوء فأنت في حفظ من أنواع من مكر الشياطين ونفوذهم إليك. فإذا لم ينفذ الشيطان إليك كان قلبك في حضور، فإنه يحول بينك وبين الحضور مع الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم. تمام. اقرأ.
2: والذي ينبغي للمريد أن لا يأكل إلا عن فاقة، ولا ينام إلا عن غلبة، ولا يتكلم إلا في حاجة، ولا يخالط أحدا من الخلق إلا إن كانت له في مخالطته فائدة، ومن أكثر الأكل قسى قلبه وثقلت جوارحه عن العبادة، وكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم والكلام.
3: وهذا كما مر الكلام قبل قليل، فذكر أئمة التزكية أن أركان المجاهدة أربعة: التقليل من الطعام والكلام والمنام ومخالطة الأنام. التقليل من الأكل ومن الكلام ومن النوم ومن المخالطة. فأولها الطعام، إذا تقلل الإنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه مجاريه بالصوم. فتبين أن الصوم والتخفف من الطعام يقلل أثر الشيطان في الإنسان، ويروض النفس كذلك في أن تكون نفسه خاضعة، لأنه أخضعها بأنه منعها مشتهياتها على الإطلاق. وغالبا إذا تقلل من الطعام أنه كذلك يتقلل من الشراب. وإذا قل طعام المرء قل منامه تلقائيا، وهذا يحتاجه الإنسان أن يتخفف منه، فلا ينام ساعات كثيرة، بل يعود نفسه أن ينام 7 ساعات ثم يتقلل فيصير ينام 6، ثم يتقلل فيعود نفسه على أن يألف 5 ثم يألف 4 ساعات. وهذا يكون بتدرج، ولو كان في كل سنة 2 ينقص قليل ينقص قليل، فبعد زمن يصير يكتفي بالقليل من المنام. وكان من دعاء كثير من الصالحين أنهم يسألون الله تعالى أن يبارك لهم في القليل من المنام، حتى يستطيعوا أن يعبدوه في الليل وفي النهار، وأن يقوموا الليل وهكذا. نعم.
2: والمريد إذا كثر نومه وكلامه صارت إرادته صورة لا حقيقة لها. وفي الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
3: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لا محالة، يعني إذا كان للضرورة أو لمجاملة أو لأمر مهم، فأقصى حد ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وأما الآن نحن وكثير من الناس نتجاوز هذا الحد بكثير، فصار الإنسان يشبع ملء بطنه ويتجشع بالليل وبالنهار، وتثقل حركته ويثقل عقله وفكره بسبب كثرة الطعام. وعلينا أن نخطو في ذلك خطوات عملية. يقول كلامنا بس عبارة عن كلام. فأول خطوة قالوا أن يترك المريد التشحي، أي أنه لا يتشهى أشياء بعينها، اليوم نفسي في كذا، اليوم أشتهي كذا، نريد لحم الليل، اليوم المطعم الفلاني فيه أكل زينة، نريد هذاك المطعم كذا. وهذا الذي يحصل الآن عند الشباب والكبار والرجال والنساء. فهذا التشهي آفة من الآفات ومرض من أمراض النفوس والعياذ بالله تعالى. ثم بعد التشهي يبدأ الإنسان في التخفف من الكمية، فإذا النوعية والكمية، لا تتشهى الأنواع الفاخرة، واكتفي بما يأتيك ويرزقك الله ويتيسر لك، ثم أن تتخفف. كان من عادة كثير من السلف، كان الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس كان عشاؤه على لهجة أهل البلاد، هم يسمونها الضبعة، يعني قرص خبز صغير هكذا مدور، هذا هو عشاءه، وعشاء حاف بلا إدام ولا شيء، هذا عشاءه مع شوية قهوة أو ماء. ومع ذلك كان من عادته يقسم هذا القرص حقه قسمين، يأكل نصف، وبالليل يقوم يشوف أحد في القرية في البلدة عندهم فقير أو شيء في شارع، أو يضعه على بيت امرأة ربما تتعشى به، أو إذا أصبحت تتصبح به، وهم في بلدان فيها ضعف واحتياج، فكان يؤثر غيره بعشائه. وهكذا كان جدك عبد الله، لأنه كان يصنعون له العشاء أو يصنعون له الغداء، يطلعون شيء لحمة صغيرة يطرحون منها مرق كبير حتى ما عاد فيه إلا دسومة المرق بس، يجيبون هذا الأكل ويقسمونه على بعض، يعطي يوزع لبيوت أخواته مع شيء من الخبز، وفي كثير من الأحيان وهو يضعون له جزء من الطعام غداءه ويوزع على أخواته وعلى عياله، فهو ذو عيال وأخوات وأخوان، ومع ذلك غداء الذي هو غداءه في كثير من الأحيان يقول جدي علم، يقول فكان في كثير من الأحيان يعطيه إياه، فيقول له اليوم الغداء وصلوا إلى عند فلان، اذهبوا إلى فلان، حتى ولده يكون جعان يقول الجد علم. يكون مرة كنت أنا في شدة الجوع وأعطاني والدي الغداء لأحد أبناء عمومته، وقال حتى في الطريق الشيطاني يوسوس لي أن أكله من شدة الجوع، ولو أكلته لا أبي بيدري ولا الرجال ذاك يدري. فقال والدي لن يسأله وهو ذاك لن يدري، قال لكن تماسكت ومسكت نفسي وضبطت نفسي حتى أوصلت الطعام، هو صبي. قال فلما جيت إلى بيت هذا ابن عم الوالد دققت عليه الباب، خرجت المرأة شافت معي صحفة الطعام، قالت الحق الحق بسرعة بسرعة اطلع إلى فوق، شوف عمك فلان بيموت من الجوع، له 3 أيام ما طعم حبه. فطلعت فوجدته في غاية الإرهاق، أعطيته الطعام، قال فشعرت في هذا الوالد كيف يؤثر الناس ويتفقد الجوع، قال وأنا لو كنت أكلت لقمة منه لكنت حسرت حسرة كبيرة، لأن الرجل هذا كان أشد جوعا منه. فكان هكذا تعاملهم مع الطعام، فكانوا يأكلون ما يقوموا أصلابهم كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وكثير منا يهمل هذه السنة فتعود عليه بثقل في حياته الحسية في العافية، وحياته الروحية في صفاء قلبه في ذكر الله سبحانه وتعالى. فصار في كثرة الطعام آفتان، آفة في الصحة الجسدية وآفة في الصحة الروحية. الله يعافينا إن شاء الله. طيب
2: وصل. وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات، وأحفظهم للفرائض والمأمورات، وأحرصهم على القربات، وأسرعهم إلى الخيرات. فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته، والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته، وليكن شحيحا على أنفاسه، بخيلا بأوقاته، لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده.
3: ولا يتأتى للمريد ذلك إلا بأمرين: الأول صدق الوجهة الخارقة إلى الله سبحانه وتعالى لأن في قلبه رغبة في الله تعالى شديدة، والثاني أن يرتب أوقاته فيكون له فيما قبل الفجر أوراد قيام الليل وأوراد ما بعد الفجر، وفي الصباح عمله أو دراسته أو شيء مما يتعلق بذكر الله. إذا كان له في الطريق مشوار له كل يوم يرتب لهذا المشوار ما يقربه إلى الله من علم أو ذكر أو اتصال بأحد أو شفاعة في أمر بأي سبيل، هو غايته دائما السعي الحثيث في التقرب من الله سبحانه وتعالى في علاه. فقوة الوجهة إلى الله وترتيب الأوقات بها يقوم قوام هذا الأمر، وينضبط بصفتين أو خصلتين: المراقبة بأن يستشعر أن الله تعالى دائما معه، والثاني المحاسبة، كل يوم كل ليلة يحاسب نفسه ماذا عمل في هذا اليوم وفي ماذا قصر وماذا فعل. فهذه المراقبة والمحاسبة يطير بهما إلى الله إقبالا عليه. طيب.
2: وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات واضب عليها.
3: نوقف عند هذا، نسأل الله أن يوفقنا للعمل والصدق معه في كل حين وحال، ويجعلنا وياكم من أهل الإقبال، ويقبل بوجه الكريم علينا في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف،

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال معكم أيها المستمعون في حرف التاء، وتاء ما أدري كيف نحن نسينا أن نقول تريم، والتريم يقولون هنا عندنا مثل عجيب، تريم ولا تروم غيرها، يعني لا تقصد غيرها. نحن ما نتحدث عن تريم من ناحية التاريخ ولا من ناحية ما فيها من العلماء والصلحة، ولكن تريم إذا جينا مع التربية والتعليم في الحلقة الماضية بنحصل كيف كان التريم قبل فترة ليست طويلة وكيف هي اليوم. تريم قبل فترة كان المدرس يعتبر شخص مبجل محترم مكرم في كل الاحترام له من قبل الطلبة، أي طالب، ومن طلبته الخاصين الذين يعرفهم أكثر. كان التريم مثال للأدب، الأخلاق، المعاملة الطيبة، السلوك الطيب في الشوارع، السلوك الطيب من باب أولى في المساجد. واليوم اختلف الوضع وربما انقلب الوضع رأسا على عقب، أو كما يقولون في المثال الإنجليزي upside down. هيذن لماذا هذا؟ كنت في صلاة جمعة في مسجد من المساجد، وكنت خطيب مسجد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه المسمى الزهرة، وفي مؤخرة المسجد أو في آخر المسجد تحت قريب الجوابي أولاد يلعبون وكأنهم في شارع من الشوارع. هؤلاء الأولاد كلهم غير مميزين، يعني دون السبع سنوات. لماذا يخرجون إلى المسجد؟ يخرجون إلى المسجد كما قلنا لعلنا في حلقات ماضية أو في كلام ماضي، الأم تريد أن تتخلص من الأولاد. يا أولاد خوي حوشت منها ندور المسجد، وكأن المسجد استغفر الله العظيم نوع من المكان اللي نرمي فيه الشيء اللي ما بغيناه. هكذا في مسجد وفي صلاة جمعة وفي مكان ووقت مقدس وفي وقت محترم وفي وقت الناس جاءوا بناء على طلب من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. في هذا الوقت المفروض أن يكون المسجد أهدأ ما يكون، يعني ما فيه إلا قراءة قرآن، إلا صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا استغفار أو تذكار أو أي شيء من الأمور المفضلة التي طلبها الله سبحانه وتعالى. لكن الناس في هذا الوقت في علاقتهم بصلاة الجمعة كعلاقتهم بالذي يدفع الضريبة جمرك أو رسوم. يعني إيش؟ يعني معروف من أول أنه كان المزارع في مزرعته والعامل في عمله حتى يوم الجمعة، لأنهم ما عندهم فلوس، يريدون ما يكفي قوتهم، ما يكفي مشروبهم، ما يكفي ملبسهم، ولذلك قد يشتغلون يوم الجمعة خصوصا المزارعين. لكن أنا الذي أذكره ولا أريد معلومات من أحد، أن المزارع هذا الذي يرفع الماء سناوة على قولهم على عضلاته، كما كان الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه رحمة الله عليه كان يسني عمله السناوة مشان يزرع مشان يأكل من عرق جبينه، كما كان النبي داود كان يأكله من عمل يده. هذا الإمام عبد الرحمن عبد الله على سبيل المثال، وهذه جملة اعتراضية يقولون لها، هذا الحبيب عبد الرحمن عبد الله كان لما مات أثر الحبل في إليتيه، يعني من وراء الدم يغسلونه وهو ميت بسبب هذا، لأنه هذا المزارع الذي كان يسني في الزراعة على رجوله وليس على بهائم ولا على مكينة ولا على غيرها، كان إذا تأخر يأتي قبل الجمعة بساعة أو بنصف ساعة. والآن انعكس الوضع، المفروض أننا في هذه البلاد بالذات تريم التي من شوارعها تتعلم الأدب، ومن نسائها تسمع الفتوى، ومن رجالها من باب أولى وأولى وأولى. هذه تريم الآن أصبحت مسرحا للفوضى في المساجد، ليست كل المساجد لكي لا أتعدى على أحد، ولكن كثير من المساجد. ما هو السبب؟ السبب أولا أن احترام المساجد عندنا نقص، أو في بعض الأماكن انتهى، ما فيش احترام للمسجد. يدخل المسجد كالحمار، يدخل بحذائه إلى ربع المسجد أو ثلث المسجد، يدخل المسجد وهو يتكلم مع صاحبه والجوال في أذنه والحاجات كلها الغريبة كل شيء فيه. يدخل المسجد على أساس أن المسجد عنده عند كثير من الناس مثل الشارع، والمفروض أن يتعلم كل واحد مننا خصوصا أطفالنا أن يتعلمون أن المسجد بيت الله، وأن بيت الله لا بد أن يحترم شئت أم أبيت. إذا كنت قادر على احترام المسجد فادخله، وإلا فاجلس خارجه وعلى نفسها جنت براغش كما يقولون في المثل. يعني أنه الآن الأم إذا ضاقت من الولد قالت اخرج المسجد، والأب علشان يرضي الولد قاعد يويد سكوت اللي يبغى تبعطك يا بندربك اليوم للجمعة معي، ود 5 سنين كيف يندر الجمعة؟ وكثير من هؤلاء الصغار يبولون في المسجد، وهذا ليس من باب المجازفة ولا المبالغة، ولكنه حقيقة. ما يصح أن أقولكم ولد فلان بو فلان يقوم قيم بالبنطلون حقه ويبول، لأنه ما يعرف قدر المسجد، لأن أمه ما علمته من الله ومن الذي جعل هذا المسجد ومن الذي احترم هذا، ما علمته أبدا، ويتريد التخلص منه، وأبوه يريد أن يرضيه فيخرج إلى المسجد هكذا وهو طفل صغير لا يفرق بين الشارع والمسجد. ربما احترم المستشفى لأنه خائف، ما هو لأنه يحترم المستشفى. لذلك تحدث هذه المصائب، إلى درجة أنه أحد المصلين جاء إلى عندي وقال لي، وتكلمت أنا في خطبة الجمعة عن هذا الموضوع، قال لي إلى درجة أنه لو جبنا كرة بيلعبون جول الذكور في داخل المسجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما يصلح، هذا ما يتأتى، هذا ما يمكن أن يكون أبدا. لماذا؟ لأنه نحن ما نأخذ للمسجد إلا الطفل المميز، والذي يعرف أنه ماذا كيف يحترم المسجد، هل يبول في هذا المسجد، هل يجلس مؤدب أو لا يجلس. إلى درجة أنه في الصف الثالث من المسجد في يوم الجمعة كان إيش؟ كان واحد كبير عمره يمكن 12 سنة وواحد عمره 5 سنوات، يقول له أخوه أترك رجلك بينام فوقها، بينام فوق رجل أخوه في المسجد، انقلب المسجد كما دار أمه هناك ولا كما دار أبوه. هذا لأن الاحترام إلى المسجد للمسجد قل. ومن مين جاء الاحترام؟ جاء الاحترام لأن الكبار مننا يرمي حبة السجارة عند باب المسجد ويدخل، لم يتمضمض، قالوا لا تأكلون البصل والثوم تجون المسجد، سواء كان المسجد بمعنى المسجد هذا البناء أو المسجد يعني الصلاة، عند كل مسجد عند كل صلاة. هذا جاء ولا قالوا السجارة بالمز تحت المسجد وبيدخل، يجلسون فوق الدكة حق المسجد وهات يا حشيش وهات يا كلام وخراط ومراط. منين جاء هذا؟ جاء هذا من عدم التكريم للمسجد. هل من العلماء قصروا في الدعاء في الدعوة؟ لا، ما هم العلماء، العلماء جابوا كل شيء وجزاهم الله خير، ودللوا على ذلك بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وجابوا أمثلة من كلام السلف الصالح وكل شيء. لكن عاينا مثل في الشعر يقول على من تقرأ زبورك يا داود، يعني أنت يا داود جبت الزبور حقك هذا بتقرأ على من هذه الخلق ما هم قادرين على الاستماع ولا قادرين على الفهم ولا قادرين على المعرفة، لذلك أو ما يبغونها. لذلك يجب علينا نطلق صيحة الآن، نقول يا آباء الأولاد، يا من تحملتم تربية الأولاد في أي مكان كان، علموا أولادكم كما قلنا في الحلقة الأولى، الله وما عظمة الله وما أوامر الله وما حب الله، هذا هو. ثم تعالوا إلى بيت الله، فكما أنك احترمت الله احترم بيت الله. بيت الله هذا الذي يجب أن تدخل فيه بأدب وفي ملابس نظيفة، وليس عندك شيء من البول. من أصيب بسلس البول فليتأخر وليقوم إلى الحمامات. الآن المساجد الحمد لله فيها حمامات كثيرة، وفيها محل الغسل، وفيها محل كل شيء، إلى درجة أنك لما تدخل حمام المسجد بغيت منشفة وصابون بس تقول كأنك في الدار حقكم. نعمة كبيرة من الله أعطاها يعني. هذا أمر مهم جدا، وأنا تعمدت ذكره لأجل إيش؟ لأجل يكون عسى ولعل. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام عبارة عن تنبيه، تذكير، وعظ، سموه ما تسمونه، لكنه اهتموا بأولادكم. ما هو مطلوب يخرج الولد إلى المسجد دون التمييز. ثم أنه يجب ملاحظة حاجة ثانية، إن كان في الماضي في المسجد حصير مصنوع من الخوص حق النخل، إذا نمت فوقه يؤذي جنبك. الآن في المسجد فرش قيمة وغالية وسهلة تتوسخ بسرعة، وصعب تغسيلها إذا بال الطفل في هذا الصف الكامل في نقطة منه. كيف يغسلون هذا؟ أنا ما أدري كيف يغسلون هذا، لأنه من عملية صعبة جدا جدا. وهذا بول، ما هو شك، ما هو وسخ، ما هو واحد مثل حامل شيء كذا فيه، لأنما هذا الطفل الصغير لا يدخل المسجد. إذا بتدلله دلله في داركم ما هو في المكان. وأنا أضرب لكم مثال ثاني، حاشا الله أن نكون مثل المسجد، ولكن على سبيل المثال، مشرب، مطعم، مقهاية، دخل الولد حقك الصغير هو ذلها وخلوا يكسر الفنجان حق هذا، وخلوا يجي ولا يجي حركة، بيقول صاحب الدكان صاحب المقهاية يا ولد إما أدب ولدك ولا خري برا أنت وياه. هل معنى هذا أن المسجد أصبح أقل احتراما من ملعب كرة القدم ومن المقهى ومن المطعم ومن المشرب ومن محلات اللهو؟ لا أظن ذلك. حتى لو دخل الدكان أنت وابنك في الدكان وتم بقي الولد يعبث بأداة في أقمشة الرجل أو في أثاث الرجل، بيقول يا ولد ايش بك انت، شل ولادك خري برع، ما أبغانا البيس حقك ولا أبغانا البعجر حقك. هل بلغ عدم الاحترام مساجد هذه الدرجة؟ ربما يقول واحد يمكن هذا مقصور على مسجد الزهرة فقط، أبدا، في مساجد كثيرة. نعم هناك من المساجد من فيها الاحترام والتكريم والحشمة، ولكن الغالبية العظمى من المساجد ليس فيها هذا الاحترام. الولد يدخل إلى المسجد روتين، قالوا يصلون قال صلى، يركع لا يعرف كيف يركع، لا يرفع يعرف كيف يسجد ولا كيف يجلس بين السيدتين، يرفع رأسه هكذا، ربما التفت إلى أخيه أو إلى صاحبه في السجود. هذا كله نتيجة ضعف القيادة. لا الأم ولا الأب عندهم قدرة على قيادة أولادهم، بل ربما يدللونهم في خارج المسجد أكثر من داخل المسجد. لذلك ننبه إلى هذا الأمر، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حقنا خالص لوجه الله. ما نريد من أحد شيء، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق من الله والعطاء من الله، لكن واجب الجميع أن ينصحوا أبنائهم أن يحترموا هذه المساجد رغم أنوفهم. احترام المسجد مش على كيفك، يعني بتحترمه احترمه ما بتحترمه، لا، إما أن تدخل المسجد وتحترمه أو لا تدخله. الأطفال غير المميزين لا يدخلون المسجد، الولد المدلل لا يدخل المسجد، مدلع يعني محروب ما يدخل المسجد، إنما يدخل المسجد من يعترف قدر المسجد، وقدر المسجد يعرفه من خلال والده، من خلال أمه، ثم من خلال المربي والأستاذ. هذا أمر أرجو الله مخلصا أن يكون عملي هذا لله خالصا، لا أريد أن أحد شكر ولا هاي. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في تربية أولادنا، في احترام مساجدنا، في المحافظة على الحضور المبكر إلى صلاة جمعتنا، في كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير كله، ونعوذ بالله من الشر كله، والعفو منكم.
0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: النساء النساء انتبهوا، شوها فتنة على القادمة على الرجال من النساء، وأعداء الإسلام كيف بيتوصلون إلينا ماشي إلا بالنساء. قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حرم الله علينا الخلوة بالنساء، لا يختلين رجل بامرأة ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز لحد يلمس مرأة أجنبية، تلمسها ممنوع إلا محرمك فقط. ومن مس لأن تطعم بمخيط في بدنك أو ما معنى الحديث خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. لا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات، لا يجوز النظر إلى المحارم بشهوة، لا يجوز لحد. وعلى المرأة أن تتحجب حتى عن محارمها إذا كانت تخشى الفتنة منهم أو تخشى واحد عينه طويل منهم، لا بد تتحجب منه. هذا شرع الله، هذا دين ماشي فيه مراعاة لذا ولا لذاك، هذا دين الله، ولا شيء فيها تشديد ولا تعصب ولا شيء، هذا دين الله. فلا بد ننتبه، لا بد ننتبه من النساء، هذه فتنة قادمة علينا، لا بد إنسان يراعيها. حتى كلها عندنا الآن في أماكن وفي أشياء، كلها أشياء السوس يدب إلينا، ونحن ما نحن غافلين. كل واحد اللي بيشوف ثيابه اللي يأكله مظهره ويلقيه، وأشياء اللي هي مرض ما حد دريمه، كما واحد في سرطان وفي مرض هو ما هو دريم اللي عقب يظهر فيه بعد فوات الأوان، ما بيفيد شيء، هذا بينفعك وانت نام سمح ما تنبيت من نفسك من أول الأمر. هذا عابد من عباد بني إسرائيل. هلا جبنا المثال هذا والإنسان ينتبه، قاعدنا في عمل في شغل في وظيفة عندك مرأة أو كل يوم أنت وياه، شو انتبه، كن على حذر. إيش هذه الدنيا بتطغيك تردك إلى الدار الآخرة في النار بعدين، لا بعيد منها، خري من هذا المكان إذا كان في ضرر على دينك وضرر عليك يوم القيامة، ابتعد من هذا المكان، ابتعد عنه. قالوا إن عابد من عباد بني إسرائيل، ما شاء الله من العبادة، حتى كان يستسقى به، حتى يستشبه به، كان معه الاسم الأعظم، وكان يأتون إليه الناس يطلبون الدعاء منه، ويعني إنه كله مظهر من المظاهر. قال إبليس في جنوده، قال هيا شو نحبان الرجال يضيع، ما بنا يتمي على كذا، من منكم بيجيب خبر هذا الرجل، واحد من العفاريت الكبار. قال أنا له. قال فذهب إلى عند الملك، بنت الملك الجميلة أحسن البنات، دخل فيها وصرعها، خلها قضاها مصروعة، يلا مصروعة الآن، وواحد يعالجها وطبيب يداويها، ما حصل أحد أبدا. يا هو نفسه العفريت ذا، قال لهم باتوا حد يداويها البنت ذي؟ قالوا نعم. قال شو فلان العابد في المكان الفلاني بيقرأ عليه، ولوا إليه، هو دخل فيها ولوا عنده يقرأ عليها، خري العفريت منها وقامت البنية، قال ما بها شيء. هو ما شاء الله إنسان عابد ما شاء الله، صالح من الصالحين، ويقرأ ما شاء الله، وقراته فيها فائدة ذي، وريعه. قال دخلها ثاني يوم، قال هلا على الحال ذي، قال ما شاء الله بنرجع إليه، ورجعوا إليه وقرأ عليها وشفاها الله. ثالث مرة مع ردوها للعابد ويقرأ عليها، ماشي فائدة، ماشي فائدة أبدا، قرأ ماشي فائدة. قال من العفريت هذا، قال لا بتوها تداوى، خلوها أسبوع عنده، تجلس أسبوع عنده. شوف أنت الشيطان لا ذكي، لا تقاسونه مغفل كمان حلا يضحك علينا. قال خلوها أسبوع عنده، تجلس عنده أسبوع، وبعدين بعد الأسبوع بتشتري. ذهبوا إليه، قال شو من حبانها تجلس عندك أسبوع مشان تقرأ عليها كل يوم من الأسبوع؟ قال أبدا ما بغيتها، مرة أجنبية لا تحلي ولا يجوز لي النظر إليها. قال تفضل عمل معروف معنها وشوفها كذا. قال بس خلوها في شق. قال فإذا كان وقت صلاته وعبادته ما يدخلها الشيطان، فإذا تفرغ من العبادة والتلاوة هذا العابد دخل فيها الشيطان، كلها تسطر المرأة، كلها تتحرك. وذا الرجل ايش يلقيه بهذه اللي وطاع للحال ذي. قال يوم من الأيام شافها على حالة، نظر إليها فإذا جزء من بدنها مكشوف، رجلها أو شيء من بدنها مكشوف، خلاص ما عاد ملك نفس، وإنسان إلا شفك ضعيف، وخلق الإنسان وضعيف، ما عاد ملك نفس، وهو عابد كبير يستجاب دعائه، ومعه كذا ومعه كذا، ما عاد قدر. إيه لقاه وقع عليها والعياذ بالله تعالى. شوف الإنسان لا تستأمن على نفسك، لا تقول أنا كنا صالح، أنا كنا عالم، أنا كنا كذا، لا تستأمن على نفسك، انتبه. معك فلوس، معك مال، انتبه، تقول ما أقدر، ما أقدر أحفظها، ما أقدر على شيء، شلوها من عندي. قال فوقع عليها. والآية والقصة هذه طويلة، حتى جاء وقاله الشيطان شوف يا ويلك منهم، حتى في الأخير قتلت تلك المرأة ودفنها ويا وهلها بعدين، وطلعوا على ما فيه وصلبوه وقالوا باتك يعني انك ينجونك من هذا الشيء. قال نعم. قال اسجد لي الشيطان. قل هلا شوف بالاخر، هاي شوف المعصيه بعد معصيه ومعصيه بعد معصيه. انسان ينتبه، ينتبه من امور دينه، هذه الفتنه على الناس وفتنه على الخلق. لابد الانسان ينتبه، لابد نرجع الى الله سبحانه وتعالى، ننتبه من انفسنا، ننتبه من اموالنا، من عيالنا، وننتبه من كل ما يخطر علينا. نحن مسؤولين عن كل شيء، كل درهم ملكته فانك مسؤول عنه يوم القيامه. يدخل الجنه الفقراء قبل الاغنياء ب500 عام، وذيلا محاسبين في الحساب طول الحساب. قال من شده العرق اللي فيهم هذيل اللي يحاسبون، لو وردت 1000 بعير عطاشا لوردت رواء من العرق، بتشرب العرق حقهم كلها وترجع وهي ما شاء الله ريان، بسبب العتاب اللي يحصلونه، بسبب الحساب وطول الحساب. وربي ان شاء الله ربي يقبلنا على ما فينا ان شاء الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم عن إقامة الحفل الختامي والتكريمي للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد، والذي يتخلله أبريت بعنوان شبابنا بين الاتباع والاستتباع الجزء الثاني، ومحاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وذلك يوم السبت القادم 25 صفر 1448 للهجرة، الموافق للثامن من شهر أغسطس 2026 للميلاد. الزمان 10 صباحا. المكان مبنى المدرسة بالبدور بمدينة تريم. كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة، رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة، مزارات مكة والمدينة، الهدايا: إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها، اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة، الموقع اليمن حضرموت تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. تعلن إدارة روضة المكارم دار الدعوة عن إقامة مجلس المولد النبوي المبارك، وذلك بمناسبة افتتاح الروضة. المكان بحر مسجد العيدروس أبو قصي بمدينة تريم، ببيت السيد محمد فدعق بعلوي. المدخل من الجانب النجدي. الزمان 10 يوم غد الأربعاء، والدعوة عامة لجميع النساء.
3: استعد لأداء العمرة في شهر ربيع الأول برفقة وكالة العيدروس للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة، 16 يوما من الطمأنينة والعبادة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، 12 يوما في مكة المكرمة، 4 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون يوم 12 ربيع الأول في المدينة المنورة.
4: إذا كنت تنتظر فرصة تجمع بين السكن المريح، الخدمات المتكاملة، البرنامج الإيماني المميز والسعر الاستثنائي، فهذا العرض صمم لأجلك.
3: مميزات الحملة: فنادق مصنفة ومميزة وقريبة من الحرمين، مواصلات دولية وداخلية مريحة، زيارات للمشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، استخراج ترخيص دخول الروضة الشريفة إن تيسر، مرشد ديني مرافق لتعليم أحكام العمرة، علاجات أساسية أولية، التغذية خلال الإقامة في الفنادق، وجبات حضرمية بامتياز.
4: هدايا لكل

لمعتمر، إحرام للرجال، طاقية للنساء، شنط للمعتمرين، كتاب دليل المعتمر، علبة ماء زمزم لكل معتمر. كل هذه الخدمات فقط ب1800 ريال سعودي. المقاعد محدودة والأولوية للمبادرين بالحجز. عنواننا تريم عيديد شارع دار المصطفى مقابل العمق للصرافة. للتواصل والاستفسار 7339207060 أو 7778356080 أو 7828883. وكالة العيدروس، ثقة تبدأ بالحجز وتكتمل بخدمة تليق بكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: ونسأله سبحانه وتعالى اللطف والعون والتوفيق، وأن يجعل الحق والصدق والأمانة والإيمان معنا وإياكم في كل أحوالنا صاحب ورفيق، ويجعل لنا في هذه المجالس وهذه الاجتماعات من التنزلات والبركات والخيرات والسكينة ما يملأ الله سبحانه وتعالى به فراغ قلوبنا بمعنى من معاني المحبة، وأن يكتبنا وإياكم في ديوان الأحبة، ويجعلنا ممن يحيون ما أمات الناس. هذه النيات نسأل الله تعالى أن يحققها لنا ولكم. فدعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة في أخريات الزمان أن يقومون بعضهم مع بعض بإحياء ما أمات الناس. وبالطبع ما أمات الناس من السنة العملية والقولية والفعلية والتقريرية والمواقف والدلالة كثير من كثير، وإحياء هذه السنن المشار إليها في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مهمة الأجيال المؤمنة، ومهمة كل ذي إدراك وعلم وعقل وإيمان يرغب في أن يحيي نصيب من هذا الأمر الذي بإحيائه تحيا أولا القلوب، لأن القلوب عليها المدار، ثم تحيا العقول، ثم تحيا الأنفس، ثم تحيا الأرواح. هذا هو المجموع الذي يتكون منه الإنسان، وخاصة الإنسان المسلم، لأن الإنسان وإن كانت البشرية واحدة كلكم لآدم وآدم من تراب، لكن هذا من حيثيات الخلق والبدء في الوجود. أما من حيثيات التميز في العالم، تميز في الوجود، فإن الله ميز البشرية وميز بين الكافر والمؤمن، وميز بين الطائع والعاصي، وميز بين المستقيم والمنحرف، وكل ميزة لها شروط ولها عوامل ولها ضوابط، كلها ضوابط وعوامل شرعية نبوية يجب أن تفهم وتقرأ من أدبي وخلقي وعلمي صاحب الملة عليه الصلاة والسلام في الآية الكريمة من سورة الجمعة، الإشارة الواضحة التي قال سبحانه وتعالى فيها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل

0: من معاني التغيير الإيجابي الذي يصلح الله به العباد، فلذلك وقفوا أمام الرسول. فلذلك نجد أن الرسالة التي يجب أن تحيا ويجب أن يوجد لها الجيل، لأنها لا حياة بلا رجال، ولا رجال بلا وعي، ولا وعي بلا ديانة، ولا ديانة بلا أمانة، ولا أمانة من غير حسن تلقي. كل شيء يفرز شيء، فإذا انقطع شيء من هذا اختل التوازن، ولا بد من إعادة هذا الترتيب، كل شيء بما يتناسب مع الزمن ومع العصر. لأن الدين الإسلامي أو بمعنى الأديان بعمومها ما تفسد إلا بفساد الناس، فيبعث الله سبحانه وتعالى من يعيد الحياة في المعاني والمباني وفي سر المثاني، لأجل أن تحيا الشعوب مرة أخرى، لا تحيا بذواتها ولكن تحيا بالنصوص، وتحيا بشرف الديانة، وتحيا بمعرفة حقائق الأمانة التي تنزل على القلب مثل بردا وسلاما. كل إنسان يريد أن يحيي في نفسه شيء من هذه المعاني ارتفع وارتقى وأحس وبدأ يشعر بالأمان والإطمئنان. هذا هو الأساس والموضوع الذي من أجله تعقد هذه المجالس، ومن أجله أيضا نلتقي في مثل هذه الملتقيات المباركة الطيبة. نحن في دراسة ديننا ومناسباتنا لنا بإذن الله تعالى في كل مفصل من مفاصل الشهور والفصول والسنوات لنا ارتباطات عجيبة بتغيرات ربانية يضعها الله تعالى في مسيرة الأيام والليالي، بمعنى من المعاني التي تحتاج إلى شيء من الدراسة الواعية ثم العمل على ما دعي إليه الإنسان من ما ينبغي أن يفعله، سواء كان في مجال حياته كلها أو في تلك المناسبة التي قد يأتي فيها نوع من الندب، معنى نوع من الندب أي العمل بشيء معين، وإن لم يكن هناك شيء مثلا معين من العمل عند البعض لا، فلنأخذ الاهتمام التاريخي، فلنأخذ الاهتمام النصي، فلنأخذ الاهتمام للذات النبوية بالمناسبة، كل بما يناسبه. موضوعنا تحت هذا العنوان الذي قد سبق الحديث عنه، قضايا فكرية معاصرة، قضايا فكرية معاصرة بين ضعف التزكية وضبابية الفكر. موضوعنا في هذه الليلة حول مسألة إعادة دور الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى موقعها الشعبي الأبوي تحت شروطها الشرعية. من الأمور التي تدخل تحت هذا المفهوم في القضايا الفكرية المعاصرة، ولما نقول القضايا الفكرية أي القضايا التي يجب أن ترضخ للعقل المربوط بالشرع، حيث أننا نرى أن الدعوة إلى الله موجودة في حياتنا المعاصرة وموجودة في عالمنا المعاصر، لكن ربما تكون هذه الدعوة إلى الله التي توجد في عالمنا المعاصر تشوبها بعض الشوائب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى بعض الأخطاء وبعض الإشكالات التي تجري في أمر الدعوة والإبلاغ في آخر الزمان، وأن مما يساعد على إنقاذ الدعوة إلى الله ويساعد على ابتعاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويساعد على صلاح البيوت والأبناء والبنات أن تتجدد مفهومية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة من موقعها الذي تسير فيه الناس بطريقة وبشكل وبآخر إلى أن تصبح قضية الناس، يعني بمعنى قضية الشعوب، بمعنى آخر قضية الأب، قضية الأم، قضية المعلم، قضية المهندس، قضية الدكتور، قضية الطبيب، تصبح مسألة شعبية تعيش فيها الناس وتدعو إليها وتقوم بها مثل ما كان عند السلف الصالح في الأزمان الماضية، ولا تحجم كوظائف. عندما تصبح الدعوة إلى الله مجرد وظيفة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة، والأعمال الشرعية شبه وظائف، هنا تتحول من موقعها الصحيح إلى موقع آخر ليس هذا مجال حديثنا. إذن من القضايا الفكرية المعاصرة التي نسأل الله أن يوجد لها الجيل الذي يؤديها ويفهم معناها ويفهم مبناها ويفهم مخرجاتها ويعتني بها، أن نساعد بعضنا البعض على الاهتمام بأمر الدعوة إلى الله، مستجيبين لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يكون وظيفة كل مسلم الدعوة إلى الله. كذلك يشير المولى مخاطما رسول الله ومخاطما كل من اتبع هذا النبي: ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك. ثم حدد الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالآية الأولى بينت لنا وظيفة الدعوة إلى الله في الواقع الشعبي. معنى الواقع الشعبي أي واقع الناس. ثم الآية الثانية علمتنا كيف ننزل أمر الدعوة إلى الله على حسب مراتب الناس. من الناس من يحتاج للحكمة، من الناس من يحتاج للموعظة الحسنة، من الناس من يحتاج للمجادلة بالتي هي أحسن. وفوق ذلك كل الثلاث مبنية على نماذج من السلوك والأدب والخلق وحسن المعاملة مع الكل. ما في موجود مجادلة بالشدة، لا توجد مجادلة بالمنازعة، لا توجد مجادلة بالمقاطعة، لا توجد مجادلة بالصراع الطبقي أو الطائفي أو الحزبي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي. الألفاظ هذه وإن وجدت يجب أن نحجمها ونضعها في موقعها، فليست من دعوة ديننا. ونعرف كيف دخلت على أمة الإسلام وكيف صارت الناس تمارس أمر الدعوة إلى الله أو مخرجاتها أو ما يتعلق بها بأساليب أخرى، يجب أن نضعها في موقعها ونعرف أن دين الإسلام إنما هو دين السلامة وهو دين الأمان. وعندما نتكلم عن السلامة والأمان، سواء كان السلامة والأمان في حالة السلم أو السلامة والأمان في حالة الحرب، فكلا الأمرين في الإسلام وظيفتهم السلام. فلا حرب في الإسلام للحرب، ولا سلامة في الإسلام لترك وظائف الحرب، لأن الكلمة في الإسلام لها دور في الفتح. الكلمة في الإسلام لها دور في الفتح. التوقيع بالقلم في الإسلام له دور في الفتح وليس حمل السلاح فقط. وإذا تريد أن تعرف نماذج الدعوة إلى الله بهذا المعنى وفهمها شرعيا، انظروا لموقف النبي في عام الحديبية، وهو يضع ويكتب ويمضي لما يريده الغير أو ما نسميه بالآخر، حتى تميز الصحابة غيظا من مواقف عندما يعرضوها على فهمهم للدين وشرفه يرونها إهانة، يعرضونها على همتهم يجدوها خيانة، يعرضونها على شرف الدين يجدوه شيء غريب أن يتصرف النبي فيعطي عمرو بن سهيل أو سهيل بن عمرو ما يريده من التوقيعات لمصلحة الكفر ضد الإسلام. عندما نقرأ هذه المفاصل نعرف أن الإسلام كان في الحرب أو كان في السلم، مبدأه مبدأ شرعيا وليس مبدأ طبعيا. المبدأ الطبعي جعل كثير من الصحابة يغضبون مع وجود العزة الإسلامية. يأتي سيدنا عمر إلى الرسول يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ كيف نعطى الدنيا في ديننا؟ هذا دين. ويقول هذا الكلام بمنتهى الإحساس بالعزة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمر الله. إذن أحيانا قد يكون أمر الله مخالف لعقلك، قد يكون أمر الله مخالف للهمة والعزيمة، قد يكون أمر الله بالوحي مخالف لما أنت تريد. وأن أمر الدعوة إلى الله في حالة الحرب لها ضوابط، وفي حالة السلم لها ضوابط، وليست مبنية على الطباع. ولا أريد أن أفصل أكثر من هذا، فالراغب في معرفة هذه المفاصل الشرعية يرجع إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليعرف ذلك. الدعوة إلى الله اليوم في هذا العصر، لأننا نتكلم في قضايا فكرية معاصرة، هي الحل الأمثل لمعالجة كثير من شؤوننا الخاصة في حياتنا فيما بيننا، ومعالجة كثير من شؤون المسلمين فيما يعيشونه من الخلاف والاختلاف الذي أكل الأخضر واليابس في حياة أمة محمد بصرف النظر عن غيرهم، بل هو المفصل الذي دخل منه الشيطان ودخل منه الأعداء ليوسعوا دائرة الاختلاف بين الأمة المحمدية وليجعلوا منهم كتلا وأحزابا وجماعات يتصارع بعضهم على بعض، أحيانا على بعض القشور، وأحيانا على بعض الإفراطات، وأحيانا على بعض التفريطات، فصارت هذه القضايا كأنها إله معبود. وخرجت الأمة من مسألة مهمة، وهي مسألة الالتقاء والارتباط الشرعي والاعتصام بأمر الله الذي دعينا إليه جميعا. ولن تخلص هذه الأمة إلا بإعادة ترتيب أمر الدعوة إلى الله. أمر الدعوة إلى الله، لا نعتقد أن أحد ما يعرف الدعوة إلى الله. ما من إنسان تطلب منه يتكلم إلا ويتكلم. تريد إنسان يخطب جمعة يخطب جمعة، تريد إنسان يلقي محاضرة يلقي محاضرة، تريد إنسان يلخص مواضيع من الكتب يلخص مواضيع. يعني هل شيء جديد أن نريد أن نفلسف أو نضع قواعد لأمر الدعوة وهي موجودة على مدى التاريخ؟ نقول الجواب هنا أن القضايا الفكرية غير القضايا الشرعية المطلقة. يعني بمعنى أننا اليوم نجد أن الغالبية العظمى من الشباب والجيل، ما بين مهندس، ما بين طبيب، ما بين متخصص، ما بين دارس في الخارج، فالغالبية الموجودة في ساحة الحركة ليسوا أولئك القوم الذين كنا نسمع منهم ونتكلم عنهم، ممن يبيتون لربهم سجدا وقياما بالأسلوب القديم، ممن تعلموا عند المشيخة، ممن أخذوا في الحياة التقليدية الشرعية. اليوم يجب أن نقرأ الدعوة إلى الله بما حصل من تغير. يمكن لو عددنا بالأصابع من بقي في مدرستنا نحن المعروفة بمدرسة حضرموت، من بقي ممن درس على المشايخ، يمكن ما نعدهم بالخمس الأصابع. الجيل الجديد هو دارس في المدرسة، دارس في الثانوية، دارس في الجامعة. هذا الجيل الجديد. الداعي الجديد هو يعيش ما يعيشه المجتمع مما يراه الناس من الأخضر والأصفر والأحمر والأسود المتلون، سواء كان في الشاشات أو في الساحات. هذا الذي نعيشه نحن. إذن يجب هذا الداعي الذي يعيش المرحلة يجب أن يقرأ المرحلة كما هي، هذا من جانب. ثم لما يقرأها كما هي يجب أن يوجد لها المعادل أي المقابل الذي يناسبها من كتاب الله وسنة نبي محمد، لأنها المخرج. ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما أشار إليه ودعا إليه وأمر به أن هذه الأمة يحصل فيها شح المطاع، الهوى المتبع، الدنيا المؤثرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه؟ أين يوجد هذا؟ هذا يوجد في حياة الكل. يمكن يكون يوجد في حياة العالم، يمكن يوجد في حياة الحاكم، يمكن يوجد في حياة المتعلم، يمكن يوجد في حياة المثقف، يمكن أن يوجد في حياة الكل. من الذي يعترف أن عنده شح مطاع؟ من يعترف بأن عنده دنيا مؤثرة؟ من يعترف أن عنده إعجاب الرأي كل ذي رأي برأيه؟ الحبيب لما تحدث عن ذلك يريد من الداعي الذي ينقذ المجتمع، الذي يساعد المجتمع، الذي يجمع بين الأشتات في المذهب، الأشتات في الدين، الأشتات في الهدف، الأشتات في الغايات، كيف يجمعهم ويعيد لهم الترتيب على ضابط شرعي من كلام الله ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها الأصلين الأساسيين. يعني لغة الدعوة إلى الله من شروطها المعاصرة في هذا الزمن أن يكون الداعي يملك مفهوم القواسم المشتركة، بمعنى الدراسة الواعية التي يمكن بها أن يخاطب الكل، أن يخاطب الكبار، أن يخاطب أهل العلم، أن يخاطب أهل الإعلام، أن يخاطب أهل التربية، أن يخاطب أهل الاقتصاد. أنا أوجه حديثي للشباب بالطبع الآباء الكبار الذي قد لا يخوضوا مثل هذه المعركة لا يعنيهم الأمر، لكن لأجل أن ترسم خطة عمل دعوية لعشر سنين، خطة عمل دعوية لعشر سنين. الحبيب صلى الله عليه وسلم لو سألتكم كم خطة الدعوة التي رسمها في مكة؟ 13 سنة خطة دعوية، لكنها ليست مخطوطة بالأوراق والأقلام، ولكنها مهيئة من عند الله، لكنها قدوة لأجل أن يوجد الدعاة الذين يحملون هم الدعوة على صفة القواسم المشتركة رباهم في المجتمع الكافر، رباهم عند الذي يعبدون الأصنام، رباهم عند أولئك الذين يستقسمون بالأزلام، رباهم داخل مكة في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم وما حوله، وكيف صمدوا وصبروا مع وجود ما يخالفهم ظاهرا وباطنا، حتى هيئهم تهيئة عقلانية وتهيئة روحانية وتهيئة نفسانية وتهيئة جسمانية، ثم بعد ذلك جاء الإذن من الله. وكلنا نعلم أن التطبيقات الشرعية التي نحن الآن نسعى وندعو الناس إليها ونقوم بها إنما جاءت متأخرة. لم يعرفوا الصحابة الأوائل الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة، لأنها تطبيقات شرعية جاءت في المرحلة اللاحقة، لأن المجتمع الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمع شرك، كان مجتمع كفر بواح، وأما الأخلاق كانت موجودة وكانت لهم قيم وكانت لهم مفاهيم وكانت لهم عادات وكانت لهم تقاليد، وكان فيهم كرم وكانت فيهم نجدة وكانت فيهم شجاعة. لكن كل هذه ما مرجعيتها؟ مرجعيتها الجاهلية. ولهذا قال النبي خياركم في الجاهلية خياركم في ليه؟ في الإسلام إذا فقهوا، عندما يرتبط القاسم المشترك بين الشجاعة التي كانت في الجاهلية ثم تحسنت وتلقحت بالإسلام بعد ذلك، أي فقها مفهوم الشجاعة، انتقلت الشجاعة من حب القتال للذكر الحسن وللشهرة إلى الثواب والخوف من العقاب، انتقل مفهوم الشجاعة إلى مفهوم جديد في أمر الدعوة إلى الله. انتقل مفهوم النجدة عندما تقوم مع واحد وتؤيده أو تقف إلى جانبه. لماذا تقف إلى جانبه؟ لأجل نصرة المظلوم، لا لأجل العرق ولا لأجل الفكرة ولا لأجل الحمية. إذا انتقلت الفكرة من السلوك الجاهلي إلى أسلوب الدعوة إلى الله. انتقلت حياة الشعوب أو الشعب الأول الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق بهذا الأدب، من مسألة العمل الذي يعمله الإنسان للقبيلة أو يعمله الإنسان لأجل الأسرة أو يعمله الإنسان لأجل المعرفة أو يعمله الإنسان لأجل الانتماء الجاهلي، ارتفع إلى مستوى عالي. صار الرجل يقدم روحه من أجل رسول الله، وليس من أجل ذاتيته المطلقة، ولكن لأنه يعلم أن هذا الرجل المبعوث عليه أفضل الصلاة والسلام يحمل شرف دعوة مباركة عظمى بلغت بهم المحبة إلى حد الاستغراب الذي يستغربه أحدنا، أن يكون أحدهم إذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في يومه يصاب بالعلة والمرض من كثرة التعلق. هذا الذي يتعلق بالداعي الأول في ذلك العصر، هل سيخون الدعوة؟ هل سيبيع أمر الدعوة؟ هل سيتخلف عن دعوة النبي محمد؟ هنا مسألة الدعوة إلى الله في عودتها إلى واقعها الصحيح. عندما تشوب الدعوة مصلحة، عندما تشوب الدعوة إلى الله مسألة الفكرة المرتبطة بالحزب بالكتلة بالجماعة بكذا بكذا، يحصل فيها شيء من الضعف ويحصل فيها معنى من معاني التصادم. فلا بد من إعادة لغة نتعاون عليها وتتعاون عليها الأمة من كتاب الله وسنة نبيه لمعرفة مفاصل اللغة التي يحتاج لها الزمن، يحتاج لها العصر. سمعتم الآية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إذن لابد من تلاوة الآيات على معنيين، لأن لما نقول يتلو عليهم آياته وبعدها ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يبقى أي آياته؟ إذا كان موجود يتلو عليهم آياته يعلمهم الكتاب والحكمة، كيف يعلمهم الكتاب والحكمة وفي موجود آيات قبل؟ إيه الآيات اللي قبل هذه؟ أليست القرآن والسنة ولا ما هي الآيات؟ الآيات هي مدلول العلامات والتغيرات. يتلو عليهم آياته، لله آيات في الكون، لله آيات في الشعوب، لله آيات في التغيرات، لله آيات في الأمم. هذه آيات الله، آيات الله ما جرى لقوم نوح، ما جرى لقوم لوط، ما جرى لقوم يوسف، ما جرى لقوم إبراهيم، ما جرى لقوم نوح، هذه أمور سبقت وجرت. يتلو عليهم آياته ما يدور من متغيرات في الأمم والشعوب، وهذا جزء من فقه الدعوة إلى الله. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الأدب والخلق عند قراءتك لآيات الأمم ولتقييم الشعوب ولقراءة الواقع يجب أن يكون عندك تزكية، التزكية كما تسموها في عصركم الفلتر الذي يطهر الرؤية والعقل والفهم حتى لا تخلط وتخبط، تربط طبعك بالشرع فيظهر الشرع ملون بطبعك، بجهلك، بفهمك، تصوراتك كيف يحصل نخل وتصفية للطبع البشري حتى يظهر نقي بنقاء الديانة، نقي بنقاء الأمانة. يزكيهم وبعد هذا التطهير ويعلمهم. رجع التعليم، ماذا يعلمهم؟ الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. إذن كلمة الآيات في الأولى القراءة التاريخية لتحولات الأمم والشعوب على معنى من المعاني، بالطبع لا أقصد المعنى الكلي لكن معنى من المعاني بسبب قراءة فقه التحولات وإعادة ترتيب معنى الركن الرابع ظهر هذا المعنى، أن هنا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما في ضابط للديانة، كان في ضابط للعقل، كان في ضابط للطبع، كانت الناس تنظم حياتها بطبعها، كانت الناس تتبع الرجل الواعي والعاقل في ذلك الزمان والعصر. لكن منذ أن نزل الوحي على رسول الله تغيرت مقاييس العقل وتغيرت مقاييس النقل وتغيرت مقاييس الفهم وتغيرت مفاهيم التلقي أو مقاييس التلقي. وفهموا يا أخواني أن هذا الكلام هو المشار إليه في الآية، قال بعث في الأميين رسولا منهم. أي يعمل هذا الإنسان يتلو عليهم آياته، ربط بالتاريخ، ربط بين الديانة والتاريخ، تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الأمم السابقة لابد أن نقرأ عنها وندرسها دراسة، وهو ما يخص فقه علامات الساعة عبر تاريخ الإنسانية من عصر آدم إلى عصر حبيبنا ونبينا محمد، ومن عصر حبيبنا ونبينا محمد إلى عصر النفخ في الصور. هذا مدلول قراءة تجديد الوعي في فقه الدعوة إلى الله. أما ما يتعلق بشأن التعبد فهذه مسألة أخرى، مسألة التعبد، مسألة الأصول، مسألة علم الفقه، مسألة علم النحو. هذه وسائل وأسس وضوابط تدخل تحت ثلاثة شروط، وهو علم العقائد وعلم الشريعة وعلم مراتب السلوك. هذه علوم لا بد منها، وهي أصولنا وبناؤنا وديننا المعروف كما هو في قراءتنا لأركان الدين بأنها ثوابت الإسلام، ثوابت الإيمان، ثوابت الإحسان. أما الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله فهي خاصة بدراسة هذه الثوابت من حيث التعبد والقيام بها ليل ونهار، وبين قراءة الأزمان وبين قراءة القرآن كما يتحدث عن الأزمنة. وأضرب لكم مثال لذلك، أمثلة لتقريب الفكرة. أهل مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيهم ما كنا نسمع ولا نقرأ في آية من الآيات أن شيء اسمه النفاق. كي يدوروا في الآيات الموجودة في عصر ما قبل الهجرة هل يوجد شيء اسمه نفاق؟ ما ذكر القرآن النفاق على الإطلاق، كان يتكلم يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. أول ما بدأ القرآن يتكلم ويخاطب النبي في فقه المرحلة، مرحلة المدينة، بدأنا نسمع كلام جديد يتكلم عن نموذج من المنافقين ويتكلم عن مدرسة نفاقية موجودة داخل خيمة الإسلام ذاتها برزت بعد إعلان شهادة أن لا إله إلا الله، برزت بعد ما ظهر الدين، ظهرت من داخل الإسلام. إذن معنى ذلك أننا عندما نعيد القراءة الواعية لهذه المراحل السابقة الأولى نعرف هذا الشرف المرتبط بإعادة لغة الدعوة إلى الله إلى أصولها، وأننا في المرحلة المعاصرة ونحن نشهد تطور الحياة، تطور العلم، تطور الأسباب، تداخل الشعوب، تداخل الأمم، تداخل الثقافات، تداخل الأفكار. الآن نحتاج إلى هذا النخل، نحتاج إلى هذه الفلترة لابد من وجودها في أسلوب الدعوة. أنا ما أقول في الفقه، الفقه هو الفقه كما يدرس، فليدرس الحنبلي مذهبه، وليدرس الشافعي مذهبه، وليدرس المالكي مذهبه، وليدرس الحنفي مذهبه، وليدرس الشيعي مذهبه. ما اتفقوا منذ أن عرفناهم إلى اليوم كلهم يتكلمون عن المذهبية، وكل واحد يتعصب لمذهبه، حتى قد يبلغ الأمر إلى بعض الأمور التي ما تليق سببها التعصب، ما هو سببها العلم، سببها التعصب. ولهذا ما يخرج دائرة المسلمين من التعصب إلا إعادة أسلوب الدعوة. لابد من قراءة دعوية جديدة من الكتاب والسنة لحماية بعد ذلك الإسلام، ولحماية الإيمان، ولحماية الإحسان. من ماذا؟ من ذئاب البشر الذين أخبر عنهم النبي في آخر الزمان أنهم يدمرون الإسلام بأيديهم نتيجة الجهل بفقه الدعوة والتحقق من فقه العلوم الأخرى، يتحقق بفقه علم معين. حتى قال بعضهم في ما قرأت من يكتبون بعض العلماء أن المنتظر في آخر الزمان سيكون مذهب حنفي، لأن الكاتب حنفي، والشافعي يبغى شافعي، والحسيني يبغى حسيني، والحسني يريد حسني، واللي ما يريد أهل البيت يريد يكون خارج هذه الدائرة كلها. إذن برمجوا القرآن والسنة وفق المفاهيم اللي يريدها الناس. لهذا جعلها الله مخفية على الجميع. هاتوا لي أكبر عالم يقدر يحدد رؤيه، لأن الله أراد في فقه الدعوة ألا تكون نتيجة وإنما يكون تسليم. وأما في فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه الأنكحة، فقه المواريث، فهذا علم مخدوم، هذا علم مكتوب منذ ذلك العصر اليوم، ولا زال هذا الجيل يتعلم. لكن ما الذي فقدناه؟ فقدنا فقه الدعوة، فقه الاجتماع، فقه القاسم المشترك بين أمة لها مبادئ مشتركة. وإن اختلفت، قد أختلف معك في المذهب، قد أختلف معك في البلد، قد أختلف معك في الفكر، قد أختلف معك في الطرح، قد أختلف معك، لكن هذا لا يعني الجفاء ولا يعني تجسيد الاختلاف، إلا لأن الشيطان يدمر الشعوب بهذا الاختلاف. فكيف نوجد اللغة التي ترفع الأمة إلى لغة الإسلام الحق، وهي لغة التعامل مع الآخر؟ وسيأتي معنا احترام الرأي والرأي الآخر في الإسلام. كيف تحترم الرأي الآخر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل العباس وهو كافر بأعلى درجات الاحترام، لأن عمه، ما هو لأن عمه من حيث المجاملة، ولكن لأن الإسلام يقتضي هكذا. طول ما النبي في مكة والعباس هذا العم والحمزة وفلان وفلان لم يسلموا. إذا نقرأ في أدب الاحترام للرأي الآخر، وهو رأي كفر، كفر بواح صريح، لكن كيف يتعامل معهم النبي؟ هل يتعامل معهم النبي سياسة؟ هل يتعامل النبي معهم يبحث عن أصواتهم؟ هل يتعامل معهم النبي لأجل غرض معين؟ يتعامل معهم النبي لأجل ترويض الطبع، لأن الطبع أصعب مخلوق أن يتروض. أهو الطبع، طبع النفس أشد مخلوق في الإنسان هي النفس، كما سمعتم في المحاضرة السابقة لما خاطب النبي سيدنا عمر وقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ورد سيدنا عمر وقال كيف يا رسول الله نرجع من جهاد كنا نتجالد فيه مع الكفار بالسيوف إلى جهاد أصغر؟ قال نعم، جهاد نفسك التي بين جنبيك. إذن فحقيقة المشكلة هي الحرب مع النفس، هي الحرب مع الذات، وهذا الذي اعتنى به السلف الصالح الذين ربوا وروضوا تلاميذهم ومريديهم، والذي اعتنى به النبي في أول فقه الدعوة. الروض جيل يتحمل مفهوم الصبر من العدو ويحسن المعاملة معه وهو لا يريده، كيف يتعامل معه مع صعوبة المعاملة قبل أن يحمل السيف، وقبل أن يدعى الأمة إلى الجهاد، وقبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يقاتل. قبل أن يقاتل نقرأ الفقه بالترسل، بما جرى في الإسلام، كمثل القرآن نزل منجما، أي نزل مرحلة بعد مرحلة، آية فآية، سورة فسورة، قد يكون حتى كلمة أحيانا واحدة. نعيد قراءة القرآن والسنة في فقه الدعوة، وأكرر في فقه الدعوة، لأنه يختلط على بعض السامعين الأمر فيعتقد أننا بغينا نوجد فكرة جديدة ورؤية جديدة ونغير الماضي ونغير الفقه ونغير العلوم. يا أخي لم نتحدث فيما تكلم فيه علماء الأصول، هذا كلنا نتعبد الله به، لكن نحن نتكلم الآن في فقه الدعوة، وأن الأمة المحمدية في الأصل بدأت بالدعوة، وبدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بمعنى أننا رجعنا في الغربة غربة الدعوة. وأما العلوم فقد توسعت ويوجد فيها أساطين وأراكين ومحدثين وفقهاء وعباقرة وأحبار علم يستحي الإنسان أن يتحدث حتى معهم لما قد خدموه من علم الأصول وعلم الفروع. لسنا بصدد هذا على الإطلاق، نحن بصدد فقه الدعوة إلى الله التي بدأ بها رسول الله في مكة ووضع لها الضوابط في المدينة، ثم تلقاها بعده الرجال الذين قبل أن يخرجوا في الجهاد إلى أفجاج العالم كان قبل ما يحارب أولا يعلن فقه الدعوة، أسلوب الكلام، كيف يكلم الكافر، كيف يتعامل معه، بل حتى صار من فقه الدعوة أدب السلوك. إذا قرأنا في تاريخ الفتوحات أن سعد بن أبي وقاص بعثه سيدنا عمر إلى جهة من جهات العراق للقتال في سبيل الله، فيكتب له رسالة ويقول له في الرسالة أننا مكثنا نحاصر العدو شهرا كاملا ولم يفتح علينا، يرد عليه سيدنا عمر بعد مدة من الزمن وهم منتظرين: لعلكم تركتم سنة من سنن نبيكم. دحين واحد يرسل لك رسالة في معركة يرجع يقول له سيدنا عمر لعلكم تركتم سنة، إلى معنى ذلك أن الجيش هذا ما انتصر بقوة العدة ولا بقوة السلاح ولا انتصر على المحارب لأنه بالعدد. هناك مسألة أخرى متعلقة بالباطن وهي تعظيم شعائر الله، وأن جزء من النصر الذي عرفناه في تاريخنا لم يكن لكثرة الجيوش ولا لكثرة الأسلحة وتنوعها، ولكن لقوة عقيدة الإيمان المنطلقة من الذوات. هذا الذي كان الأصل في نجاح الجهاد في سبيل الله. رجع سيدنا عمر يسأل الجيش: إيه السنة المتروكة في هذا الجيش الذي يصلي ويقوم بحقوق الله كما دعاه مولاه؟ قالوا أنه لا يوجد في تلك الناحية السواك. لعله ذلك لأنهم بحثوا في سلوكهم. إحنا الآن لو بحثنا في السنن والواجبات كم بنحصل نقص؟ دحين ذا لقدهم مكملين، لكن وجدوا أن السواك فقط هو الناقص. قال كي يجربوا لعل السواك في تركه لعدم وجوده أننا نبحث عنه، فأمر الجيش على جماعات أن يخرجوا إلى الأشجار لأجل أن يبحثوا عن السواك. العدو يراقبهم فرآهم يتجهون للسواك ولا يدري عن ماذا يبحثون. العدو شهر يراقبهم في الحركة وهم منتظرين غير قادرين أن يفتحوا، فذهبوا يحملون الأسفكة وقال لهم سيدنا عمر: استاكوا وصفوا جيشكم. حملوا أسبكتهم، الكافر ارتبك لأن بعض الحركات البسيطة في الجانب الإعلامي تربك العدو، ارتبك العدو. قال لهم: هجموا الآن. هجموا فتح الله عليهم. يدخل هذا في مستوى العقل؟ ما يدخل في مستوى العقل، يدخل في مستوى التصديق. إذا أنت تصدق وتعرف حقيقة معنى الشعائر وأنها قول تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى له. كي يدرسوا تقوى القلوب، سألونا وين هي تقوى القلوب؟ إيه تقوى القلوب؟ هذا لما يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، اسألوا في تاريخنا القريب من من المشايخ الذي عرفتموهم وعرفناهم كان عندهم هذا الإحساس تعظيم الشعائر، تعظيم شعائر الله. ربما اضطر أن يلبس لباس لأنه يعرف أن هذا تعظيم لشعائر الله، تعظيم لشعائر النبوة، تعظيم لشعائر البنوة، تعظيم لشعائر الفتوة، ليس لأجل المظهر لكن لأجل الجوهر. عرفوا هؤلاء سر معنى فقه الدعوة فتأثر بهم العالم. اليوم نحن نعيش عصر آخر غير العصر الأول، فلابد من تجديد لغة الدعوة بالأمر الأول الذي هو توحيد لغة الدعوة على قواسم مشتركة، لابد منها. الأمر الثاني احترام الرأي والرأي الآخر، يجب أن نتعلم احترام الرأي. نحن نعيش في عصر اليوم اختلط المسلم بالكافر، وقد يستغرب أحدكم يقول: أين هو الكافر؟ أين هو الكافر؟ الكافر ما ترى؟ خرج اقرأ ما يوجد على أبواب الأسواق والدكاكين، أي لغة هذا؟ اقرأ ما تراه على ما تسمونها بالسوبر ماركت وأشبه، حتى الكلمة نفسها تستغربوها مني لأنها ليست عربية أصلا. إذا معنى ذلك أن اختلطت الثقافات بين المسلمين وغير المسلمين. كيف تتعلم لغة جديدة في تفهيم الأمة المحمدية لغة الدعوة إذا صارت هكذا؟ ولهذا سأقول كلمة ربما ترونها غريبة وستظل في أذهان الناس غريبة لأنهم ما يقرؤون فقه التحولات. عندما أخبر النبي أن من علامات الدجال أن يكون بين عينيه كافر، بين عين الدجال ولا بين عينيك أنت؟ بين عينيك كافر، كل ما تقرأه مسميات غير مسلمة، هذه من علاماته، بين يديه كافر، كل ما تراه اسم غير إسلامي، دي من العلامات اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثقيلة وشديدة لكنها حقيقة في فقه الدعوة تقتضي أن نقرأها، ولا نقرأها لأجل نشتم الناس ولا نؤذي الناس ولا نعارض الناس، ولكن نقرأها لأجل نعرف هل كان النبي صادق ولا نحن جهلة، هل النبي بيّن ولا نحن نريد أن نسكت عما بيّن. هنا يبقى الحبيب بيّن لأجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عنه عن بينة. فيتكلم النبي كيف يتجدد أسلوب الدعوة، كيف تستطيع أن يظل هذا الاسم كما هو، لكن كيف تتعامل مع هذا الإنسان أن يعرف أن هذا نوع من الغزو، أن هذا نوع من النقص، أن هذا نوع من النقض، أن هذا نوع من القبض، أن هذا نوع ممن أخبر مما أخبر عنه النبي. لأنك لما تعصي الله وأنت تعرف أنك عاصي تعرف كيف تستغفر، لما تعرف أنك قاصر في حق الله وتقرأ موقعك تدرك مستوى نقصك في حق الله ترجع إلى الله وتتوب. لكن إذا ترتكب المعصية وأنت متكبر، وترتكب الخطأ وأنت ترى نفسك على صواب، وترتكب ما نهى عنه النبي وأنت ترى كأنك تطبق أمر النبي، أليس هذا هو عين الدجل الذي أخبر عنه من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى في دراستك اليوم أنت تدرس علم من العلوم وتسهر عليه الليل وتتعب عليه بالنهار، أي نوع من أنواع العلم تدرسه؟ ما هي نيتك فيه؟ فإن كان نيتك الشهادة والوظيفة والمرتب فبئس هذه النية، إذا كان نيتك الشهادة والمرتب والوظيفة بئس هذه النية. لماذا؟ لأنك تشترك في هذا مع العدو في قاسم مشترك. خذ لك أي بلدة، سافر أي بلدة، روح إسرائيل يدرس فيها جيل بالعشرات ما عندهم هذه الرؤية، ما يدرس لأجل الشهادة والوظيفة والمرتب. إذن أنت قاسمك المشترك معه واحد، إذن لماذا تدرس؟ إنما الأعمال بالنيات. إذن جيل الدراسة يحتاج إلى فقه دعوة، أننا نعيد له رؤية الدعوة إلى الله فيما يدرس فيما يتعلم. بكرة ستسافر إلى الغرب تكمل دراستك في الشرق، تكمل دراستك في جامعة من الجامعات في العالم، إيه النية اللي تحملها؟ وأما نوع الدراسة تشترك فيها أنت والعدو مع بعض على كرسي واحد، تشترك فيها أنت وعدوك على كرسي واحد. إذا كان هذا القاسم المشترك بئس هذه النية وبئس هذا العلم في وجهة نظر الإسلام. وإن كان بنيت أمرك على نية ادرس حيث ما تريد، حيث ما وظفك الله لتدرس اذهب ادرس، لكن ما الذي يحملك؟ لا يحملك المكان ولا يحملك الزمان ولا تحملك الظروف، ولكن تحملك النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد دعا جملة من اليهود وطلب منهم 300 سيف، ووضع لهم مقدم عربون من المال لصناعة 300 سيف. وفي هذه المعركة جاء اليهود كما هي طبيعتهم إلى اليوم تآمروا على أنهم يؤخروا صفقة السلاح ولا يصنعون إلا 100 سيف. فجاء جبريل وأخبر النبي، هذه مسألة ما هي متعلقة بالصلاة والصوم والحج والزكاة، متعلقة بفقه الدعوة في الدفاع عن الإسلام. فجاء جبريل وقال له الجماعة خانوك، رتب وضعك. فجاء النبي بجملة من الصحابة يستشيرهم، قال هل أحد يقدر أن يصنع تصنعون السلاح؟ لأجل نخرج من سياسة بيع السلاح من العدو فيضغط علينا كما ترون اليوم؟ قالوا نعم. قال فليذهب فلان وفلان إلى الشام. ذهبوا إلى الشام، تدربوا على صناعة السلاح وجاءوا بالسلاح والمادة الخامة لصناعته، وفي المدينة ذاتها أقيم هذا المصنع وصنع 300 سيف في شهر واحد، واستطاع أن يجهزوها وسلح النبي أصحابه. هذا يسموه في الإسلام الاكتفاء الذاتي. كيف تكتفي عندما تجبرك الظروف أن يوجد عندك القدرة على ما أنت بصدده. نحن ما نقول صنعوا أسلحة لأنه ليس يمكن هذا الوقت، لكن نقول كيف نقرأ فقه الدعوة إلى الله بما يناسب المرحلة. وكل ما بين أيديكم من كتب السيرة، انظروا كتب السيرة التي بين أيديكم والتي نقرأها الآن نحن على المعتاد، اقرأها بلغة التحولات، اقرأها بلغة المتغيرات، اقرأها بلغة فقه الدعوة. اقرأ سيرة الصحابة، اقرأ سيرة الخلفاء الراشدين، لكن لا تقرأها باللغة التي أنت تتعودها في قراءة الحوادث. ما هو تجي تقرأ الخبر وتبدأ تتخذ موقف ضد الناس بما تقرأ من المواقف اللي يكتبها أصحاب الأقلام. اقرأها بفقه الدعوة التي يتكلم عنها سيد الملة، ستجد أن احترام الرأي موجود واحترام الرأي الآخر أيضا موجود. احترام الرأي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على عبد الله بن أبي، ووقف سيدنا عمر بن الخطاب جالسا على الحجر، والصحابة كلهم يصلون خلف النبي، كيف سمعوني واحد يصدر حكم على سيدنا عمر؟ أليس هذا مخالفة؟ الأمة كلها تصلي خلف النبي، سيدنا عمر جالس على الحجر ما يصلي. وبعد ما سلم النبي من الصلاة قال أين عمر؟ ادع عمر. قال سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اسمع ما أنزل الله علي. قال له ماذا؟ قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. القرآن وافق من؟ وافق سيدنا عمر. هذا سيدنا عمر الذي وافق القرآن بعد ما مات النبي بيخون النبي وبيبيع وبيشتري في السلطة كما اللي يشوفوهم الآن يتنازعون، اللي رباهم النبي بيصبحون على هذا الصفة. هؤلاء محصنين، هؤلاء محصنين. لو كانت هذه المواقف غير محصنة كان القرآن بينزل وبينزل على سيدنا عمر، وبهذا موقف مخالف لموقف النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قرأت هذه؟ هذه قرأت من فقه الدعوة، من فقه الدعوة. فقه الدعوة كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يرى بعض أصحابه ويجري منهم شيء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما يأتي به الله، ما يؤيد الله به البعض، ما يجريه الله سبحانه وتعالى حكمة. فقراءتنا لفقه الدعوة كيف احترم النبي رأي عمر مع أنه من أصحابه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عبد الله بن أبي وهو محتضر، قال له يا عبد الله بن أبي ما أصابك إلا حبك لليهود. النبي يقول له إن الذي ضيعك محبتك لليهود. الجانب الآخر لداخل المدينة قال يا محمد أنا ما دعوتك لهذا. شوف الكبر، أنا ما دعيتك عشان تنصحني وتقول لي أنا مع من أو ضد من. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، احترم رأيه، سكت حتى مات والعياذ بالله على نفاقه، مع أنه بينه وبين الديانة أن يقول نعم ويتوب إلى الله ويدخل الجنة. لكن كيف يجري أمر الله في هؤلاء الناس؟ على مراد الله تجري الأمور. هذا معنى احترام الرأي والرأي الآخر. حتى في قضية أبي طالب وما ترون الآن من نزاع بين المسلمين وهو نزاع مسيس، النبي يحترم الرأي والرأي الآخر، فليكن رأي أبا طالب ما يكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبرز لنا في الأحاديث الشريفة أكثر من موقف يشير فيه إلى أن تدخله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في البخاري يخفف عنه العذاب يوم القيامة. احترام الآراء، احترام الناس. لا يفرض النبي رأي، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في التداول في الرأي حتى ينقطع الرجاء في الرأي، حتى ينقطع الرجاء في معرفة الرأي الآخر للرأي الصحيح، تخرج المسألة إلى طور آخر في فقه الدعوة. بعد ذلك يكون الأمر طور آخر. فإذا عزمت فتوكل وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل. الرأي والرأي الآخر في الدين له مجال، لكن ليس تنازل. ما هو تنازل؟ أضرب لكم مثال قريب لكم. الآن نحن نحضر وإياكم بعض المجالس، كثير من الإخوان مثلا قد لا يميل أن نقرأ في المجلس مثلا بعض السيرة النبوية المصنفة والمؤلفة على طريقتنا، ما يحبها. إذا وجدت الكمية من الناس يتشوشون من ذلك، طيب حول هذا المجلس إلى كلام عن النبي مباشرة، حوله إلى محاضرة. هذا من فقه الدعوة في المرحلة المعاصرة، لا ليس من فقه الدعوة في التعصب على الموقف. لأن كثير ممن يسمعني يقول هذا الآن بتفتح باب أن نحن نرضي الآخرين ونتنازل عن مواقفنا ونتنازل عن طريقتنا ونتنازل عن منهجنا. أنا ما أخاطبك بلغتك، أخاطبك بلغة النبي محمد. لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل عصر تعيش فيه احترم الرأي الآخر. ثم بعد ذلك لا تغير الموضوع، الموضوع هو حب النبي، الموضوع احترام الرسالة، الموضوع تبليغ الناس عن بركة النبوة. استخدم غير الأسلوب، غير الوسيلة، والموضوع هو الموضوع. استخدم الموضوع لكن غير الأسلوب، إذا هذا لا يرضى بأسلوبك غير الأسلوب. فإذا غيرت الأسلوب أنت لك هدف، ليس الهدف أن أعرفك بلباسي، ولكن أعرفك أن تتفق معي في النتيجة. فكما رضيت أن ألبس لباسك وأعيش معك بلباسك، إذا أنا ممكن أعيش معك في الفكرة بشروط. بالطبع الشروط أننا لا أسب مسلم، لا أشرك مسلم، لا أكفر مسلم، لا أدخل في منازعة مسلم، لكن أرضى بأن أغير الأسلوب لهدف مشترك. ما هو الهدف المشترك؟ الهدف المشترك حب النبي محمد، هدف المشترك اجتماع كلمة الناس، هدف المشترك صلاح المجلس إلى ما فيه الخير. هذا نوع من أنواع فقه الدعوة في مرحلتنا المعاصرة الذي يحتاج فيه طالب العلم إلى معرفة الرأي والرأي الآخر، لأن العصور التي نحن نعيشها متغيرة من داخلها، وإذا ما يتغير الأسلوب وتتغير الفكرة ويتغير المفهوم لدى الداعي يجب عليه أن ينسحب، ينسحب ويجلس له في جهة أخرى خاصة به، لا يستطيع أن يشق الواقع ولا أن يغير المجتمع ولا أن يقدم خدمة حتى يمكن لبنته ولولده. لأنه ليس الدعوة إلى الله أن أجلس في مسجد وأتكلم، الدعوة إلى الله أن أقنع ولدي. كثير من الناس الآن لا يستطيع أن يقنع حتى ولده، لأن الدعوة إلى الله صارت وظيفة وليست قضية. وكما ذكرتكم في بداية الأمر أن من وظائف الدعوة إلى الله أن نعيدها على شكل قضية. هل أحد اليوم ما يتكلم في القضايا اللي يراها في التلفزيون؟ في البيت الواحد تسمع أكثر من رأي في كل ما يدور في المجتمعات، لأنها صارت عندهم قضية. الإسلام يقول لك أنت تريد الأمة تجتمع على خير، كما تتكلم عما يدور في الواقع وكل واحد يتكلم فيه، يجب أن تتكلم مع ولدك وبنتك في أمر دينه، فيما يحصل من الاختلاف وما يقرب الناس إلى الله، وما يقرب الناس إلى المودة، وما يقرب الناس إلى المحبة، وما يقرب الناس إلى السلام. فهذه قضية الدعوة. وأما وظيفة الدعوة فربما يكون لها رجال أهل خصوص، ولكن عموم المسلمين يجب أن يكون لهم معنى من هذه المعاني في احترام الرأي والرأي الآخر. ثم كذلك نحتاج إلى قراءة المسألة المتعلقة بما سمعتموه من فقه التحولات. هذا أنا أكرر الحديث فيه مع الإخوان لأجل الاستفادة من لغة الركن الرابع. لغة الركن الرابع من أركان الدين لغة مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم، وأقولها بثبات وبيقين، ستساعدك أيها الطالب في فقه الدعوة، سواء كنت متعلم في المستوى الأعلى أو كنت طالب علم في المستوى الأدنى. إيه المقصود هنا من لغة الفقه التحولات؟ أي بمعنى قراءة السيرة النبوية، قراءة أحاديث علامات الساعة، قراءة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلغة النبي ذاته، بلغة المرحلة التي قيل فيها. كيف تقرأ فقه التحولات في مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم ذاته؟ على سبيل المثال القرآن الكريم كتابنا العظيم، افتحوا باب القراءة فيه. هذا القرآن عندما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل نزل مصحفا؟ نزل منجما، نزل على مدى 23 سنة. إيه 23 سنة؟ هي مدى زمني، وهي مدى عمري، وهي مدى تغيرات. نزل القرآن فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مكة وما بين المدينة. نقرأ القرآن على صفتين، صفة التلاوة وصفة التنزل. صفة التنزل تخص علم فقه التحولات. الإمام السيوطي صنف كتاب سماه أسباب علم النزول، لباب النقول في أسبابه، في أسباب النزول. اقرأ في هذا الفقه وانظر كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب نزول القرآن، لأن القرآن نزل على حسب الحوادث. رمضان أول ما بدأ الصيام، وهذا نوع من التحول والتغير، أول ما بدأ الصيام كيف كانوا الناس يصومون؟ ألم يقل الله في القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ كيف أحل لكم؟ ليه كان حرام؟ قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكالة الآية ما فيها الفجر، الآية في الأصل لما نزلت ما فيها من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأول ما حصل أن أحد الصحابة كان ضعيف النظر فأخذ يأكل ويشرب حتى كانت الشمس أن تطلع، فذهب إلى النبي يخبره وقال يا رسول الله لم أتميز الضوء فأكلت وشربت حتى كادت الشمس أن تطلع. فقال له النبي فيما ورد في بعض الروايات أنت عريض الوسادة، أي بمعنى لم تفهم الأمر على لغة القرآن، لكن مع أن النبي قال كذلك نزل جبريل، نزلت الآية مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الرجل. وإذا بالآية تقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. آية واحدة نزلت مرتين، مرة الأولى بحذف المعنى الأول، آية بمعنى الحذف الثاني. هذا نوع من أنواع قراءة فقه الدعوة، أي بمعنى أن القرآن والأحكام التشريعية عندما نزلت نزلت بالتدرج، وأنه قد يصدر في الأمر الواحد أكثر من حكم. لماذا؟ رفقا بالناس، رفقا بالعقول، رفقا بالزمان. حتى في الخمر الآن تجد في القرآن آيات صريحة تمدح الخمر، فيه منافع للناس. هل هذه الآية مبنية في قراءتنا على النص الظاهر ولا يجب أن نقرأ أسباب النزول؟ وهذه الآية منسوخة وغير منسوخة، ومن أي نوع من أنواع القرآن؟ معنى ذلك أن قراءتنا لفقه التحولات على أساس قراءة أصل فقه الدعوة لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج الشعوب بهذا، هذا يميز لدى الداعي وظائف فقه التحولات في معرفة الأوعية التي حملت الدين منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن الحديث قد توسعنا فيه، لكن قبل أن أختم أتكلم حول ما نحن بصدده، قضايا فكرية معاصرة بين ضعف التزكية وضبابية الفكر. هذا الموضوع اللي وضعناه عليكم هو سبب الذي نحن فيه، سبب ما تعيش أمة محمد هو ضعف التزكية، يعني بمعنى أن التأديب الخلقي السلوكي جرى فيه في حياة الأجيال ضعف. الأمر الثاني، مع أننا درسنا الحياة ودرسنا الحضارة وغالب جيلنا درس في الهندسة والعلوم الحديثة، لكن لا زال الفكر فيه ضبابية، أي بمعنى أن الأمر الذي درسناه شابتنا أنواع ونماذج من نفس الدراسات الغربية والشرقية الذي أورثت المسلم نوع من أنواع الضبابية في الفكر. ما أقول في العقيدة، ما أقول في الصلاة، ما أقول في الصوم، ما أقول في العمل الصالح، كل الناس تعمل العمل الصالح، لكن الضبابية في مسألة الفكر. إذن ما هو الفكر؟ الفكر هو المنشل أو المنخل أو الفلتر الذي يبين الحق مع الباطل، مع هذا التداخل في الثقافات بين الأمم وبين الشعوب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراك هذه المعاني، ويرزقنا وإياكم أن نكون من الأوعية الحاملة لحقيقة العلم وحقيقة الدعوة إلى الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله، ويرزقنا وإياكم إن شاء الله حسن التأدب بما يرضيه عنا وعنكم، ويرضي الله تعالى عنا وعن المسلمين أجمعين في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم عن إقامة الحفل الختامي والتكريمي للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد، والذي يتخلله أبريت بعنوان شبابنا بين الاتباع والاستتباع الجزء الثاني، ومحاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ،

ذلك يوم السبت القادم 25 صفر 1448 للهجرة، الموافق للثامن من شهر أغسطس 2026 للميلاد. الزمان الساعة 10 صباحا. المكان مبنى المدرسة بالبدور بمدينة تريم. كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. تعلن إدارة روضة المكارم دار الدعوة عن إقامة مجلس المولد النبوي المبارك، وذلك بمناسبة افتتاح الروضة. المكان بحر مسجد العيدروس أبو قصي بمدينة تريم ببيت السيد محمد فدعق بعلوي. المدخل من الجانب النجدي. الزمان عصر يوم غد الأربعاء، والدعوة عامة لجميع النساء. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة تعلن عن حملة شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. هل تشتاق لزيارة بيت الله الحرام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرصتك لتعيش أجمل اللحظات الإيمانية في رحلة تجمع بين الراحة والتنظيم والخدمة المتميزة. رحلة إيمانية بتنظيم يليق بضيوف الرحمن. احجز مقعدك الآن ودعنا نتولى تفاصيل الرحلة لتتفرغ أنت للعبادة والسكينة. برنامج الرحلة 15 يوما مع الطريق، منها 3 أيام في المدينة المنورة، على أن يكون 12 من شهر ربيع الأول في المدينة المنورة. مميزات الرحلة: سكن مكة المكرمة قريب من الحرم، سكن المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، تغذية الطريق بعد دخول المنفذ السعودي، أداء العمرة من ميقاتين مختلفين، طبخ بكوادر وأيد حضرمية، مرشد ديني يرافق الحملة طوال الرحلة. مزارات مكة والمدينة: الهدايا، إحرام للرجال، سجادة للنساء، علبة ماء زمزم لكل معتمر. الشروط المطلوبة: جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، ضمان عودة المعتمر، صورة شخصية مقاس 4x3. كل هذه المميزات وبسعر 1750 ريال سعودي فقط. نسعد بخدمتكم ونرافقكم في رحلة إيمانية لا تنسى. بحمد الله وبفضل ثقتكم التي نعتز بها اكتمل حجز الباص الأول لرحلة العمرة، ونحيطكم علما بتوفر مقاعد محدودة في الباص الثاني، فسارعوا بالحجز لنحظى بشرف خدمتكم. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة. الموقع: اليمن، حضرموت، تريم، شارع عيديد العام، مدخل حافة الشبيكة، عمارة أبو فطيم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: ثابت 413-117، جوال 783-770-073، جوال آخر 734-914-433. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي أيضا 780-394-433 أو 775-254-050. كما يمكنكم الاتصال بالرقم التالي 770-808-699 أو 781-564-554. وكالة الروضة المنورة للسفريات والسياحة والحج والعمرة.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: سلم وبارك.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الله وعدامه مدامة السماوات والأرض وجعلنا من صالحي أهل يسوه للصلاة تقاربوا تراصوا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله ساوي الأقدام حاذوا بين المناكب سدوا الفرج صلوا صلاة مدع صفت الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام استووا صلاة بسواق خير المسبعين صلاة بالأسواق استووا يرحمني يرحمكم الله الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا.

اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اصرف وارفع وادفع عنا وعن سائر المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والحمى والجور، واصرف عنا جميع أنواع البلاء، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والعاينين والساحرين والموذين والخاطفين وشر أعداء الدنيا والدين، واكفنا شر الفتن والمحن والأمراض والأسقام والآلام والزلازل والفيضانات والصواعق وما ظهر منها وما بطن، وآمن جميع المسلمين وأوطانهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام حي رب العالمين لا مانع ولا ينفع ذا الجد الى تلك الارض.

0: الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده سبحانه وسيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد سيدي ويميت على كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم على سيدنا

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع.

عظيم في كل لحظه ابدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه. لا اله الا الله 12 مره. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. افضل الذكر.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما

مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرفون

البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.

لجعلناه حطاما فزلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطى

0: من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبط عنا أيديهم، اصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان حراما فطاهره، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان معلوما فأجره، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأكلها، فبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: رحيم. اللهم يا الله، يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات، من الشكوك يظنون الأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوم، فقد

رسول الله سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لابراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين الجن لسليمان. فسخر لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الاخره. فسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء.

إنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سبيلك خليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط.

لي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله

حليم يا علي يا عليم يا الله، اسمع دعائي بغصائص صدقك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

الأرض يا لطيف السن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله. يسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات. لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

تلبية للنداء الكريم وأهل الاهتداء بأهل الصراط المستقيم الذي دعانا إليه الرؤوف الرحيم صاحب الخلق العظيم محمد بن عبد الله صفوة الله من بريته وخيرته من خلقه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بمحبته تطمئن القلوب وتصفو النفوس من أقدار الذنوب وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال نحمد الله سبحانه وتعالى على حضور مثل هذه المجامع وحضور مثل هذه الموائد الموائد التي يباهي الله سبحانه وتعالى بها ملائكته لكن أيها الأخوان وأيها الأحباب الشأن على كل واحد منا أن ينظر إلى قلبه ومقاصده وأهدافه في حضور هذه الموائد وهذه المجالس إذ أنه كما يقول أهل العلم إذا صحت النوايا والمقاصد لم يخيب الله المؤمل والقاصد فما هي النوايا وما هي المقاصد التي يحضرها الإنسان في حضور مثل هذه أو يستحضرها الإنسان في حضور مثل هذه الموائد وهذه المجالس العظيمة الفخيمة لا شك أيها الأحباب أن من نزل في منزل أو حل في موطن أن يتأثر وأن تتغير بعض تصوراته التي كانت في ذهنه عن بعض المجالس أو عن بعض الأماكن أو عن بعض البلاد التي يأتي إليها أو يحل فيها قبل أن يأتي إليها كيف كان تصوره عنها وكيف كان شهوده لها وكيف كان نظره إليها وبعد أن حل فيها هل هو نفس التصور هل هو نفس الحال هل هو نفس الشهود إذا نظر الناظر إلى ما حوله من الأشياء والموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى يرى حكمة الله عز وجل في خلقها وإيجادها قد يسمع الإنسان عن أماكن عديدة وأماكن كثيرة فيها كذا وفيها كذا من الأمور المحمودة والطيبة لكن حينما يأتي ويحل تتغير النظرة كاملة لأنه انتقل أيها الأحباب من علم إلى عين إلى ذوق انتقل من علم أنت لما تسمع خصوصا إذا كان سماعك عن أماكن أو عن مواضع وأن الذي يخبرك بهذه الأماكن وهذه المواضع وما فيها صادق لهذا يقول من وسائل المعرفة الخبر الصادق إذا جاءك كلام من إنسان تعرف صدقه فحينما يأتيك هذا الخبر تصدقه لكن يكون هذا التصديق علم يقين تمام بعد ذلك إذا اقتربت من المكان ورأيته من بعيد كان ذلك عين يقين لكن إذا صرت في داخل المكان وحللت ونظرت إلى ما فيه وما يقسم فيه من خيرات ومن أنوار ومن بركات صرت تتذوق ما كنت تسمع عنه فانتقل التصور وانتقل الحال الذي كنت فيه إلى حال آخر وانتقلت المشاهد التي كنت تشهدها إلى أمر آخر كل هذا بفضل ما أكرمك الله تعالى به من الحلول في مواطن وأماكن الخير فلا شك أيها الأحباب أن البيئات تؤثر وأن مجالسة الصالحين تؤثر وأن مجالس العلم تؤثر لهذا يقول أهل العلم المجالسة بالمجانسة ومن جالس جانس وهذه أمور طبيعية النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في دعوته وحيدا فريدا صلوات ربي وسلامه عليه لكنه جاهد وصابر وتحمل وبذل كل ما يملك عليه الصلاة والسلام مع زوجته المضحية خديجة رضي الله عنها وأرضاها فكانت آثار مجاهدته وصبره منتقلة إلى من هم في أهل مكة حتى أسلم الأول والثاني والثالث والرابع إلى أن ثبتت القواعد وأن رسخ النبي عليه الصلاة والسلام المبادئ والقيم التي يمثلها عليه الصلاة والسلام في دعوته الخلق للخالق وفي بعثته التي أمره الله تعالى أن يبينها وأن يوضح معالمها
فلهذا كانت أثر البيئات واضحة جلية من تأثير النبي عليه الصلاة والسلام لمن حوله. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، ولا يخفاكم ما كان فيها من أثر عظيم وخير كبير من ازدياد الأعداد في الدخول في هذا الإسلام والدخول في هذا الدين العظيم، حتى أنها كانت آثار دعوته عليه الصلاة والسلام وآثار أنواره عليه الصلاة والسلام منتشرة في المعمورة، من بيئات بدأها عليه الصلاة والسلام في مكة أولا ثم في المدينة ثانيا. وأثر البيئة التي كانت في المدينة المنورة كان يأتي الآتي ويجيء الشخص إلى المدينة المنورة ويرى النبي عليه الصلاة والسلام ويرى ما بين صحابته من تآلف ومن تحاب ومن تواد، فيزيده ذلك إيمانا من كان من أهل الإيمان. والبعض قد يدخل في الدين ويكرم بأنوار هذا الدين من أثر ما يراه من بيئات عظيمة ومن أنوار فخيمة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله. ولا يخفاكم ما كان من واقعة سيدنا ثمامة بن آثال رحمه الله ورضي الله عنه، لما خرج بعض الصحابة رضوان الله عليهم فجاءوا به إلى المدينة، وكان أميرا في قومه، فلما جاءوا به إلى المدينة المنورة ما كانوا يعلموا من هذا الرجل ولا قيمة هذا الرجل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه، عرفه عليه الصلاة والسلام، فقال ثمامة بن آثال؟ قال نعم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط في السارية، لكن قبل ذلك ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي جاء بك؟ قال جاء بي قومك، جماعتك هؤلاء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيتك. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه أراد أن يظهر أثرا من آثار التربية وأثرا من آثار التعاملات الحميدة بين صحابته رضوان الله عليهم، عل وعسى أن يظهر أثر ذلك عليه فيكرم بهذا الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اربطوه في السارية. فقيدوه في السارية، وهو في سارية المسجد يرى المصلي ويرى الخاشع ويرى الباكي ويرى القارئ ويرى المتعلم اليوم اليومين الثلاثة، حتى أثر ذلك فيه، وحتى نظر بعين العقلانية كما يقولوا. إنسان مثل هذا كيف ينكر عليه؟ كيف يعرض عنه؟ كيف يحاد عن ما جاء به؟ ولكنه لم يعلن إسلامه ولم يبين شيء من ذلك. فجاء كل يوم كان يأتي إليه النبي وقال: ما خبرك يا ثمامة؟ فيقول نفس الكلام: يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيتك. وهذا يدل على ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الحال يراعي ويعتني به، وكان عليه الصلاة والسلام من حسن اعتنائه به يأمر أصحابه أن يأتوه بالطعام من بيوتهم، وقد يكون في بيت الواحد قليل من الطعام، ولكنه يؤثره حتى يريه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخلاق وهذه الثمار الطيبة التي ربى عليها صحابته رضوان الله عليهم. مضى اليوم اليومين الثلاث، جاء إليه في اليوم الثالث فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ما خبرك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، مثل ما قلت لك في اليوم الأول والثاني، ما في خبر زيادة، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال أعطيتك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من فعله إلا أنه قال: حلوا وثاقه، فحلوا وثاقه، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم وقاله: اذهب، فذهب، حتى غاب فترة ومدة من الزمن، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى مكان يتغسل ويتطيب، ثم جاء إلى النبي وقال: يا محمد، إني أريد الدخول في دينك هذا. فقال: ما شأنك؟ ما حالك؟ ما الذي جرى لك؟ هذا الرجل كان قيمة عالية وقيمة كبيرة في قومه، أثر البيئة التي عاشها وإن كانت قليلة لكنها أثرت فيه، ونظر بعين كما ذكرنا بعين العقلانية وعين البصيرة أن هذا الشأن الذي عليه هذا النبي وأصحابه ليس من حقه أن يعرض عنه ولا أن ينكر ولا أن يعترض عليه. فما كان من شأنه إلا أنه قال: يا محمد،
إني أريد الدخول في دينك. ثم قال للنبي: والله يا محمد ما كان وجه أبغض إلي من وجهك. التصور الذي كان عنده هو ساحر، هو كذا، هو كذا، وكلها تأتي هذه التصورات في ذهنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك الآن أحب الوجوه إلي. ثم قال له: والله يا محمد لقد كانت بلدك أبغض البلاد إلي، وإنها الآن لأحب البلاد إلي. شوف هذه كم، 3 أيام فقط ما أثرت في هذا الرجل. ما الذي فعلته بهذا الرجل؟ ما الذي أثرت فيه؟ هذا درس لنا أيها الأحباب، ودرس لنا أيها الإخوان. نحن نجلس اليوم واليومين والسنة والسنتان، والبعض من أحبابنا وإخواننا أصحاب الدورة جزاهم الله خير وبارك الله في جهودهم ومساعيهم، وأثمر هذا الحضور وأثمرت هذه المجالس والموائد ثمارا عظيمة في قلوبهم وتزكية نفوسهم بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأحباب، ما الذي تؤثر فينا هذه البيئات؟ ما الذي لا بد أن نرجع بعد مكوثنا في هذه الدار وفي هذه الأماكن بنصيب عظيم وخير وافر كبير من هذه الأماكن وهذه المواطن. النبي عليه الصلاة والسلام كان البعض يأتيه ساعة واحدة فيكرم بالدخول في الدين. سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي لما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات رجع داعيا إلى قومه. ونحن هذه دروس لنا أيها الأحباب، ما أتى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها دروس لنا حتى نتعلم ونقتبس من آثار وأنوار الحبيب عليه الصلاة والسلام وسيرته وهديه وتعاليمه حتى تتحقق فينا ويكون لنا الأثر البالغ أينما نحل وأينما نذهب وأي مكان نأتي إليه. لهذا جاء في الحديث أن المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. هذا متى يكون؟ حينما يتأثر هو فيكون شخصية مؤثرة. ومتى يكون مؤثرا؟ إذا كان مؤمنا صادقا صالحا مخالطا مصاحبا للصالحين والصادقين. أثر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ما تأتي فقط بالقراءة أو بالثقافة كما يقول، وإنما بالجلوس بين يدي أهل العلم ومزاحمتهم على الركب والأخذ منهم والتأدب معهم. وهذه سنة الله تعالى في الكون. انظروا الصحابة رضوان الله عليهم، ما أثرت فيهم الأخلاق النبوية إلا بعد أن جالسوه ونظروا إليه وأخذوا منه ووسعوا مشهدهم فيه عليه الصلاة والسلام وأحسنوا ظنهم فيه عليه الصلاة والسلام، فارتقت مشاهدهم وارتقت محبتهم وارتقى تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. إن نظرنا إلى أحوالهم رضي الله عنهم في مكة أو في المدينة، وحتى في أسفاره صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من المدينة ويرافقه البعض، كيف كان حالهم في النظر إليه والاستفادة من ما يقوله ومما يظهر من صفاته ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. لا بد أيها الأحباب أن البيئات تؤثر وأن المجالس تؤثر، لكن الشأن في حال العبد واستقباله ومقاصده وأهدافه ونياته. وهذه أيها الأحباب إن وفق العبد إليها كرامة، أن تصاحب الصالحين ويزداد إيمانك ويزداد يقينك، هذه كرامة من الله تعالى. وأن تصاحب الصالحين وتجالسهم وتجالس أهل العلم وتنال من سر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتقل أثر ذلك على من حولك، هذه كرامة من الله تعالى لك. كما قال بعض أهل العلم من الكرامات، الإمام أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه يقول: الكرامة كرامتان، كرامة إيمان ويقين وعيان. وهذه تأتي حينما يقوى إيمان العبد بربه ويقوى إيمان العبد بما جاء ووصل إليه من المغيبات عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والكرامة الثانية كرامة المتابعة والاقتفاء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأخذها من أهل العلم والخير والصلاح، وهذه كرامة يكرم بها العبد. لهذا قالوا: الاستقامة عين الكرامة. بعضهم يقول الاستقامة كرامة، والاستقامة عين الكرامة، حتى يعني يستقيم الإنسان على طاعة الله، يستقيم على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كرامة ليست بالهينة ولا سهلة، كرامة عظيمة من الله تعالى إن وفق العبد إليها. وعظيم ما يقسم من الله تعالى للعبد والإنسان إذا استقام على أمر الله وطاعته. وإنما يكون أثر الاستقامة بداية
كما أشرنا بمصاحبة الصالحين، بالجلوس في محاضن العلم وأماكن الخير وأماكن النور التي يتزود بها الإنسان والتي يكتسب منها الإنسان الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة، حتى يرى آثار الأخلاق وآثار التعاملات الحسنة في عينيه. أيها الأحباب، الإنسان إذا رأى أشياء وشاهد أشياء لا يستطيع أن ينكرها أو يكذب نفسه بمرآتها أو مشاهدتها، فإذا كان يرى أخلاقا حميدة ويرى تضحيات ويرى مجاهدة ما يقدر أن يكذب هذا بعينه ما دام أنه رأى وشاهد. ولهذا قالوا أن من كذلك وسائل المعرفة أيها الأحباب المشاهدة والحس. لو جاء واحد قال لك دار المصطفى فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا من الأشياء التي نعم يصح تصورها، لكن لما جئت ونظرت إلى خلاف ما يقال لا تستطيع أن تكذب نفسك. كان يخبرني أينما أخبرني به، كان يعلمني أينما أعلمني به. أنا أرى الآن بأم عيني أشياء واقعية من أخلاق طيبة ومن صفات حميدة ومن تعاون ومن تآلف ومن تكاتف ومن ازدياد في الإيمان ومن ازدياد من الخير ومن دروس علم ومن تفقه في دين الله تعالى. كل هذه أيها الأحباب وسائل تقرب العبد من الله تعالى، لكن لا يستغني الإنسان عن مجالسة أهل الخير حتى يكتسب من أخلاقهم وآثارهم وعلومهم ويكتسب من أنوارهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وتقوى، وأن يغنمنا هذه المجالس حتى نستزيد بها ونستزيد منها نورا وصدقا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، لا بد لكل واحد أن يحرر ما جاء به، ولماذا جئت أنا إلى هذا المكان وإلى هذا الموضع، وبعد ذلك حينما أريد الخروج هل تحقق ما حررته، هل تحقق ما أردته من حضوري في هذه المواطن وهذه الأماكن. وعندما أصل تصديق كل ما حررته وما أردته أن يكون أثر ذلك فعليا في الواقع الذي أعيش فيه، إن كان في بيت أهلي وإن كان في مدينتي وإن كان في قريتي وإن كان في مسجدي أو في أي مكان أحل فيه. ننظر إلى مجاهدات وإلى تحمل وإلى علم شيخنا وسيدنا الحي عمر وغيره من أهل العلم، ليس الأمر محصور على شيخنا، ولكن إن نظرنا أيها الأحباب إلى المجاهدة وإلى الهمم العالية التي مع ما أوتي من العلم والمعرفة والخير لا يقصر في فعل من أفعال الخير والصلاح يقدر عليه. نرى حضور جنازة، نرى حضور تسبيح، حضور مواساة محتاجين، نرى تفقد أحوال أناس لهم مطالب خاصة ولهم مرادات خاصة. وهذا كله يدل أيها الأحباب على ماذا؟ أن الإنسان مهما قدر على أن يغترم من الخير يستزيد من الأجر والثواب لا يفرط في ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يغنمنا وإياكم هذه المجالس وما يقسم فيها وما يقسم من عظيم عطاء الله وكرمه لأهليها، وأن يجعل هذه المواهب حضورنا لهذه المواعيد وهذه الأماكن شاهدا لنا لا شاهدا علينا. كان من أثر القدوات الطيبة والأماكن الحميدة التي يحضرها الإنسان أنه لما حضر شيخنا الحبيب عمر إلى الأردن قبل فترة وجيزة يقول أهل البلاد الأماكن أحيت دينا ودنيا، دينا ودنيا، وهذا لا غرابة فيه، أنه حيث يحل الصالح وحيث يحل أهل الخير تحل البركات وتحل الخيرات الظاهرة والباطنة. قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على آثارهم عطرا، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء. كان يقول شيخنا الحبيب عمر في معنى هذه مطلع هذه القصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، قال الفقراء هم الذين صح افتقارهم إلى الله، صح افتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الأحباب لا بد منه، الافتقار إلى الله. نحن في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل لحظة مفتقرين إلى الله، إلى كرمه، إلى جوده، إلى إنعامه، إلى فضله، إلى عطائه سبحانه وتعالى. ولكن إشان هل أنا أشهد أني مفتقر إلى الله أو أني مستغن؟ نسأل الله العفو والعافية والسلامة. هو في كل حال شاء من شاء وأبى من أبى، أراد أو لم يرد هو مفتقر إلى خالقه، مفتقر إلى بارئه سبحانه وتعالى. ولكن يختلف حال الإنسان في شهوده أنه نعم أنا في كل حال
وفي كل لحظة وفي كل وقت مفتقر إلى الله، مفتقر إلى عطائه، إلى كرمه، إلى جوده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كمال الافتقار إليه وحسن اللجوء إليه والاعتماد عليه، وأن يرزقنا بركات هذه المجالس وما يقسم فيها من الخير والنور والبركة، وأن يزيدنا وإياكم نورا وهدى وتقوى، وأن يحنن علينا قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الدار المباركة دار المصطفى، وسمعنا ما قاله عن النيات والبيئات وأثرها في الإنسان. يقول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه: إنما الأعمال بالنيات. والحديث مشهور والكل يعلمه. إذن لابد على كل منا أن يحرر له نيات في حضوره هذه المجالس وفي حضوره هذه الدورة. والطلبة حضروا من كل مكان، إن كان من بلادنا من اليمن أو من بلاد شتى، ويمكن من جميع القارات حضروا إلى هذه الدورة، فيغتنموا أوقاتهم في هذه الدورة بكل ما يسمح لهم من اغتنام الوقت فيها، وهم ما شاء الله يعني الفرصة سانحة لهم في هذه الدورة أن يأخذوا ويتزودوا كثير من العلوم. والبيئة هي مؤثرة لهم، كما قال أن البيئات تؤثر على كل إنسان، والأثر موجود، وأثر الطاعات تؤثر، وأثر المعاصي تؤثر على الإنسان، وقد تؤثر على من جاوره، حتى أثر الطاعات تؤثر على من جاوره. فأنتم تقرؤون الأوراد، تقرؤون الرواتب، إن كان راتب الإمام الحداد أو راتب الإمام العطاس، وهذه كلها مؤثرة إيجابيا ومنورة لما حولها. وكذلك المعصية، إذا واحد منا عمل معصية فإنه يؤثر على الآخرين، هو لا يعلم ذلك، هي ظلمات، ولكن هذه الظلمات تؤثر على الآخرين. فيجب يعني ما أن أكثرهم طلبة علم أن يحاولوا قدر الإمكان أن يجاهدوا أنفسهم حيث أنهم لا يرتكبوا يعني معاصي. لكن المعاصي هذا كل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابين. وأركان الدين أنتم تعلموها، اللي هي الثوابت، أركان الدين ثوابت، وفي ركن متغير، كما قال الحبيب أبو بكر بن علي المشهور، قال: الثوابت هي أركان الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وقال: هناك ركن متغير الذي هو الفقه، التحولات أو المتغيرات التي تحدث بحيث نحن نكون عندنا مناعة من الفتن، أو نتحصن، أو كما أصحاب الكهف أو إلى الكهف عندما كثرت الفتن، لكي يحموا أنفسهم من المؤثرات عليهم ولا يفتتنوا بهذه الأشياء، فآووا إلى الكهف. وأركان الدين الثوابت هذه للإسلام والإيمان، كلنا نعلمها، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، أو أركان الإحسان اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن، كان الحبيب عمر يقول: فإن لم تكن، ويسكت عندها، أنا كنت ما أفهم، فإن لم تكن، فإن لم تكن، الحبيب لا يسكت، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب السكوت هذا، الحبيب لما سكت فإن لم تكن، أنتوا تقرأوا في نسمع في الحكم للشرح، اللي شرح الحكم حكم ابن عطاء السكندري، شرحها الشيخ علي بن عبد الله باراس، ويتكلم على الفناء، وهو مقام من مقامات الإحسان. أول مقام قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذا ركن، كأنك تراه، أنت تعلم أن الله يراك، كلنا نعلم أن الله يرانا، لكن أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام، هو بداية مقام من مقامات الفناء. لا، قال: فإن لم تكن، هذا المقام فوق، يعني أعلى، أعلى من المقام الأول، يعني مش معقول فإن لم تكن ترى فإنه يراك، ترجع للخلف، لا، ترجع تتقدم. فإن لم تكن يعني أنت وصلت الفناء
ماشي في قلبك ولا في عقلك ولا في خاطرك ولا في شيء في نفسك وروحك إلا الله. ماشي أنت يعني نفيت نفس أفنيت نفسك يعني ما عاد تشعر بنفسك حتى يعني مقام كبير. أحيانا تكون أنت في عالم الملكوت وقد تكون حسا في الدنيا لكن أنت في عالم آخر أنت مع فإن لم تكن تراه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تراه بدون كيف يعني حتى يقول لك بعض الأولياء يرون الله قال رأى ربه في المنام رؤية بعين القلب ما هو بالعين المجردة لأن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا كان سيدنا موسى عليه السلام قال أرني أنظر إليك قالوا ربنا إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني هذا كلام ربك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن الرؤية معدومة الحقيقية لأن هذا الذات الإلهية ليس كمثله شيء وهو السميع بصير. يعني كيف بتتصور شيء أو ترى شيء أنت عينك هذه محدودة في الرؤية. الرؤية اليوم عينك أنت محدودة في ناس أو في مخلوقات ترى أفضل منك أبعد خلقها الله لذلك لأشياء لذلك. أنت الآن عينك هذه محدودة إذن عينك في الدنيا محدودة لكن حتى في يوم القيامة رؤية الله عز وجل ألا حسمه يريد الله عز وجل منك أن ترى أنوار أشياء هو سبحانه وتعالى بلا مثال بلا كيف بلا تصور في عقلك اليوم لكن بعدين يعطيك أشياء ربك يهيئك لهذه الرؤية سبحانه هو الله سبحانه وتعالى يهيئك لذلك الشيء. وهذا من مقامات يعني اللي هو الفناء في الله عز وجل مقام عالي وعزيز ما حد يوصله. نحن نتكلم عن هذا الشيء نحن بعيدين عن هذا المقام يمكن حتى ما وصلنا مقام يعني التحقيق مقام التوبة وما يذكرك مقامات العشر أو التسع بدايتها التوبة صحيح التوبة يمكن عاد نحن في التوبة عاد نحن يمكن ما دخلنا في هذا المقام التوبة يعني يحتاج حتى مقام التوبة له درجات كيف توصل كيف بعد توصل للمقام الآخر اللي بعده إن كان في رجاء في خوف في رضا في توكل حتى توصل للزهد ذا حتى توصل إلى شيء كبير كبير كبير تنكشف لك الأمور الحجب كل هذه تقطع حتى تكشف لك أشياء كثيرة. وهذا الشيء هو أصلا من الله عز وجل وتوفيق منه سبحانه وتعالى ولكن بمجاهدة النفس. تكلمنا عن الركن اللي هو الثالث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا بدون شك فإنه يراك يعطيك يعني مدد عظيم يعني لا يكيف بحد ولا يحده حد ولا يعد بعد حتى بإحصاء شيء من الله فوق. يعني يقول لك الأولياء يعني خلاص اللي وصلوا مرتبة الصديقية الكبرى اللي وصلوا يعني هذا شيء الصديق الكبرى دون درجة النبوة دون درجة النبوة وهذه أشياء عظيمة من الله بها على عباده وخصهم بأشياء حتى عرفوه حقا حق المعرفة وحق المعرفة هذه ما أحد عرف ربنا سبحانه وتعالى يعني إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو العبد المحض وهو العبد المخصوص بالقرب من الله وهو العبد الذي عرف ربه معرفة يعني ما منقول معرفة حقه لكن على حسب مقامه مقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقام عالي حتى الأنبياء دون نبينا محمد في معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذه مقامات كبيرة نحن إن شاء الله نقول يا رب وفقنا إلى أن نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى ويوفقنا إلى ما هو الخير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وفي برازخنا وفي أعمالنا وفي نياتنا حتى يصلح نياتنا ويوفقنا لذلك. حتى النيات نريد الله أن يصلحها لنا نحن حتى لما نشكر الله نشكر الله أن نحن شكرنا أنه وفقنا أن نشكره حتى الشكر هذا
يعني هذا الشكر لله توفيق من الله أنك شكرته. نشكر الله على أن احنا شكرناه، ولا من نكون نحن ولن نقدر نجازي ربنا بشكره حتى نقول الحمد لله ولا الشكر. نحن الآن لما نشكر الله لتوفيق منه ولن نجازيه، يعني نقول شكرناه حق شكره، ما حد لن نستطيع أبدا، لن نستطيع أبدا أن نشكر الله حق شكره ولا أن نعرف حق معرفته ولا حتى يقول ما قدر الله حق قدره، حتى ما نقدر، لكن نعرفه على حسب ما أورد في كتابه سبحانه وتعالى أو ما قرأنا أو ما سمعناه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ما سمعناه من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء العاملين. نحن نعرف ونتمنى أن نكون وصلنا إلى شيء ولو يسير من المعرفة. سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهم السلام لما قال له علمي وعلمك كما ما أنا قرأت الطائر من هذا البحر، يعني بحر علم كبير، يعني مهما وصلنا إلى علم عاد العلم عند الله أكثر وأكثر، وكل يوم يظهر الله أشياء وأشياء وعلوم وعلوم وعلوم. نحن الآن عاجزين، نحن نقول هل بتأتي علوم أكثر مما نحن الآن فيه من العلوم، إن كان علوم عقلية أو نقلية أو علوم يعني الآن إلكترونية وأشياء كبيرة. يعني الآن الإنسان اللي في السابق يعني لا يتصور هذه العلوم أنها ظهرت اليوم. أشياء يقول لك ينطق الحديد، لما قال النبي في من علامات الساعة ينطق الحديد ويقرب البعيد وأشياء كذا، مش معقول كيف هذا؟ أنا بشوف واحد في شيء يشوفه من بعيد وأشوف الآن أمامي وأنا مكاشف، مكاشفين كان يعني عند الأولين بيقول مكاشف، يشوفه يكلمه يقول له شوف كذا وكذا وكذا، وذاك يسمع شوفه قال لي فلان في بلاد ذيك إنه كذا وحصل عنده كذا الحين. لو كان في أول المكاشفات هذه يعني عجيب، وكيف هذا؟ وهذا عند علم الله، علم الله فوق كل شيء. إذا ممكن الله، يعني الله سبحانه وتعالى ليس عنده ممكن مستحيل، وذا الله قادر على كل شيء. الله يخبر عبد من عباده يقول له شوف كذا وحصل كذا وعمل كذا وهذا عمل هذا الشيء، وذا يقول لهم شوفوا عمل كذا وكذا، يعني شيء عادي. لكن أول ينكرون، لكن اليوم واحد بجوال أنا بسمع واحد حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، أوه ما شاء الله. لو واحد ما قال له جوال اش انا عرفت انه حصل كذا وكذا ودحين بتجي مطر كذا وذا وليده من الاولياء الكبار، هل شاف الا في الجوال شاف كذا وعرف وذا، وهي لا علوم من الله عز وجل، وكلها هذه علوم من الله عز وجل شاء ان يظهرها لعباده. اللهم يا من وفق اهل الخير للخير واعانهم عليه، وفقنا للخير واعنا عليه، ولا تحرمنا خير عندك لشر ما عندنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا وعلى اله وصحبه.

0: إن الذين حفظوا فصل في الحث على اغتنام الوقت وعمارته بالخير وفقكم الله وحفظ أوقاتكم وغنمكم أعماركم بخير ما يغنم بها أعمار الصالحين
1: فصل في الحث على اغتنام الوقت وعمارته بالخير.

0: بارك الله فيكم ووفقكم الله جميعا. وقرانا في الفصل الذي بعده فصل في الحث على اكل الحلال واجتناب الحرام. قال: والسعي للعيال بالكسب من حلال فيه فضائل جمة معروفة للأمة، بل هو كالمجاهد عند المليك الواحد جل جلاله وتعالى في علاه، هو كالمجاهد عند المليك الواحد. العيال من فرض الله عليك أن تعولهم، معنى أن تسعى في كفايتهم من طعام وشراب وملبس ومسكن وما تعلق بذلك من ضرورات الحياة. فالسعي عليهم ما يجعله الله تعالى من الجهاد في سبيله إذا أخلص وأراد أداء الفرض الذي فرضه الله تعالى عليه. ومن أمسى ويده كالة من عمل يده أمسى مغفورا له وبات مغفورا له. بذلك نظمت الشريعة المطهرة حياة الناس تنظيما حسنا بديعا متوازنا معتدلا، لا يقطعهم دنيا عن آخرة ولا يتركون مهماتهم وواجباتهم في الحياة الدنيا، ويأخذون نصيبهم من هذا السعي المفروض ونصيبهم من الدنيا مما يقدمونه للأجل الطويل والسفر الطويل والعمر الباقي الدائم. من جملة ذلك ما سمعنا في الحديث أنه قال: إن كان يسعى على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ولد وعيال له لعفوه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى لأرملة أو مسكين أو يتيم فهو في سبيل الله، وإن خرج مفاخرا مكاثرا فهو في سبيل الشيطان. فإنما ضرر وخطر السعي لوراء جمع المال إذا كان للمفاخرات والمكاثرات، وهنا تأتي أهواء الشيطان ويعشعش الشيطان ويبيض في تسابقاتهم السيئة حتى يقعون في الغش وفي الكذب وفي المداهنة من أجل يقضون تلك الحاجات التي لا حاجة لها والمفاخرات التي ما تتكاثر ولا تتقاصر ودائما وتزيد بلا بلا بلا مرجع منها ولا فائدة تعود منها. وهذا إن العوائد في تعوادها السم، يقول سيدنا الناظم عليه رحمة الله: والسعي للعيال بالكسب من حلال فيه فضائل جمة معروفة للأمة. وكان على ذلك الحال سيدنا بكر الصديق قبل هجرته قد كان له 6 أو 9 دكاكين في مكة، ولكن من أجل الاهتمام بالدعوة إلى الله ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقفل واحد والثاني والثالث حتى ما جاءت الهجرة لو قد أقفل الدكاكين كلها، والذي بقي معه من مال حمله من أجل الإنفاق في الهجرة، والنبي اشترى منه الناقة التي هيأها للسفر وأعطاه ثمنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مضى هو وإياه إلى المدينة. في المدينة كان يشتغل لكسب العيال مع حرصه على جميع الصلوات مع سيدنا رسول الله والخروج في الغزو معه والحضور مجالسه والمرور عليه أحيانا ليلا وغيره، ولكن أيضا كان يسعى لكفاية أهله، وكان يأتي ما يكفي أهله حتى ولي الخلافة وحمل متاعه وخرج للسوق. قالوا: سيدنا عمر أنت ذا؟ قال: للسوق. ما تفعل؟ قال: أسعى على ولدي وأهلي. قالوا: أنت قد صرت الآن خليفة، أنت في شغل عن هذا. قال: فمن أين يأكل أهلي ولدي؟ قال: ارجع. فأبو عبيدة وكبار الصحابة يعينون لك ما يكفيك وأهلك من بيت المال حتى تقوم بخدمة الإسلام والمسلمين وشراء. ورجعوا اجتمعوا الصحابة وهيئوا له ما يكفيه عليه رضوان الله، فكان هذا شأنه. ومع ذلك كله هذا في آدابه وتربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له، أوصى عند موته أن يحسب جميع ما أنفق من بيت المال على أهله وولده في خلال السنتين والستة الأشهر، وأن يأخذوا مقابلها ويضعوها في بيت المال، يردوها إلى بيت المال، فحسبوها فكانت 6000 درهم. نفقة سنتين ونصف له ولأولاده، لا إله إلا الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فلما جاءوا بها سيدنا عمر بكى وقال: لقد أتعبت من يأتي بعدك يا أبا بكر، أتعبت من يأتي بعدك يا رسول الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فشهد أنه خرج، ومع ذلك وكل أيضا كان يقوم بمهمات في المجتمع، خدمات في المجتمع، وما تركها أيام الخلافة. كان يمشي في الشارع تحت بعض بيت بعض الجيران، سمع البنت تقول لها، فكان أبو بكر يحلب لنا منايحنا، منايحنا المناي حقنا كل ليلة يجيب لنا، يجي يحلبها لنا، وعاد يجي المغرب إلا وقد حليبنا عندنا، والآن شغل بالخلافة فمن يحلب لنا منايحنا. لما سمع رفع صوته قال: إني لأرجو أن لا يقطعني هذا الأمر دخلت فيه عن خير كنت عليه، أنا أحلب لكم منايحكم. فكان يوم خلافته يجي عند الجيران يحلب لهم المنايا، لأنه يتقن الحلابة ويعرفها، فيخدمهم في هذا ويجهز لهم، حتى يذهب إلى المغرب إلى المسجد وقد حلب المنايح للجيران وعشاهم اللبن عندهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فرتبت الشريعة هذه المساعي على وجه جميل، وجعلت فيها الأجورة والفضيلة، وإذا قاموا بحق الله فيها بأن لا ينقطعوا بها عن ذكر الله ولا عن مهمات في الدين. قال تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما يقول لم يكن لهم بيع ولا تجارة، في تجارة وبيع، لكن لا تلهيهم عن ذكر الله، كما قال الإمام أحمد بن حسن الطاس: إن الله لم يقل لكم يا أيها الذين اتركوا أموالكم وأولادكم، لكن قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهكذا يقول فيها فضائل جمع معرفة الأمة، بل هو كالمجاهد عند المليك الواحد جل جلاله كما ورد في الحديث: والحل له مراتب، أولها فواجب، أما الحرام المحض أي الخالص فالبعد عنه فرض، وهو الذي أوجبه فقه بأن جنبه أن نبتعد عنه. بعد ذلك يشار إلى ما فوق هذا الواجب من الورع، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. اقرأ.
1: في محمد عبد الله بن عبد العطاس بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن راس رضي الله ونفعنا به وعلومه وعلوم سائر صاحب الدارين آمين، وبزيادة المتصل إلى الإمام إلى أن قال: جواب المؤلف عن سؤال

0: عقل ورد إليه. وهذا سؤال سأل الشيخ رضي الله عنه بعض الرجال. سأل الشيخ رضي الله عنه بعض الرجال المتعرضين لنفحات الوصال، فسئل رضي الله عنه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، هل ذلك خاص به كسائر ما اختص به من المزايا والفضائل، أم لغيره من تابعين هديه نصيب منه كما لهم في أمور من فضائله؟ فأجاب رضي الله عنه بما هو الصواب من رائق الجواب وفصيح الخطاب: إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود، فالرسول صلوات الله عليه وسلامه ليس معرفة أحد كمعرفته، فليس قرة عين كقرته، وإنما قلنا إن قرة عينه في صلاته لشهوده جلال مشهوده، لأنه قد أشار إلى ذلك بقوله في الصلاة ولم يقل بالصلاة، إذ هو صلوات الله وسلامه عليه لا تقر عينه بغير ربه، فكيف وهو يدل على هذا المقام ويأمر به من سواه صلوات الله وسلامه عليه: اعبد الله كأنك تراه، ومحال أن تراه وتشهد معه سواه. قال له القائل: قد تكون قرة العين بالصلاة لأنها فضل من الله تعالى، وبارزة من منة الله عز وجل، فكيف لا يفرح بها، وكيف لا تكون قرة العين وقد قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فاعلم أن الآية قد أومأت إلى الجواب لمن تدبر سر الخطاب، إذ قال: فبذلك فليفرحوا، وما قال: فبذلك فافرح. يا محمد، قل لهم ليفرحوا بالإحسان والتفضل، وليكن فرحك أنت بالمتفضل، كما قال في الآية الأخرى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
1: الحمد لله الذي بسط بساط الإفضال الواسع الذي لا حد له ولا غاية، وجعل جليله وكبيره وشرفه وأصله وعظيمه عند حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فإليه في الفضائل الخلقية والمنن الإلهية ترجع النهاية. اللهم أدم صلواتك على قرة العين سيد الكونين حبيبك محمد الذي جعلتنا به خير أمة، وعلى آله وصحبه الأئمة ومن سار على دربهم صادقا مخلصا في كل مهمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الأئمة الراقين في الفضل والشرف إلى القمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين أهل العزائم والهمة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ولي النعمة. وبعد، فيذكر جواب الشيخ عليه رحمة الله وقد سئل عن قول سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم كالخصائص التي خص بها، وخصائصه كثيرة وألف فيها المؤلفون، ومن أجمعها الخصائص الكبرى لإمام السيوطي عليه رحمة الله، هذا فيه مختص به صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما اطلعوا عليه، وقد اختصه ربه بخصائص ما طلعوا لهم ولا الملائكة عليها، خصه بخصائص كثيرة وكبيرة صلوات الله وسلم. وإذا كان الله يقول: والله اختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فاختصاص وراء اختصاص وراء اختصاص، فيجتمع حقائقه في المختص الأكبر من قبل الإله الأكبر بالخصوصيات الكبرى سرا وجهرا دنيا وأخرى. فصلى الله على سيدنا محمد. يقول: هل هذا من خصائصه أم لغير من تابعين من التابعين لهديه نصيب من هذه القرة، قرة العين في الصلاة؟ فأجاب رضي الله تعالى عنه بما هو الصواب من راجل الجواب، قال: إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود. يقول: إن الصلاة موطن شهود للإله الملك المعبود، وإنما تقر العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود الإله المعبود جل جلاله.

0: قلبه لا بأي شيء من أقواله وأعماله وأفعاله إلا الله، إلا الله. فيرقى بسلم لا إله إلا الله من التحقق أن لا معبود إلا الله إلى التحقق معه بأن لا مقصود إلا الله. وإذا انتهت قصوده للغير فلم يصبح قاصدا إنسانا ولا ملكا ولا جنيا ولا دنيا ولا غيرها من الكائنات وصح قصده لله وحده، أيقن عند ذلك أن جميع ما سوى الله في قبضة الله وتحت يديه، فلا وجود له من داده، وإنما وجوده عارض بإيجاد الله، يصرفه كما يشاء ويقلبه كما يشاء، وإذا أراد أن يفني منه ما شاء أفناه. إذن فالموجود الحق هو الله وحده، فيرتقي بحقيقة لا معبود إلا الله من لا إله إلا الله في لا إله إلا الله، من حقيقة لا معبود إلا الله ولا مقصود إلا الله إلى حقيقة لا موجود إلا الله، الوجود الحق الذاتي، ماشي غيره موجود بذاته، لا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا الدنيا ولا آخرة، ماشي موجود بذاته أصلا، كلها عدم كانت هو أوجدها جل جلاله، فالموجود الحق له. فإذا يرتقي في لا إله إلا الله بلا إله إلا الله من حقائق لا معبود إلا الله ولا مقصود الله إلى حقيقة لا موجود إلا الله. إذا سرت هذه الحقيقة في باطنه وصار يشهد معنى قول نبينا أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة ربيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل، حينئذ ينفتح باب الشهود، ينفتح باب الشهود فيشهد هذا المعبود المقصود الموجود جل جلاله بقلبه شهودا يمتلئ به، وحينئذ على قدر معرفته بالمشهود تقر عينه بالشهود، وأجلى ما يكون الشهود في أعمال العاملين على ظهر الأرض بالصلاة، الصلاة محل الشهود، موطن عظيم من مواطن الشهود، بلاد تفتتح الله أكبر خلاص، إذا هو أكبر عادك تبقى إيش مع الغير، خلاص انتهى كل شيء، الله أكبر الله أكبر. إذا كبر مرة بحاله واستشعاره وشهوده الإمام الحداد، لما قال الله أكبر انشق الجدار قدامه من هيبة الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر. وهكذا قالوا لبعض الذي أسروا أيام كان مظهر للجهاد في أفغانستان مع ما كان من من ذيك الأيام اللي يسمى الاتحاد السوفيتي من المسؤولين عليه القائمين على الإلحاد والتكذيب بالإله، وجاءوا لاحتلال وأخذ أفغانستان، وقام في سنوات عمل المجاهدين، يقول بعض الأسرى لما استقبلهم بعدين قالوا ترددون بعض كلماتكم، نحن بخبرتنا هنا ما عاد نقدر كيف نعمل بالأجهزة اللي معنا ونتوقف هنا، وتمتلئ قلوبنا رعب، خصوصا يكلمهم بلغتهم، يقول خصوصا واحدة كلمة ما تجيبونها قالوا بر بر بر، يعني الله أكبر، يسمعونها ترجف قلوبهم لما يسمعونها من المجلس الله أكبر. وكم من دبابة حديثة الصنع من أقوى دبابات العالم في تلك الأيام غنمها المجاهدون، استعملوها بحجارة يرمون بالحجارة، مش عندهم الحجارة هم غنموا الدبابة، وبعض الدبابات انفجرت بالرمي بالحجارة، رميت بالحجارة فانفجرت، الله أكبر، وانفجرت الدبابة الروسية الصنع الحديثة القوية، سبحان الله. وكان ما كان في تلك الأيام حتى انحرف أهل الإسلام في مقاصدهم ونياتهم، وذهبت حقائق الجهاد من عندهم لا إله إلا الله والله. يحفظ علينا مع المؤمنين حقائق الجهاد الخالص في سبيل لوجهه الكريم. وكان صبغة الله مجددي عليه رحمة الله تعالى لما لقينا في الدنمارك قال خرب علينا الجهاد فئتين من الناس دخلوا معنا، فئة غرضهم السلطة والحكم وهو مهمتهم ماشي يديتكم كلمة الله العليا بغيوا يحكمون، وفرقة قاعدين يسبون يكفرون يبدعون يدون دخلوا عندنا وبطل الجهاد فساد الجهاد وكثير من الكرامات كانت تظهر ما روحت ما صار وحصل ما حصل وتفرقوا وصاروا فرقوا ما إلى ذلك. والله يحفظ على المسلمين شر جهادهم وهو قائم في من يشاء الله إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم الجهاد فريضة ماضية، جالس فريضة ماضية لا يبطل جور جائر ولا عدل عادل، يجور من يجور ويعدل من يعدل، الجهاد قائم للمخلصين الصادقين بمعانيه كلها الواسعة ومنها طلب العلم بإخلاص للعمل ولتبليغه، هذا أي باب من الجهاد ويدخل في فضل الجهاد. حتى سمعت حتى الذي يسعى على أهل الولاد المخلص ويتحرى الحلال يدخل في المجاهدين والجهاد أنواع. وكان يقول سيدنا عبد الله بن مسعود من رأى أن الغدو في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله، هذا ما عرف الدين. إذا هو يطلب العلم بإخلاص يريد العمل ونصرة هذا الشرع بتبليغه للناس هذا مجاهد، هذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ها هذا لو تحقق الواحد بهذا الكلام النبوي ما عاد يود أنها 40 ولا بد أنه يرد أنها تكثر وتكون سنين خروج في طلب العلم. ها من خرج في فهو في سبيل الله حتى يرجع، وإذا كان في سبيل الله قالوا حتى حقه الأعمال تضاعف كعمل المجاهد في سبيل الله، يعني الركعة ب700 والتسبيحة ب700 والآية ب700 والصدقة ب700 والسلام ب700 كل عمل صالح يتضاعف إلى 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة، وعد بعد هذا والله يضاعف لمن يشاء. هذا 700 لكل مجاهد كل مخلص، لكن عد باقي والله يضاعف لمن يشاء، هذا ما له حد محدود ولا عدد معدود، يضاعف لمن يشاء كما يشاء، الله يضاعف لمن يشاء. قال قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالمشهود، فيجب نحن يا أيها الموقنون والمؤمنون والمصدقون بلا إله إلا الله أن نرقى في مراقيها وننفي عبادة كل معبود سوى الله ونوقن ألا معبود بحق في الوجود إلا الله، ونرتقي بذلك لا معنى لا مقصود إلا الله. فما اشتغلت عليه نفوسنا في ظلماتها وألقى إلينا شياطين الإنس والجن من قصد المظاهر وقصد الدنيا وقصد المفاخر التافهة الساقطة وقصد الشهوات، نقول لا لا لا لا لا، ما يليق بعبد خلق من قبل عظيم إله كبير كريم ولا عليه نعمه وبين له الطريق يعبد غيره ولا يقصد غيره يقصد سواه، لا لا لا لا، عيب عيب عيب عار، هو خالقي وإلهي واقصد غيره، هو المنعم عليه والمكون لي ومرجع إليه وفضله عليك واقصد غيره، عيب عار. ونرتقي بهذا إلى معنى لا موجود إلا الله، فعسى ينفتح لنا باب الشهود وهذا النعيم المعجل للصادقين المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، هذا نعيم يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة، فيذوقون فيه من اللذات ما لا يذوقه الملوك ولا المشهورون في الأرض ولا المغنون ولا المخدرون ولا الآكلون ولا الشاربون، يذوقون فيه دواء بديع عجيب ولذة، وهم في الدنيا هذا قبل الآخرة من لذة الشهود للملك المعبود. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس معرفة أحد كمعرفة ده، يعني غيره أيضا يحصل من مراتب الشهود ما تقرب عينه في الصلاة وفي الذكر، لكن هو أعرف هو أعرف، فشهوده أقوى ولذته وقرة عينه أكبر، من لذة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال فليس قرة عين كقرته هو أعلى، وإنما قلنا أن قرة عين في صلاته لشهود جلال مشهودة، لأنه قد أشار لك بقوله في الصلاة، ما قال بالصلاة، لا ما قال جعلت قرة عيني بالصلاة، في الصلاة وسطها شهودة. اللهم صل عليه. الله الله الله الله. يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، فحضرة الشهود هو السلطان فيها. من وراءه من النبيين والمرسلين مثل أمراء الوزراء، فهم وبعدهم أرباب شهود من أهل المراتب. لا، الله لا يحرمنا هذا الشهود ولا يجعل لنا سواه مقصود، كما أكرمنا أن لم يجعل لنا سواه معبود، نسأل الله يجعل لنا سواه مقصود ويذيقنا أن لا سواه موجود، بل الوجود الذاتي له وحده، حتى يكرمنا بالشهود إن شاء الله. من خرج منكم من الدورة وعنده طرف الشهود فقد جاد عليه الجواد بأوسع الجود، وهيأه لما يعظم شانه في الدنيا والبرزخ واليوم الموعود، بل في جنات الخلود. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فطلبوا ذلك من البر الرحيم الودود، عسى أن لا نخرج من هذه الدورة وتنقضي أيامها إلا وقد رفع إلى حضيرة الشهود كثيرا منا إن شاء الله. يا أرحم الراحمين، يا بر يا ودود، أكرمنا بنور الشهود. قال إيه صلى الله عليه وسلم: لا تقر عينه بغير ربه، فكيف هو يدل على هذا المقام ويأمر به من سواه عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ عبد الله كأنك تراه، يقول في الحديث الآخر: عبد الله على الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كبير، ما تصل إلى دائرة الرضا بعدين. الله الله، العاملون على الرضا اسمه سيفهم أحد وأمضى. قال فإن قال قد تكون قرة العين بالصلاة لأنها فضل من الله وبارزة من منة الله، كيف لا يفرح بها وكيف لا تكون قرة العين؟ قال قل بفضله وبرحمته فبذلك فل يفرحوا هو خير مما يجمعون. قال فعلم أن الآية قد أومعت إلى الجواب، قال جوابك في الآية هذا لعموم المؤمنين، أما المقربين أما النبيين أما سيد النبيين إيه فرحهم بالله نفسه المتفضل، لا بالفضل ولا بالنعم ولا بالإحسان، بالمنعم بالمنعم نفسه. الله أكبر. قال فهل من يقدر أو ما تجاوب لمن تدبر سر الخطاب؟ قال بذلك فليفرحوا، أتباعك هذا العموم أتباعك من المؤمنين. وما قال فبذلك فافرح، ما قال له أنت افرح، هو فرحان بربه، ربه الرحيم، بربه المنعم، بربه المتفضل جل جلاله. يا محمد قل لهم ليفرحوا بالإحسان والتفضل، وليكن فرحك أنت بالمتفضل. الله أكبر. قال في إرث سر من هذه الأسرار الكبيرة، يقول سيدنا الإمام الحداد: بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى، فشكري له سبحانه وثنائي. وكيف وصلت لهذا؟ قال استجبت لأسرار لا إله إلا الله، استجبت لأسرار لا إله إلا الله وقمت بحقها فارتقيت. كيف؟ قال تعلقت بهذا الإله وحبه وقربه حتى صار لا مقصود لي إلا هو، ولا موجود في عيني إلا هو، وصار هو مشهودي. قال عليه رضوان لا يقول يعيرني من لم يجد ما وجدته بما نالني من وحشة وضناي وإقبال كلي على هذا المقصود، وفي القلب شغلا عن سماع انتقادي بتأميل واصل بعد طول تنعي. قال وأنا أختبر نفسي حين قلها خذي شوية من الدنيا تركني أب تقصي غيره تقول أي فتبدلني بإلهي شيء ثاني. الله الله أقول لنفسي ساعيا في اختبارها تسلي بالدنيا عنهم ومناي. وقالت خلف بعد وعد وأتني بيمن ذات البان يوم وناي وقد أظلم البين المبرح ناره فقلت سيطفى حره بلقائي. بعدين إيش حصل؟ قال اجتمع همي كله على مولاي ولما حدا بحاج الشوق قاصدا إليكم بجندي فطرتي وهوائي. جند الفطرة والهوى اللي عندي صار تبع هذه الفطرة، فأنا بفطرتي وبهوائي مرة طائر متوجه بوجهة قوية بجندي فطرتي وهوائي. قال دعتني إليها ذات مكر وحيلة. رجعت الدنيا حاول تصرفنا هنا وهنا تجنب. دعتني إليها ذات مكر وحيلة وقالت أنا المقصود لست سواي. فوف لا أنت مقصود يا فانية يا زائرة يا منقضية يا من اشتغلت بمن أحبك حتى قطعتيهم عن الملك الأكبر، أنت مقصود أنت. أوف إن لها خدع خداعة لا تغرني برونقها الممدود فوق خناي. تنحي تنحي روحي. قال قبله سيدنا علي قد بتتك ثلاث طلقات خلاص عاد شي فوقها ما عاد شي بعدها لا رجعت لي فيك. قال تنحي تنحي لا سلاما ولا رضا، تريدين قطعي عن سبيلي غناي؟ فكيف صار حالك؟ قال تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه وعجلت إليك ربي لترضى. تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه فدام سروري واضمحل عناي. حصلت المسرة وراح التعب وراح الهم وراح الغنم. الله أكبر. قال كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي. ها لا إله إلا الله. كانت لي هموم كثيرة فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كل هم ودام شهودي واستمرت مواسمي وطاب زماني واستتم صفائي. يا سلام. فصيف كيف الحال؟ بربي قيامي بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى. فشكري له سبحانه وثناي. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اقرأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه عنكم هذا سؤال جامع وجوابه مدرج فيه وهو بأن يبسط عليه القول كيف وقد جمع فيه رأس العبادات وكعبة الكربات وأول المفتردات وأمداد الديانات سيما صلاة أفضل البريات التي احتوت غاية الكمالات وأرفعت درجات وعدة الحسنات التي هدي فيها بما قرت به العيون من كشف سر المصون والكنز المخزون تحت تجلية الشؤون والشهود التام والمقام السام الذي يتقاصر عن نيله أكابر المرسلين وجهابدة العلماء والصديقين
0: عليهم الله أكبر. فإذا كان في في في صلاته قرة عينه بهذا الشهود ما جعل الله على ظهر الأرض تجلي وشهود أسمى ولا أجل مما كان على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في أيام. فقل لي كيف حال المؤمنين الذين يصلون معه؟ ما مؤمن والإيمان بهذه الصورة الإيمان بهذه الرتبة بهذا القدر والمنزلة ويسمعون لما يقرأ في الجهريات يؤمنون خلفه يركعون وراءه وهو ما هناك فعل الله من يوم خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة تجلي منه وتفضل شد أكبر من هذا الذي يتنزل على هذا القلب وهم جنبه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. فما عجب حال الصحابة ما عجب حال الصحابة. قرأ.
1: فكل مصل له كرة عين فيها ولكن كرة العين تتفاوت بحسب معرفة المعبود واضمحلال أعيان الوجود للتجلي والشهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس معرفة كمعرفته ولا نال مقرب كقربه ولا هدي واصل بمثل وصله. فلم يكن لأحد كرة عين كقرته. فإشارته بقوله فيها دالة على أنه قرت عينه بمشاهدة الحبيب من قريب من غير حجاب لأن العبد إذا
0: لأن
1: قام
0: العبد بعده
1: بسم Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala radhiyallahu anhu wa ankum.
0: Lianna al-abda idha qama ila as-salati
1: tajalla Allah bi rahmatihi lahu fi qiblatihi. Wa qad ashara ila hadha fi ba'd al-ahadith. Innahu aqrabu ilayhi min musallahi fi sujudihi. وقال أيضا لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت وهو صلى الله عليه وسلم حظي برتبة الشهود الحقي.
0: وأصرح من هذا ما جاء في الرواية الأخرى في الحديث يقول إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق جهة قبلة فإن الله تجاه. وصرح وقال إن الله يقبل على عبده إذا قام يناجيه، فإذا التفت قال الله ابن آدم التفت إلى غيري خير له مني، إذا التفت الثانية قال الله ابن آدم عبدي التفت إلى غيري خير له مني، وإذا التفت الثالثة أعرض الله عنه. فهكذا كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم. قرأ.
1: وأما العلم فلغيره، ورتبة العلم دون رتبة الشهود، فالشهود هو العلم، وزاد برتبة الكشف بالعيان، فوصف سبحانه بالشهود حيث قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهذا هو عين مشهد الرسول بعينه صلى الله عليه وسلم، شهد هويته ظهور ألوهيته، فهو الشاهد والمشهود والشهود، والملائكة وأولو العلم أيضا شهدوا بما شهد به لنفسه.
0: اللهم صل عليه. هكذا فبيذكر لكم الحاصل بعد يقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، استدلوا بعظيم فضل العلم بهذه الآية، قالوا هذه شهادة الله شهدها لنفسه، وشهد له بها الملائكة وحط معهم أولي العلم، فنصيبهم من الشهود عظيم. ها، وأولي العلم ما حد يتقدم عبده محمد صلى الله عليه وسلم للملائكة ولا من سواهم، هو سيد أهل العلم وشهيد بشهادة الله، فلا أحد له شهود كشهود محمد بن عبد الله يا ربي صلى الله عليه. وإذا جيتم إلى داره وحيث تلال أنواره ووضوح معالم آثاره فسيروا بمساره، فنعم إمامه ونعم القدوة ونعم المدخل إلى حضرة الله. احرصوا على سننه وأدابي في طعامكم وشرابكم وملبسكم ومنامكم وباقي الأيام، خلوها في متابعته كلها حتى يفتح لكم الموجود بابا في الشهود. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك، نستطرق أبواب جودك الواسع. وإن ذكرنا تقصيرنا وسوء أدبنا ومعايبنا وذنوبنا فإننا نذكر أمامه، فإذا إحسانك وجودك وامتنانك فتصغر ذنوبنا أمام رأفتك ورحمتك وعظمتك. فنسألك يا من هو الأكبر يا بر يا بر أن لا تحرمنا واسع الفضل المتدفق بالجود الأغر، والفضل الذي لا يزال في توال فيما بطن وفيما ظهر، وأيدي فقرنا وعجزنا وضعفنا نمدها إليك يا من يعطي ولا يبالي، يا من يكرم ولا يبالي، يا من يتفضل ولا يبالي، يا مولى الموالي اقبلنا سيدي أهل حضرتك، وأسعدنا بنظرتك، وأكرمنا بشهود يا بر يا ودود ما دمنا في هذه الحياة، ورقنا في مراقيها مع خواص أصفيائك وأهل قربك ورضائك من ورثة أنبيائك في لطف وعافية يا أرحم الراحمين.

0: حسن تربيتني ده، يأمرنا بنداء الهانية الطيب الواسع، ندى نبي الهدى فيما خفي وفيما بدأ، تولنا به يا عالم ما خفي وما بدأ، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا من بيد ملكوت السماوات والأرض، ملكوت كل شيء، إليه يرجع كل شيء، لا إله إلا أنت بحبيبك خير كل شيء وسيد كل شيء، اغفر لنا كل شيء واصلح لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء، ورقنا إلى أعلى مراتب عبادتك وحسن عبادتك وقصدك، وأن لا يكون لنا شريك في قصدك، فنفردك بالقصد تمام الإفراد في كل خاف وباد، وأن تكون يا مولانا لنا المشهود بالوجود، وأن ترفعنا إلى أعلى مراتب الشهود يا بر يا ودود. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ولا تجعل شيئا من صفاتنا ولا من زلاتنا ولا من تقصيراتنا ولا من حائلة بيننا وبين نيل هذا العطاء الكبير الواسع منك يا كبير يا واسع، وجاد حبيبك الشافع، أصلح لنا به جميع الشؤون ظهور بطن، وأثبتنا في من يهدون بالحق وبه يعدلون، فرج كرب أمته أجمعين، فالبلاء عن أمته أجمعين، وجعلنا في خيار أمته، وانفعنا بأمته عامة وخاصتهم خاصة، وقنا الأسوأ والأدوى وكل بلوى، واختمنا باكم الحسنى تراض عنا في خير لطف وعافية، إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: يا ربنا اعترفنا.

نزل لك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طبنا بما إنك لطيف لم تزل طبنا بسم

0: تستنصروا به به نقتدروا بسيف بطش النقر أعدال المعاندين.
1: يا رب من لم يزل الصبح بما

سبحان من عز وجل بر الأمانة والوجه القضاء لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالمين. سلطى المكتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصعب المجاهدين.

فاطمة يا ربنا يا ربنا اغفر بنا واغفر لنا

0: في الله والعمر ولا في الضلال. قادمة لكني أرجو ذا الجلال بجوال الظافمة. قادمة أبجى والظافمة ابن بحزن الخاتمة. يا الله بها يا الله الله بحزن الخاتمة أبجى
1: الله بحزن الخاتمة والقبول.

هل تستمتع بقراءة قصص الشجعان والأبطال؟ فمن هؤلاء البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الأبطال الذين يضرب بهم المثل في الفروسية والشدة، وكان من فضلاء الأنصار وأحد السادة الأبرار. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد إلا بدرا، وبايع تحت الشجرة. قال يوما لأخيه أنس: أتراني أموت على فراشي وقد قتلت 100 من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله؟ ومن شدة شجاعة البراء كتب عمر بن الخطاب إلى الأمراء ألا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. وكان من أولياء الله المجاب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. برزت بطولته في قتال المرتدين يوم اليمامة، فلما أغلقوا عليهم حديقتهم قال البراء: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. فاحتملوه فوق التروس ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، وأدركه المسلمون وبه 80 جرحا ما بين رمية بسهم وضربة بسيف، وقد قتل 10 من المرتدين. وكان مثالا في التضحية.

0: الأضحية، ففي إحدى المعارك كان الأعداء يلقون من حصونهم كلاليب في سلاسل محماة بالنار، فأخذ بعضها أنس بن مالك، فهرول إليه أخوه البراء فتسلق الجدار وقبض بيده على السلسلة، فما برح يجرهم ويداه تدخنان حتى قطع الحبل، وإذا عظامها بادية قد ذهب ما عليها من اللحم، وأنجى الله أنس بن مالك بذلك. وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح تستر، وقد عثر المسلمون على فتحة صغيرة تؤدي إلى داخل حصن الفرس، فدخل منها البراء فقاتلهم في جوف المدينة وفتح الله على المسلمين. استشهد البراء رضي الله عنه يوم فتح تستر في خلافة عمر سنة 20 وقيل 23، فرضي الله عنه وأرضاه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، صدق الله العظيم. حكمة لقمان.
2: ذكرى للعالمين.
1: حكم التوحيد. ست خصال. قال لقمان الحكيم لابنه في وصيته: يا بني، أحثك على ست خصال، ليس منها خصلة إلا وهي تقربك إلى رضوان الله عز وجل وتباعدك من سخطه. الأولى أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، والثانية الرضا بقدر الله فيما أحببت أو كرهت، والثالثة أن تحب في الله وتبغض في الله، والرابعة تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لنفسك، والخامسة تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك، والسادسة ترك الهوى ومخالفة الردى.

الإخلاص في العبادة وعدم الرياء. قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلموا أنك صائم، ولا ترائي الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك، فإن الذي يعمل لله في السر يجزيه في العلانية.

الرياء ودواؤه. قال سهل قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل.

الرضا بقضاء الله. جعل لقمان الحكيم عليه السلام الرضا من شرط الإيمان لا يصلح إلا به، فقال في وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهن، كما لا يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين. ذكر منها الرضا بقدر الله وقضائه.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد وآله وسلم.

وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك.
لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الرحيم. لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،

استول الصلاة تجارب وتراس ومساوى الأقدام أتدي نور يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم صل على السلام عليك يا السلام حينا ربنا السلام خلنا عندك نور السلام تبارك عليك يا رب الكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما أبغيت ولا ينفع بجدك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون.

كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح.

0: وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان.

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

الحين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطن

يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله.

العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ

شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.

والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.

الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا الله عليه وآله.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

استغفر الله ورحمه الله استغفر المعتدين وفي الحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاربين هناك بالعقار اشهد عظمة من تبهمون بين يديه ان من تسويه تصفوه من تمام الصلاه الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

قال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: أستغفر الله.

وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، فوقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام العارف بالله أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، قال: فرع: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ما لا يملكه ثم يمضي فيشتريه ويسلمه، ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وكان حكيم بن حزام يأتيه الرجل فيسأله البيع ليس عنده شيء فيبيعه ثم يشتريه من السوق ويسلمه للرجل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن بيع الرجل سلعة من رجل ثم من آخر، ويقول: أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن بيع الدين بالدين، ويرخص في بيعه بالعين ممن هو عليه، ويقول: لا تبيع الكالئ بالكالئ. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل وغيرها، فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار. وفي الحديث دليل على أن خيار الشرط لا يدخل التصرف. فرع: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرى الركون إلى البيع بيعا، وكان رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يشتري جارية يواطئ أهلها على ثمن ثم يضع يده على عجزها وبطنها وقلبها ويكشف عن ساقها. فرع: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، ويقول: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وتكتاله ثم تعوزه إلى رحلك. وفي رواية: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وينقله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان. فصل:
2: اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الكبراء ومن والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الدرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله تعالى الفروع فيما يتعلق بالبيع وما جاء فيه والمنهيات عنه، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ما لا يملكه ثم يمضي فيشتريه ويسلمه، ويقول لا تبع ما ليس عندك. وأورد فيه أيضا حديث سيدنا حكيم بن حزام أنه يأتيه رجل فيسأله البيع ليس عنده شيء فيبيعه ثم يشتريه من السوق ويسلمه للرجل، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له لا تبع ما ليس عندك. إذن فمن شرط صحة البيع أن يكون المبيع في ملك البايع، أن يكون قد ملكه ودخل ملكه، فيكون المبيع مملوكا للبايع إن كان بنفسه العقد أو وكيله أو اسمه وليه، فيكون داخل المبيع في ملك البايع، ولو كان بوكيل أو بولي يوليه ذلك لا يضر، لكنه لابد أن يكون قد ملك ذلك له ذلك، فلا بد أن يكون مالكا أو نائبا عن المالك كوكيل عنهم أو ولي له إذا كان طفلا وما إلى ذلك، فيكون ولي المالك هو الذي يبيع لمصلحة الصبي وهكذا. وحديث سيدنا حكيم بن حزام يقول قلت يا رسول الله يأتينا الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبتاعه من السوق، قالوا لا تبع ما ليس عندك، أخرجه الترمذي وحسنه. يقول لا تبع ما ليس عندك أي لا ما لم يدخل في ملكك وقدرتك. ففي الحديث نهي عن بيوع الأعيان التي لا يملكها، وجاء إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، لأن السلم لا يبيع عينا معينة بذاتها ولكن يبيع موصوف في الذمة، يقول بعتك كتابا نسخة كذا من طبعة كذا عدد صفحات كذا، فيذهب يأتي بهذا الكتاب ما هو كتاب معين، بعدك برا مقدار كذا وكذا من نوع كذا وكذا، ثم يأتي به على حسب الصفات، فإذا جابوا على حسب الصفات صح السلم، وإلا فالمسلم هذا الذي سلم بالخيار إذا نقصين من الشروط، هذاك بيع السلم يقال له بيع السلف وفيه مندوحة عن الربا، أما بيع شيء معين لم يدخل في الملك فلا، لأن البيع تمليك فلا ينعقد ما ليس داخل في ملكه ويبيعه للآخر، فإذا لا ينعقد بيع طير في الهواء، قل أنا بصيد الطير هذا ببيعه عليك، بعدك هذا الطير هذا أول صده هو ادخله في ملكك وبعدين تبيعه، مثل الماء إذا قد حمل ودخل ملكه سواء، وأما ما داموا في النهر والأفلاس ما يصح يبيع. لا إله إلا الله. ولا السمك في الماء يقول له هذه السمكة بأصطادها لك بيعها عليك بكذا بعتك ما أصطادها أول تدخل ملكك ثم بيع وهكذا. وفي الخبر أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء إلا ما حمل منه حملوا وأحرزوا ودخل في ملكه بعدين يروح يبيعه. أيوة. وهكذا فيترتب على هذا القول في بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ملك غيره يعلم رضا أو يدري أنه يحب أن يبيع فيقوم يبيعه من نفسه من دون ما يوكله، من دون ما يوكله صاحب الملك، فيسمونه بيع الفضولي، ليس وكيل ولا ولي عن المالك. فمذهب الحنابلة والشافعية أنه باطل. يقول ما يصح أن يبيعه حتى لا تبيع ما ليس عندك، بيع الفضولي. وقيل هو المذهب القديم للشافعي ورواية عند الإمام أحمد كمذهب الحنفية والحنابلة والمالكية. الحنفية والمالكية يقولون إذا سيصح البيع موقوف على إذن الأرض المالك، إذا باع عنه فصار مثل النايب ويتوقف تمام صحة البيع على الملك النايب، فهذا الفضول يبيع ملك غيره. لكن قد يكون صديق له ويعلم أنه يريد بيع هذه البضاعة وبمبلغ كذا وحصل له مبلغ زين فقام باعه. فمعتمد الشافعية والحنابلة ما يصح. وقال في رواية عن الإمام أحمد وقول عند الشافعية أنه يصح كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، يقولون صحيح موقوف على إجازة المالك، يا صاحب البيع يكون موقوف على إجازة، فإن أجازه نفذ ولزم البيع، وإن لم يجزه ورده بطل. وأخذوا بعموم وأحل الله البيع وحرم الربا. ولما جاء في حديث سيدنا عروة ابن الجعد البارقي هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه، فوكله صلى الله عليه وسلم يشتري عنه شاه. وكان رجل ذا وعي وإدراك وحس، فخرج اشترى به شاتين بالدرهم، الدينار الذي أعطاه النبي اشترى به شاتين، لما اشترى به شاتين باع واحدة منهم بدينار، ما هي ملكه ولا ولا اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولي باع احداهما بدينار، هم عاد بالدينار والشاه، جاء النبي الشاه والدينار هذا، فدعا له بالبركة في بيعه، قالوا ولو لم يصح بيع الفضولي لما لنهى صلى الله عليه وسلم ولا ما قبل منه ذلك، دعا له بالبركة في بيعه، قال الله بارك الله في صفقة يمينك كما جاء في البخاري. قالوا فجعل أي شيء يدخل فيه يبارك له فيه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ومن ذلك ما كان وقفا فإنه ليس بملك للموقوف عليه، فلا يصح بيعه على على على قول الجمهور. باطل، لأن الوقف لا يملك بالقبض سواء. وكذلك ما كان من اختلفوا في رباع مكة والحرم أو بقاع المناسك مثل عرفة، يمكن حد يتملك شيء فيها ويبيع منها شيء، لأنها مجعولة لأجل الوقوف منسك من مناسك الحج، ما يجوز حد يجي يبيع في شيء فيها ويبيع شيء منها. ومنى كذلك بقاع المناسك والفقهاء أيضا في هذا بعض تفصيل وخلاف بينهم. وكذلك عندكم جاءت هذه ضربة ما هو غيظ الغايص هذا بالصوت، أي ضربة الغايص يغوص في البحر يستخرج اللآلي من البحر، يقول أغوص غوصا ما أخرجته من اللآلي فهو لك بكذا كذا، هذا مثل القانص في الصيد، يقول بقصيد هذا واللي يصطاد لك هو كذا لك بكذا، ما يصح ولا يصح. بيعة القانص هذا قبل أن يقنص، ولا بيعة الغائص، الغائص يغوص في البحر ويخرج ليش؟ يخرج منها الدرر واللآلي، يغوص في البحر يخرج منها الدرر واللآلي. ذكر أن اشتراط الفقهاء عندنا لفظ السلم أو السلف من شأن اسمه يخرج عن البيع، وهذا على المعتمد عند الشافعية، وفي خلاف عند الشافعية وعند غيرهم كذا ما يشترط اللفظ نفسه. والمعتمد عند الشافعية أنه ما يكون إلا أسلمت وأسلفتك كذا في كذا وتجري بكذا، من شأن يفرقون بينه وبين البيع العادي لفظ السلم والسلف. وكذلك عرفنا ضربة الغائص، من يغوص الاستخراج له لآلي والدرر من البحر، فيقول أنا بغوص واللي يجيب لك بعته عليك بكذا وكذا، لا لا ما يصح، روح أول وبعدين اللي تخرجه بيعه بما تتفقون عليه، ولا يكون في غرر على ذا ولا على ذا. فإذن لابد من له من أن يدخل المبيع في ملك البايع، فلا يبيع إلا مالكه أو وكيل المالك أو ولي المالك. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الرجل سلعة من رجل ثم من آخر، بيع مرتين، يقول أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، كما جاء في رواية الترمذي، يقول فهو الأول منهما، فلا يصح يبيع على هذا ويبيع على هذا مبيعا واحدا. فأيما رجل باع من رجلين، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، لأنه ببيعه للأول خرج عن ملكه، فبيعه للثاني باع ما ليس في ملكه، هذا هو باطل، فبيع الثاني باطل. فمن باع شيء من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو باطل، لأنه باع ما خرج عن ملكه وما ليس في ملكه، لأنه صار في ملك المشتري الأول. ولو كان البيع الثاني واقع في مدة الخيار، وإن كان لأن البيع ما يصح على بيع، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع، فلكن إذا كان الخيار يختار فسخ البيع ثم يبيع، وأما يبيع وهو وإن كان في زمن الخيار فباطل. قال ينهى عن بيع الرجل سلعة من رجل ثم من آخر، يقول أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الدين بالدين، ويرخص في بيعه بالعين ممن هو عليه، يقول لا تبيع الكالي بالكالي، أي الدين بالدين، كلا الدين يكلا مهموز إذا تأخر فهو كالي. يقول بيع الكالي بالكالي، بيع النسيئة بالنسيئة. نعم. أو يسلم له الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام ليس عندي طعام ولكن بعني إياه إلى أجل، فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة. لو قبض الطعام ثم باعه منه من غيره لم يكن بيع كالي بكالي سواء. كذا بيع الدين بالدين جاء النهي عنه، وقال هو نهى عن بيع الكالي بالكالي والنسيئة بالنسيئة. وكذلك أيضا جاء في بيع الدين بالدين، إن يبيعه من المدين نفسه فلا يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين. إنما اختلوا في جواز بيع ممن هو عليه، فالجمهور يقولون لا يجوز إلا أحوال معينة، ولكن الحنفية لهم اتساع في هذا وتساهل وإجازة سواء. فأما غيرهم فعندهم تفصيل، مثل المالكية يقولون هناك صور لاتخاذ العقد على الدين، من فسخ ما في ذمة المدين يعني إسقاطه في شيء يتأخر قبضه عن وقت الفسخ، فهذا عندهم ممنوع. وكذلك بيع الدين بدين لغير من هو عليه ولو حالا، فمن له دين على زيد مثلا ولآخر دين على عمرو فباع كل منهما دينه بدين صاحبه كان محرما، فاسد ما يصح، داخل في بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين. أو تأخير رأس مال السلم أكثر من 3 أيام يقول المالكية وهو عين، فهذا منهي عنه غير جاز لما فيه من ابتداء دين بدين، فإذا حل الأجل خلاص يسلم ولا يجوز تأخيره. وكذلك يقولون المالكية في بيع الدين بالنقد لا يجوز إلا إذا كان المدين حيا حاضرا في البلد. وهكذا يقول الشافعية يجوز استبدال عن الثمن الذي في الذمة، ولا يجوز استبدال عن المثمن وهو البضاعة، فإذا باعوا فإن كان أحد العوضين نقد فالنقد هو الثمن يجوز استبداله بغيره، والآخر بضاعة، فإن كان كلاهما اسمه بضاعة مثلا فالذي دخل عليه الباء هو الثمن والثاني هو المثمن، فإذا قال بعتك كذا بكذا اللي يدخل عليه الباء بكذا هو الثمن، ثمن يجوز استبداله عند الشافعية بأي شيء آخر، لكن المثمن وهو البضاعة ما يمكن. مثل يقول له بعدك لا بعدك هذا البيت بكذا، بعد يقول بس بدل البيت خذاك الثاني، ماشي هذاك الثاني ايش هذاك الثاني، اللي يبيعه دراجة ولا غيرها بكذا، وبعدين يقول له بس ما بدل هذا، ما يجوز استبدال المثمن البضاعة، إنما يجوز استبدال الثمن، قالوا بكذا كذا بعدين قالوا بدل ما تجيب لي كذا كذا هات كذا، يجوز بدل ثمن بثمن إذا بالتراضي بينهم. يقول ابن عمر كنت أبيع الإبل بالدنانير وأخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، قال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، يعني في المجلس. هذا تصرف في الثمن قبل قبضه وهو أحد العوضين سواء. فأما إذا استبدل بموافق في علة الربا كدراهم بدني اشتريت قبض البدل كما قال له ابن عمر، قال له لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكم شيء، يعني سلمته في نفس الوقت استبدل دراهم بدني بدراهم، يشترط فيها الحلول والتقابض في المجلس، فإذا كان طعام بطعام أو نقد بنقد فلا بد أن يتقابض في المجلس. إذا استبدل بموافق في علة الربا اشترط قبض البدل في المجلس سواء. أما إذا اشترى ثوبا بدراهم في الذمة لم يشترط ذلك سواء. بيع الدين لغير من هو عليه باطل عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة، كما لو اشترى ثوب من زيد بمئله على عمرو، وشو دخل في عمرو؟ روح عند عمرو شل حقك الدين وهاتوا لي، ما نتعاون عليه إذا كان جعله ثمن له، أما ما كان في ذمته بعدين دين يجوز يحوله على غيره اللي له دين عليه فهذا حوالة ما له دخل. وأما يجعل الثمن دين لا ما يصح، دين ليلة. يقول عند شافية في تصحيح ذكر شو فيه في أصل الروضة الإمام النووي خالف فيه الرافعي. أما لو كان لزيد وعمر دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل بطل نهى عن بيع الكالي بالكالي ما يصح. وكذلك يقول الحنابلة أن بيع الدين بدين ممن هو عليه ومن غير مطلقا باطل. إذن لا يجوز بيع الدين بالدين كما أشار الحديث الشريف وبيع الكالي بالكالي. ابن عمر رضي الله عنه ماتت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم جلس الله أني أبيع بالغراء أبيع بالدنانير وأخذ الدرام وأبيع بالدرام وأخذ الدنانير. قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وكان ظلم يرخص في التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار. وفي الحديث دليل على أن خيار الشرط لا يدخل الصرف. إذن إبدال الأثمان جائز عند الحنفية قبل القبض لأنها لا تتعين بالتعيين وكذلك يقول الشافعية ومثله من الحنفية. زفر يقول إذا كان الثمن متعين نقدنا وغيره فلا يجوز التصرف قبل القبض وإن كان في الذمة جاز في الذمة إبداله قبل القبض. أما كان متعين بيتك هذا بهذا خلاص فقد تعين. وأما بيتك بكذا كذا هذا في الذمة يجوز استبداله سواء. المالكية يجيزون التصرف في البيع قبل القبض إلا طعام المعاوضة. يقول فرع وكان ابن عمر يركن عليه فرع رزقنا الله الاستقامة والفقه في الدين والمتابعة لنبيه الأمين وبقانا الأسوأ والبلوى في السر والنجوى وحقنا بحقاق التقوى على درجات المنطقة الله يا رحمة الله عبد الله فقيهان يرفعوا إلى على ما كانوا يرفقوا بالنبيين والصديقين واجعلوا في خواص الشهداء لديه المرفوع قدرهم عنده الذين يكتب لهم مكانة وتمكينا في المرافقة الكريمة أهل الدرجات العلى من خير ما لا وسيدهم صلى الله عليه وسلم يجعل له من عنايته ورعايته سبحانه وتعالى ما يجمع له بشائر الروح لكل من لقيه سبحانه وتعالى من محبوبي والمقربين إليه. أنزل الله على قلبي والديه وأهله ووالديه وأهله وقرابته الرضا والسكينة والطمأنينة مما قدر جل وعلا وخلفه فيهم وفينا وفي أهل البلد وفي الأمة وفي أهل المحبة وأهل الخدمة بخلف صالح جزاه بخير جزاه أفضله وأكمله وأعلاه. جعلها بركة الأيام عليه وسعد الليالي لديه ويرحم جميع موتانا ومتنجم بالرحمة الوسيعة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر

وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

علما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: طف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة مدرسة دار المصطفى الأهلية بتريم عن إقامة الحفل الختامي والتكريمي للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد، والذي يتخلله أبريت بعنوان شبابنا بين الاتباع والاستتباع الجزء الثاني، ومحاضرة للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وذلك يوم السبت القادم 25 صفر 1448 للهجرة، الموافق للثامن من شهر أغسطس 2026 للميلاد. الزمان 10 صباحا. المكان مبنى المدرسة بالبدور بمدينة تريم. كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. تعلن إدارة روضة المكارم دار الدعوة عن إقامة مجلس المولد النبوي المبارك، وذلك بمناسبة افتتاح الروضة. المكان بحر مسجد العيدروس أبو قصي بمدينة تريم ببيت السيد محمد فدعق بعلوي. المدخل من الجانب النجدي. الزمان 10 يوم غد الأربعاء، والدعوة عامة لجميع النساء.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله.
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي، أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
5: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند 9:00 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:30 ظهرا.

0: الكريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف السيد علوي بن سالم بن صمير.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء في الحلقة في حلقة جديدة من حلقات برنامج إجازتي أحلى، هذا البرنامج التفاعلي الأسبوعي المباشر الذي يأتيكم صباح كل يوم السبت عند الساعة 10:20 أو حواليها. هذا البرنامج الممتع الأسبوعي برنامج إجازتي أحلى، طبعا أصحابكم فيه أنا أخوكم سعيد بالغيث وأيضا مع مجموعة من المقدمين. اليوم لدينا الأخ محمد بعقيل وأيضا أحمد بن شهاب، طبعا مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، نحن في هذا البرنامج ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الاتصال مباشرة عبر هاتف الإذاعة 05-414-111، وربما تكون هذه الحلقة الختامية من هذا البرنامج التفاعلي، فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعين الكرام وأحبابنا الأعزاء.
2: حياكم الله يا أصدقائنا، سعداء جدا بلقائكم من جديد، ونتمنى أن تكون إجازتكم مليئة بالأيام الجميلة والذكريات السعيدة.
3: وأنا متحمس لحلقة اليوم لأننا سنتحدث عن كلمة صغيرة جدا لكنها تدخل الفرح إلى القلوب وتجعل الناس يحبون بعضهم أكثر.
1: نعم، هذه أو صحيح يا أحمد، موضوع حلقتنا اليوم هو الشكر.
2: كم مرة قال لنا الشخص أحسنت أو شكرا لك فشعرنا بالسعادة،
3: وكم من شخص يتعب من أجلنا كل يوم ويستحق أن يسمع منا كلمة شكر صادقة.
1: نعم صحيح أخي أحمد وأخي محمد، ومستمعينا الكرام، كل شخص منا يعمل عمل في أي وقت في أي زمان، بعد ما ينفذش العمل وبعد مثلا الولد في البيت مثلا الأم تقول له اذهب هات لنا الحاجة من البيت، يوم يرجع يقول له شكرا أحسنت، الطالب في المدرسة، الأخ لأخيه، الصديق لصديقه، كل يعني الكلمة الطيبة كما يقولون عندنا في المثل هنا، الكلمة الزينة تكسر العظم الصليب. لو الواحد يقول لك يا محمد مثلا ولا أحمد شكرا على هذه الهدية، شكرا لأنك أنجزت لي الحاجة الفلانية، فيكون هناك عندك شعور بالسعادة وشعور بالفرح تجاه هذه الكلمات الصغيرة أو الكلمات القصيرة التي تقال لنا في بعض الأحيان. طبعا مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، قبل أن نبدأ أولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم دعونا نذهب إلى فاصل قصير وبعد نواصل، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: ما شاء الله تبارك الله. نشكر الأستاذ عبد الله مبروك على هذا الفاصل الرائع والجميل. طبعا عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال بعد هذا الفاصل. طبعا قد تكلمنا قبل الفاصل عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم وهو الشكر وكيف نتعامل في حياتنا اليومية. وأيضا الشكر ليس للناس فقط يا أخينا أحمد، وإنما الشكر يكون لله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي نحن فيها. والله سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: والشكر كلمة صغيرة لكن معناها عظيم.
0: نعم صحيح أخينا أحمد، الشكر يعني عندما تقول لواحد شكرا أحسنت تكون هناك لها تأثير على القلب وعلى النفس في الحياة. تفضل أخينا محمد بن شهاب في فقرة نافذة اليوم، ماذا ستتحفنا به في هذه الفقرة؟
2: يا أصدقائي الصغار، ما أجمل كلمة شكرا، فهي كلمة صغيرة لكنها تدخل السرور إلى القلوب وتخبر الآخرين أننا نقدر ما يقدمونه لنا. كل يوم هناك من يتعب من أجلنا، والدان ومعلومنا وإخوتنا وغيرهم، ومن أحسن الأخلاق أن نشكرهم بالكلمة الطيبة والدعاء وحسن التعامل. وقيمتنا الأخلاقية اليوم هي الشكر، والشكر لا يكون بالكلام فقط بل يكون بالأفعال أيضا. فإذا شكرت والديك فأطعهما، وإذا شكرت معلمك فاجتهد في دروسك، وإذا شكرت الله على نعمه فحافظ عليها واستعملها فيما يرضيه. وحكمة اليوم تقول أن شكر النعمة دامت، ومن شكر الناس كسب محبتهم. يا أصدقائنا، يسعدنا أن نسمع أصواتكم ومشاركاتكم على الرقم 0541411111. الرقم مرة أخرى 0541411111.
0: نعم ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخينا محمد بن شهاب على هذا الموضوع. طبعا الآن ننتقل إلى فقرة فكرة على الطريق مع أخينا أحمد عادل باعقيل ليعطينا فكرة نقدر ننفذها خلال هذا الأسبوع، فكرة صغيرة لكنها ذات تأثير كبير. أخينا محمد، صحيح أنا قلت أحمد. طيب دعونا مستمعينا الكرام نستمع إلى ما سيتحفنا به أخينا محمد أو أحمد باعقيل. تفضل أخينا.
1: يا أصدقائنا، وصلنا إلى فقرتنا المحببة فكرة على الطريق، والفقرة التي نقدم فيها كل أسبوع فكرة سهلة لكنها تصنع فارقا جميلا في حياتنا. وفكرة اليوم اسمها رسالة الشكر. اليوم عندي لكم تحدي جميل، اختاروا شخصا تحبونه مثل أمكم أو أباكم أو معلمكم أو جدكم أو جدتكم، ثم قولوا له شكرا بطريقة مميزة. يمكن أن تكتبوا له رسالة قصيرة بخطكم الجميل، أو ترسموا له بطاقة، أو تسجلوا له رسالة صوتية تقولون فيها شكرا لأنك تعبت من أجلي، وشكرا لأني تعلمت منك أشياء كثيرة. ولا يشترط أن تكون الرسالة طويلة، فربما كلمات قليلة صادقة ترسم ابتسامة كبيرة على وجه من يسمعها. وعندما تقدم رسالتك انظر إلى الفرحة ذلك الشخص، ستشعر أنت أيضا بسعادة كبيرة، لأن الشكر لا يسعد الآخرين فقط بل يسعد من يقوله أيضا. جربوا هذا التحدي اليوم وأخبرونا في الحلقات القادمة لمن أرسلتم رسالة الشكر وكيف كانت ردة فعله.
0: نعم نشكرك أخينا محمد على هذه الفكرة، وإن شاء الله نطبقها جميعا في حياتنا اليومية، نحن أولا وأيضا مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال. طيب أظن الآن لدينا اتصال. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا، من معنا؟ من؟ ممكن ترفعين صوتك؟ أولا اخفضي صوت المذياع إذا كنت تستمعين لنا من المذياع، أو إذا كنت تشاهدين عبر التلفاز اخفضي صوت التلفاز. سمعت؟ من سمعنا مولى الدويلة فقط. حسن مولى الدويلة. من حسن من طيب؟ حسن صالح. من وين يا حسن؟ من وين؟ من الرحبة. يا أهلا ومرحبا بحسن، كيف حالك يا حسن؟ بخير؟
3: بخير.
0: طيب يا حسن، لو مثلا أحد أعطاك هدية إيش بتقول له؟
3: شكرا.
0: شكرا، أيوة. طيب عندك مشاركة ولا شيء يا حسن؟
3: نعم.
0: يلا تفضل.
3: أنا رحيم إله الله ورحمة يريون دادا خدو هنا دولولا نورا في سماواته

0: He's the one that was I could see someone, but
1: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخينا حسن على اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة. شكرا حسن. ما شاء الله استمعنا أولا إلى موضوع الحلقة في فقرتنا نافذة الإجازة مع أخينا محمد وأحمد بن شهاب، وبعد ذلك استمعنا إلى فقرة فكرة على الطريق التي قدمها أخينا محمد عادل بعاقيل. طبعا مستمعينا الكرام، كما أخبرناكم في بداية حلقتنا، هذه الحلقة تتحدث عن الشكر. وطبعا الشكر يا أحبابنا ويا مستمعينا، أو الكلمة الطيبة بشكل عام، هي هدية جميلة لا تحتاج إلى مال، لكنها تدخل الفرح إلى القلب. فعندما نقول مثلا السلام عليكم، من فضلك قدم لي هذه الخدمة، ممكن تعمل لي هكذا، تكون لها تأثير أيضا. بعدما أحد يعمل لك خدمة تقول له جزاك الله خير الجزاء، شكرا، بارك الله فيك، تعطي بهذه الأقوال القصيرة ننشر المحبة والاحترام بيننا، وهي من أجمل الأخلاق التي ممكن نتخلق بها في هذه الحياة. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وكل كلمة جميلة نقولها نؤجر عليها، لأنها تسعد قلوب الآخرين وتقرب بين القلوب. أظن لدينا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: تفضل، من معنا؟
0: عبد الحمد مبار بحرين.
2: يا أخي أنا حمد، من أي منطقة؟
0: الحماة.
2: طيب يا أخي أنا حمزة، هل لديك مشارك؟
0: نعم.
2: تفضل.

0: ربك فارغب.
1: صدق الله العظيم. يا أخينا حمزة، سؤالك يقول: متى آخر مرة قلت فيها شكرا؟ انت آخر مرة قلت فيها شكرا؟ ها؟
0: أعطاني
2: شيء
0: نقول شكرا.
2: ايوه، طيب متى انت آخر مرة قلت شكرا؟ من آخر مرة أعطالك حاجة كذا؟
0: أمي جابت لي هدية.
2: ما شاء الله. طيب بتقنعها بالهدية ولا ما بتقنعها؟ طيب المهم انك قلت لها شكرا، صح؟
0: نعم.
2: ايوه
1: أخينا حمزة، شكرا على اتصالك معنا في هذه الحلقة، نرجو أن تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة.
2: نعم، نشكر أخينا حمزة على اتصاله ومشاركته، ونأمل من المستمعين الكرام التواصل معنا عبر هاتف الإذاعة 0541411111. نحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم. نكمل موضوعنا مستمعين الكرام. طبعا كما قلنا أن الكلمة الطيبة صدقة في الحياة اليومية، في بعض الأقوال يمكن لو استبدلناها بأقوال أخرى ممكن تعمل تأثير على قلوب الآخرين. مثلا بدل ما تقول يا أخينا محمد أو أحمد تقول لشخص هات الحاجة الفلانية، قل له طيب من فضلك ممكن تعطينا هذا، يعني بتكون لها، يعني حتى لو ما بيعطي لك إياها. مثلا تروح عند واحد تقول له كهات السيكل، ولا تروح من عند تقول له لو سمحت ممكن تعطينا السيكل، تكون لها تأثير وممكن يعني يستجيب لك بسرعة، بدل ما يقول لك ليش بغيتها ومن دريتها ويقول لك ممكن تفضل. أو واحد مثلا أنت تتكلم وانت واحد، بدل ما تقول له اسكت خلنا نتكلم، تبغى تقول له مثلا لو سمحت استمع لي أولا، اسمعنا أول بعدين ممكن تكمل، بدل ما تقول له يلا مثلا انتوا في نقاش حاد بينكم في اي حاجه. يعني هذه طبعا مواضيع اخينا محمد واحمد ليست متعلقه باحبابنا الصغار فقط، انما متعلقه بالجميع بالصغار والكبار. في اي موضوع ممكن نتكلم، جالسين نتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، انت الان بدل ما بغيت الجميع يستمعوا لك او بغيت الشخص اللي تتكلم يستمع لك، بدل ما تقول له اسكت اسمعنا مالك، تقول له ممكن لو سمحت استمع لي، بتكون لها يعني صحيح ولا ما صح، يعني
1: معنى لطيف.
2: ايوه بالضبط. او واحد يقول لك تعرف الشيء ذا، تقول له ما انا داري ما انا عارف، تقول له العفو ما انا عارف الشيء ذا، يعني
1: تكلم بلطف.
2: ايوه بلطف، بدل ما كلها جلافه فقط بس. طيب بنكمل هذه لكن بعد هذا اتصال.
3: السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، من معنا؟
0: انا صار مسعيو.
3: من؟
0: نزار بشعوث.
2: نزار
0: علي.
2: نزار بشعوث.
0: علي.
3: من اي منطقة اخينا نزار؟
2: علي.
0: انا صالح بشعيو.
2: من؟
1: علي يا صالح بشعيو.
0: نعم.
2: ايوه طيب كمل.
3: من اي منطقة اخين؟
2: اختنا.
1: اختنا.
3: من اي منطقة؟ من حارة اليماء. هل معك مشاركة؟
0: اهلا و سهلا بكم.
3: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: إذا أعطاك صديقك هدية ماذا تقول له؟
0: نعم جبا.
2: إذا مثلا أختش ولا صديقتش أعطتش هدية يا عليا إيش بتقولي لها؟
0: نعم
2: إيش أيوة بتقولي لها شكرا بس صح؟
0: نعم
2: أيوة. عادش بتقولي لها شيء ثاني ولا لا؟
0: لا.
2: طيب ما شاء الله تبارك الله. وطيب هل بدأ سويت كذا ولا ما بدأ عادش؟
0: لا.
2: يلا إن شاء الله. كيف؟
0: من صغيرة.
2: كم عمرش الآن؟
0: ثلاث
2: سنوات ما شاء الله تبارك الله. نشكرك على مشاركتك أختنا عليا، وإن شاء الله تدخلين السحب معنا في نهاية الحلقة. شكرا عليا. طبعا مستمعينا الكرام، كما أخبرناكم سابقا أنه يمكنكم التواصل معنا في هذه الحلقة الأخيرة والختامية من برنامج إجازتنا أحلى. طبعا في هذه الحلقة نتكلم عن الكلمة الطيبة والشكر وغيره. طبعا مستمعينا الكرام، نكمل فقراتنا واتصالاتكم بعد هذا الفاصل القصير. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، وبعد ذلك نعود إليكم، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.

0: يخل على الناس السرور. طبعا عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، والآن وصلنا إلى فقرة صحتنا. أولا طبعا فقرتنا الصحية، وموضوعنا اليوم في هذه الفقرة الصحية سوف يتحدث عن شيء نستخدمه كل يوم لكنه يحتاج إلى عناية دائما. هذا الشيء هو الأسنان. أصدقائنا أسناننا تساعدنا على الأكل والكلام والابتسامة الجميلة، ولذلك فهي نعمة عظيمة تستحق أن نحافظ عليها. لكن بعض الأطفال ينسون تنظيف أسنانهم أو يكتفون بتنظيفها مرة واحدة، ومع مرور الوقت قد تتسوس الأسنان ويشعر الطفل بالألم وقد يضطر إلى زيارة طبيب الأسنان. فكيف نحافظ على أسناننا؟ عندنا هنا عدة نقاط نذكرها. أولا أن ننظف أسناننا بالفرشاة والمعجون أو المعجون مرتين كل يوم صباحا وبعد تنظيف الأسنان، وأيضا قبل النوم. الشيء الثاني، نقلل من الحلويات والمشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر لأنها قد تضر الأسنان إذا أكثرنا منها. الشيء الثالث، ننظف أسناننا بلطف لمدة دقيقتين ولا نستعجل في تنظيفها. الشيء الرابع، نزور طبيب الأسنان من وقت إلى آخر حتى يطمئن على صحة أسناننا قبل أن تظهر أي مشكلة. وتذكروا يا أصدقائنا أن الأسنان النظيفة تعني ابتسامة أجمل وصحة أفضل وثقة أكبر. ونصيحتنا لكم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال في هذه الحلقة، علينا أن نحافظ على تنظيف أسناننا كل يوم، وإذا لم ننظف أسناننا بالفرشاة والمعجون علينا أو على الأقل أن نحافظ على سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي السواك، سنة السواك، ولا تقل كل يوم عن 5 مرات في عند كل صلاة أن نتسوق بالسواك، فهذا أيضا يعيننا على العناية بأسناننا مستمعينا وأحبابنا الأطفال. الآن أظن لدينا اتصال.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: تفضل، من معنا؟
2: إسماعيل عمر بريء.
1: من أي منطقة يقين إسماعيل؟
2: من الحريق.
1: من فين؟
2: أه؟
1: من أي منطقة؟
2: من الحليف.
1: من الحليف. طيب يا طيب، تعرف تنشد؟ تعرف تنشد؟
2: أكل كلها.
1: طيب
0: أحسن من القرآن.
1: تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، كل الأوحد، كل الصمد، جميع الجنود، والصفا جرح.
1: يبدو لدينا أن فقدنا الاتصال.
0: فقدنا الاتصال، ولكن الاتصالات لا زالت مستمرة معنا في هذه الحلقة الختامية من برنامج إجازتنا أحلى. اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
3: زينب حنان حسين بن علي بن يحيى.
0: زينب بن يحيى.
3: نعم.
0: من وين يا زينب؟
3: من سيئون.
0: من سيئون، أهلا ومرحبا بأهل سيئون. زينب، كم عمرك يا زينب؟
3: 10 سنوات.
0: 10 سنوات، تدرسين في المدرسة؟
3: نعم.
0: ما شاء الله، في إيش من صف؟
3: في ثانية، بدخل الثالثة.
0: في ثانية، الآن إلى ثالثة. طيب يا زينب، عندك مشاركة؟
3: نعم.
0: أيوة، إنشودة ولا
3: قرآن؟
0: قرآن، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب سعير.
0: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نشكرك أختنا على هذا على هذه المشاركة. ممكن الاسم اسمها من؟
3: ها؟
0: اسمش من؟ زينب.
3: زينب عدنان.
0: أيوة زينب عدنان بن يحيى. طيب يا زينب إيش أكثر شيء تعملينه في الإجازة؟ الآن إجازة صحيح؟ إيش أكثر شيء تحبين تعملينه في الإجازة؟
3: ننظف مع أمي.
0: أيوة تنظفين مع أمك صح؟ في البيت في أيام الإجازة ولا في أيام الإجازة وفي أيام الدراسة؟
3: في يوم إجازة.
0: في أيام الإجازة. طيب من الشخص اللي تحبين اليوم تشكرينه من خلال هذا المنبر أو من خلال صوت الإذاعة؟ من الآن شخص حابة تحب هذا تشكرينه؟
3: أمي وأبوي.
0: أيوة أمك وأبوك. يلا إيش تقولي لهم؟
3: شكرا
0: شكرا شكرا بس
3: لا جزاكم الله خيرا.
0: جزاكم الله خيرا وشكرا. نشكرك أختنا زينب على اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة وإن شاء الله تكونين من الفائزين معنا في هذه الحلقة. شكرا أختنا زينب. مستمعينا الكرام الآن وصلنا إلى الفقرة قبل الختامية وهي فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن نأخذ فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم دعونا نأخذ فقرة قصة نجاح مع أخينا محمد بعقيل وبعدها نأخذ فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ونختم بها فقراتنا هذا اليوم. تفضل أخينا محمد.
1: يا أصدقائنا قصة اليوم عن طفلة مجتهدة اسمها مريم. كانت مريم تحب الجلوس مع والدتها في المطبخ وكانت تراقبها وهي تطبخ وفي كل مرة تقول لوالدتها هل أستطيع أن أساعدك؟ فتبتسم الأم وتطلب منها أعمالا بسيطة مثل غسل الخضروات أو ترتيب الصحون أو إحضار الملاعب. ومع مرور الوقت بدأت مريم تتعلم شيئا جديدا في كل مرة تدخل فيها إلى المطبخ. تعلمت كيف ترتب المكونات وكيف تحافظ على النظافة وكيف تساعد بهدوء دون أن تزعج أحدا. وكانت كلما أتقنت عملا علمتها والدتها عملا آخر. وفي إحدى الإجازات قالت لها والدتها اليوم سأترك لك إعداد طبق بسيط وأنا سأراقب فقط. فرحت مريم كثيرا وبدأت تعمل بكل هدوء وتركيز حتى انتهت من إعداد الطبق بنفسها. وعندما جلس أفراد الأسرة لتناول الطعام أعجبهم طبق كثيرا وأخذوا يشكرون مريم ويشجعونها. فشعرت بسعادة كبيرة وازداد حماسها لتتعلم أكثر. ومنذ ذلك اليوم أصبحت مريم تساعد والدتها باستمرار وتجرب وصفات جديدة تناسب عمرها حتى أصبحت تصنع أطباق جميلة يفرح بها أهل البيت. يا أصدقائنا تعلمت مريم أن النجاح لا يأتي فجأة بل يبدأ بالرغبة في التعلم ثم بالمحاولة ثم بالصبر والاستمرار. والدرس من قصتنا اليوم لا تستصغر أي مساعدة تقدمها في البيت فقد تكون بداية موهبة جميلة. وبداية نجاح كبير في المستقبل.
0: نعم أخينا محمد، نستفيد من هذه القصة أننا لابد أن نبادر لنتعلم حتى نتطور أو نطور أنفسنا ونتعلم أشياء جديدة. نشكرك أخينا محمد. الآن ننتقل لفقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أخينا أحمد بن شاب، تفضل.
4: يا أصدقائنا، نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتعلم فيها خلقا من أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيها خلقا من أخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنطبقه في حياتنا كل يوم. وموضوعنا اليوم عن شكر الناس. كان نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشكر من أحسن إليه ويثني على أصحاب المعروف، ويعلم أصحابه أن الشكر من أخلاقه العظيمة. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ومعنى هذا الحديث الجميل أن الإنسان الذي لا يقدر من يقدم له الخير ولا يشكره على معروفه فإنه لم يتعلم معنى الشكر الحقيقي. تخيلوا يا أصدقائي، عندما تساعد أمك في تجهيز طعامك، أو يعلمك معلمك شيئا جديدا، أو يساعدك أخوك في حل واجبك، أو يهدي صديقك هدية، أليس من الجميل أن تقول له شكرا؟ هذه الكلمة الصغيرة تدخل السرور إلى القلوب، وتشجع الناس على فعل الخير، وتزيد المحبة بينهم. لكن تذكروا، الشكر ليس بالكلام فقط، بل يكون أيضا بالأفعال. فمن شكر والديه أحسن إليهما، ومن شكر معلمه اجتهد في دراسته، ومن شكر الله حافظ على نعمه واستعمالها فيما يرضيه.
0: ما شاء الله تبارك الله. مستمعينا الكرام، بعد فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، وبعد نواصل فقراتنا في هذه الحلقة، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: حبيب الله ما شاء الله تبارك الله. عدنا لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل ووصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا لهذا أو لهذه الحلقة وإلى ختام برنامجنا لهذا الموسم إن شاء الله بإذن الله تعالى نلقاكم في مواسم قادمة. أخينا محمد وأخينا أحمد كيف كان البرنامج معكم؟
1: برنامج جميل.
0: طيب إيش الأكثر شيء عجبك؟
1: تعلمنا استغلال الوقت في الإجازة.
0: أيوة في يعني نفيد ونستفيد.
1: أيوة.
0: صح
1: صح.
0: طيب أخينا محمد
2: استفدنا كثير.
0: ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله. نعم مستمعينا الكرام ونحن سعدنا وإياكم في هذا البرنامج وفي هذه الخمس الحلقات برنامج إجازتي أحلى، وإن شاء الله نقول أننا قدمنا لكم محتوى طيب وقدمنا لكم فوائد ونحن استفدنا وإن شاء الله بإذن الله تعالى نعم أفدنا نعم بإذن الله تعالى نفيد وأفدنا. نعم ما شاء الله تبارك الله. عشي عندكم أخينا محمد وأخينا أحمد. طيب قبل أن نختم حلقتنا نختار الفائز، واحد منكم يختار الفائز.
2: حسن بن صالح مولد دويلة.
0: حسن بن صالح مولد دويلة الفائز معنا في هذه الحلقة الختامية من برنامج إجازتنا أحلى هو الأخ حسن بن صالح مولى الدويلة. ما شاء الله تبارك الله. نشكر جميع المتصلين معنا في هذه الحلقة على مشاركتهم واتصالهم معنا، وأيضا نشكركم مستمعينا الكرام على طيب استماعكم ومشاركتكم معنا في حلقات هذا البرنامج، وأيضا نذكركم بموضوع حلقتنا على الكلمة الطيبة، فلنحرص كل يوم أن تكون كلماتنا طيبة وأن نقول كلمة شكرا لمن يستحقها، فالكلمة الطيبة تزرع المحبة والشكر يزيد النعم ويجعل الحياة أجمل. فلنجعل ألسنتنا دائما تنطق بالكلمات الطيبة وقلوبنا مليئة بالشكر والمحبة. مستمعينا الكرام، وأيضا إذا امتلأ القلب بالمحبة ضاقت مساحة الكراهية. نعم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا لهذا اليوم. أتشي خلاص. طيب وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في مواسم قادمة إن شاء الله. بإذن الله تعالى يكون عندنا في ربيع الأول برنامج مسابقة الربيع، وبعد ذلك استكمل برنامج براعم الإيمان بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تقبلوا خالص تحياتنا مستمعينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: برنامج إجازتي أحلى.

مزاج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين الأعزاء الكرام، متابعي إذاعة نور الإيمان ومشاهدي قناة نور الإيمان بمدينة تريم، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد بكم ومعكم عبر برنامج محطات في

أن الأبواب قد أغلقت وأن الطريق قد انتهى وأن ما أصابه إنما هو نهاية الأمل، غير أن المؤمن يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لعبده المؤمن إلا خيرا، وأن وراء كل محنة منحة، ووراء كل شدة فرجا، ووراء كل ابتلاء حكمة ورحمة قد تخفى اليوم وتظهر غدا. تأملوا أحبتي المستمعين الكرام في أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فقد ابتليت بفقد زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وكان ذلك من أشد المصائب عليها، ثم عوضها الله خيرا فشرفها بأن أصبحت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأما للمؤمنين. وهكذا قد يفتح الله بعد الألم أبواب من الخير لم تكن تخطر على البال. وانظروا إلى نبي الله يوسف عليه السلام، فلولا أن خرج من بيت أبيه ومر بما مر به من الابتلاءات ما بلغ المنزل التي أرادها الله له، وما صار عزيز مصر. فكم من فقد كان بداية عطاء، وكم من محنة كانت طريقا إلى التمكين. وفي سورة الكهف تتجلى لنا دروس الرضا والتسليم، فقد كان خرق السفينة سببا في نجاتها من ملك ظالم كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان قتل الغلام رحمة من الله بأبويه المؤمنين، وهي حكمة لم يدركها موسى عليه السلام إلا بعد أن كشفها الله له على لسان الخضر. فإذا ضاق بك أمر أو نزل بك بلاء فلا تعجل بالحكم على أقدار الله، وأحسن الظن بربك، فإن تدبيره كله رحمة وقضاؤه كله حكمة، واختياره لعباده خير من اختيارهم لأنفسهم. ورمم قلبك بكتاب الله، وحيه بذكر الله، واجعل الحمد لله شعارك في السراء والضراء، وأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنها كلمة المؤمنين عند البلاء وعنوان الرضا والتسليم ومفتاح الأجر العظيم. نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من عباده الصابرين، وأن يرزقنا حسن الظن به والثقة بوعده والرضا بقضائه، وأن يجعل المحن سلما إلى المنح والشدائد طريقا إلى الفرج. آمين اللهم آمين. أحبتي نترككم الآن مع فقرات حلقتنا هذه، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب إلى كل فتاة تؤمن بالله للإمام الدكتور محمد بن سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى. المؤلف هو الإمام العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، المولود عام 1929 والمتوفى عام 2013 للميلاد، أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسم العقائد والأديان بكلية الشريعة بجامعة دمشق سابقا. يعد من أبرز علماء العالم الإسلامي في العصر الحديث، ويتميز بطرحه العلم المنطقي وأسلوبه الأدب الرصين وعمق الرؤية الفكرية، وله مؤلفات في الفقه والسيرة والعقيدة والفكر الإسلامي. أما الكتاب عبارة عن رسالة فكرية وفقهية موجهة إلى المرأة المسلمة الصادقة في إيمانها، كتبت للرد على بعض الشبهات والدعوات التي روجت في بعض المجلات لتحطيم الضوابط الشرعية بين الرجل والمرأة. ينقد الكاتب مظاهر التبرج والاختلاط المفتوح، ويوضح حكمة التشريع الإسلامي في حماية المرأة وبناء الأسرة، كما يفند الأوهام المفروضة حول مفهوم التقدم والحضارة. اعتمد الإمام البوطي في طرحه على المنهجية التالية: الخطاب المنطقي العقلاني، والتوجه إلى المرأة التي تمتلك إيمانا واعيا وفهما حرا، التأصيل الشرعي من خلال الاعتماد على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع الأئمة، مع التفريق الدقيق بين الأدلة الشرعية ووقاع الأحوال والتصرفات الفردية، كذلك أيضا عرض الشبهات الفكرية والتاريخية التي يثيرها المروجون للاختلاط والتبرج ومناقشتها مناقشة علمية مكينة، كذلك أيضا بيان التكامل الفطري بين الرجل والمرأة، وكيف أن نظام المهر والإنفاق في الإسلام يجعل المرأة مطلوبة لا طالبة، مما يحفظ كرامتها وكيان الأسرة أيضا. ومن رشفات هذا الكتاب قال صفحة 15: إني أتجه بحديثي في هذه الرسالة إلى كل فتاة آمنت بالله إيمانا إراديا حرا منبثقا عن رضاها القلبي وشعورها النفسي، لأقول لها إن أمر وجودنا في هذه الحياة جد وأخطر من الجد. ويقول: فالمرأة بالإضافة إلى كونها تشترك مع الرجل في اجتياز هذه الساعة الامتحانية، تعتبر مادة من أهم مواده الامتحانية ذاتها، إذ في الوقت الذي تقف الفطرة الإنسانية فيه عونا على تطبيق حكم الله بالنسبة لمختلف المعاصي، فإنها تقف بالنسبة للشهوة الجنسية مثيرة لها. ويقول أيضا في صفحة أخرى: فالرجل هو المسؤول عن نفقة المرأة سواء كان والدها أو زوجها، وإن ضبط اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة بنظام الزواج الشرعي لا يتم إلا في أوضاع تفرض على الرجل أن يكون هو الطالب للزوجة، وتفرض على المرأة أن تكون هي المطلوبة. ويقول في صفحة أخرى: فلا جرم أن التصرفات الفردية من أحد الناس أو ما يسميه الأصوليون بوقائع الأحوال لا يعتبر أساسا أو دليلا لأي حكم شرعي صحيح، بل المقطوع به عند المسلمين جميعا أن تصرفاتهم هي التي توزن صحة وبطلانا بميزان الحكم الإسلامي. ويقول في صفحة أخرى: إن الله جل جلاله إنما فرض الحجاب على المرأة محافظة على عفة الرجال الذين قد تقع أبصارهم عليها، لا حفاظا على عفتها من الأعين التي تراها، ولئن كانت تشترك معهم في هذه الفائدة فإن فائدتهم من ذلك أعظم وأخطر. ونوصي أنفسنا بقراءة هذا الكتاب لكل فتاة وشاب يبحثون عن الفهم العميق للتشريع الإسلامي المتين. يعد هذا الكتاب زادا فكريا وتربويا، يمنح القارئ حصانة ضد الشبهات المعاصرة، ويعيد ترتيب المفاهيم حول كرامة المرأة ودورها الأساسي في حماية الأسرة والمجتمع المنضبط.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من الأخ حسين بابهر من مدينة تريم، يقول فيها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ معلومة ستجعلك تنظر إلى جسمك بطريقة مختلفة تماما. أنت لا تعيش بجسد عادي، بل داخل جسدك منظومة حماية دقيقة تعمل 24 ساعة دون توقف. داخل جسمك يوجد ما يسمى الجهاز المناعي، وهو جيش ضخم من الخلايا والأنسجة، مهمتها حماية جسمك وحياتك من آلاف التهديدات يوميا: بكتيريا، فيروسات، أوبئة، مواد ضارة تدخل مع الهواء والطعام والملامسة. الأعجب أن هذه الحماية تعمل دون أن تشعر بها. في كل لحظة تدخل إلى جسمك كائنات دقيقة لا ترى بالعين، لكن الجهاز المناعي يتعرف عليها فورا ويبدأ بمحاصرتها وتدميرها خلال وقت قصير جدا. ومن أكثر الأمور المدهشة أن هذا النظام لا يكتفي بالدفاع فقط، بل يملك ذاكرة قوية، فإذا دخل ميكروب مرة وسبب مرض، فإن الجهاز المناعي يسجل معلومة عنه، وعند عودته مرة أخرى يتعامل معه بسرعة أكبر، وقد يقضي عليه قبل أن يسبب أي أعراض. كما أن هذا النظام موزع في كل الجسم ويعمل بتناغم شديد يشبه شبكة دفاع عالمية داخل جسم الإنسان. والأهم من ذلك أن الجهاز المناعي يميز بين العدو وخلايا الجسم السليمة حتى لا يهاجم نفسه في الظروف الطبيعية. لو توقف هذا النظام لبضع ساعات أو دقائق فقط، لأصبح الجسم بلا حماية أمام مليارات الكائنات الدقيقة الموجودة حوله في الهواء والماء والأسطح، ولا أصبح عرضة للعدوى بسرعة شديدة، حتى من أبسط الأشياء التي نلمسها يوميا. وقلبك معجزة تعمل بلا توقف. هل تأملت يوما في قلبك؟ هذا العضو الصغير بحجم قبضة يدك تقريبا يعد من أعظم الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان. ينبض قلبك في المتوسط حوالي 100,000 نبضة يوميا، أي ما يزيد عن 35 مليون نبضة سنويا، ويضخ ما يقارب 7-8 آلاف لتر من الدم يوميا ليصل إلى كل خلية في جسمك. القلب ليس مجرد مضغة، بل جهاز دقيق يعمل بتناغم مذهل، إذ يحتوي على نظام كهربائي خاص ينظم ضرباته تلقائيا، فينقبض وينبسط بشكل منتظم دون أن تحتاج للتفكير في ذلك. كما يتكيف مع حالتك، فيرتفع نبضه عند الجهد أو الخوف أو التعب، ويهدأ عند الراحة. والأعجب أنه يعمل ليلا ونهارا في نومك ويقظتك، منذ أن كنت جنينا في بطن أمك وحتى آخر لحظة في حياتك، دون توقف أو كلل. ولو توقف القلب لبضع دقائق فقط، ينقطع الأكسجين عن الدماغ وتبدأ الأعضاء بالتوقف تدريجيا. إنها نعمة عظيمة نعيش معها كل لحظة، لكنها تعمل بصمت فلا نشعر بها. أفلا يستحق قلبك الذي لم يتوقف عن خدمتك أن تتوقف أنت لحظة؟ شكر لله عز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن التين الشوكي اليمني، من الفواكه الصحية جدا وله فوائد صحية، منها أنه غني بالألياف ويساعد على تحسين الهضم ويقلل الإمساك ويزيد الشعور بالشبع، فهو مفيد لمرضى السكري، لا يرفع سكر الدم بسرعة مثل بعض الفواكه، وقد يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين عند تناوله باعتدال، مع ذلك يبقى يحتوي على سكريات طبيعة، لذا لا ينصح بالإفراط فيه. غني بمضادات الأكسدة، يحتوي على فيتامين سي أيضا، ويساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، ومفيد للقلب، قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار، ويساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية، ويحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهو مفيد للعضلات والأعصاب والعظام. كما يساعد التين الشوكي أيضا في تحسين صحة الأوعية الدموية، وكذلك أيضا يساعد على الترطيب لأنه غني بالماء وهو مناسب في الأجواء الحارة. هل له أضرار؟ إذا أكل باعتدال فهو آمن لمعظم الناس، لكن قد يسبب الإمساك عند الإكثار منه، خاصة إذا ابتلعت البذور بكميات كبيرة. كذلك قد يسبب الانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص، وقد يسبب انخفاض بسيط في سكر الدم عندما يستخدمون أدوية السكري، لذا ينصح بمراقبة السكر. نادرا قد يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص. من ينبغي أن ينتبه؟ مرضى السكري، يفضل الاعتدال ومراقبة مستوى السكر. مرضى الكلى المتقدمة، فينبغي سؤال الطبيب عن الكمية المناسبة. كذلك الأطفال، يقدم لهم بعد إزالة القشرة والشوك جيدا وتحت إشراف أحد من الكبار لتجنب الاختناق بالبذور إذا كانوا صغار جدا. ما هي الكمية المناسبة؟ للشخص السليم من 2 إلى 4 ثمرات متوسطة في اليوم تكفي، ولمرضى السكري غالبا من 1 إلى 2 ثمرة متوسطة مع الوجبة أو بعدها مع مراقبة مستوى السكر.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان عندما تخاف الأم من زعل ابنتها تنقلب الأدوار في البيت. ليس المشكلة دائما في عناد المراهقة، بل أحيانا في أم أرهقها الصدام فتنازلت قليل ثم قليل ثم قليل، حتى أصبحت ابنتها هي من تقود البيت بالكلمة والغضب والرفض. فتجد الأم تخشى أن تقول لا، تتراجع حتى لا تغضب ابنتها، توافق على ما لا تقتنع به خوفا من الخصام أو القطيعة. ومع الوقت تضيع الحدود وتضعف الهيبة ويختل ميزان التربية. الحقيقة التي يجب أن تقال، المراهقة لا تحتاج أما ضعيفة أمام غضبها، بل تحتاج أم حنون ثابتة تحتوي بحب وتحزم تحتوي بحب وتحزم بحكمة. فالابنة وإن أظهرت التمرد فهي في داخلها تبحث عن أم تقودها لا تنقاد لها، تبحث عن حدود واضحة تشعرها بالأمان، تبحث عن شخصية ثابتة تطمئن إليها وقت الفوضى. وحين تصبح الابنة هي صاحبة القرار دائما، يتحول البيت إلى توتر دائم، وتتعب الأم نفسيا، وتنشأ فتاة لا تتقبل الرفض ولا تحسن احترام الأنظمة والحدود. كيف تستعيدين هيبتك دون قسوة؟ أولا افصلي بين الحب والحزم. يمكن أن تكوني حنونة جدا وفي نفس الوقت حازمة جدا، قولي لها أنا أحبك، لكن هذا التصرف غير مقبول. الأمر الثاني، لا تتراجعي تحت ضغط الغضب. بعض المراهقات يستخدمن الصراخ أو المقاطعة أو البكاء حتى تتراجع الأم. التراجع المتكرر يعلم الإبنة أن الانفعال وسيلة للسيطرة. ثالثا، ضعي قوانين واضحة للبيت، وقت النوم، وقت استخدام الجوال، طريقة الحديث، احترام الوالدين، الوضوح. أحبة المستمعين الكرام، يقلل كثير من النزاعات. رابعا، اختاري هدوءك عند المواجهة. الصراخ لا يصنع هيبة، الهيبة الحقيقية في الهدوء والثبات والثقة أثناء اتخاذ القرار. الأمر الخامس، امدحي احترامها لا تمردها. عندما تلتزم أو تتناقش بأدب أو تتقبل قرار صعب، امدحي هذا السلوك مباشرة، فالتعزيز يبني الشخصية السوية. وتذكري أن الإبنة لا تكره الأم الحازمة العادلة، بل كثير ما تشعر بالأمان معها حتى وإن غضبت مؤقتا. التربية ليست سيطرة قاسية، وليست خضوع خوفا من الزعل، بل هي توازن جميل بين الاحتواء والحزم والاحترام. فكوني قريبة من ابنتك بقلبك، لكن لا تتنازلي عن مكانتك كأم وقائدة للبيت.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. يقول الإمام النووي في شرح مسلم: ومما يتساهل أكثر الناس فيه ما إذا رأى إنسان يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر. وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به. لا يوصف المرء بأنه عالم في فنون من فنون العلم إلا إذا اجتمعت فيه أربع شروط: أن يكون مستحضرا لقواعد ذلك العلم، وأن يحسن التعبير عنه، وأن يعلم ما يلزم من ذلك العلم، وأن يكون قادرا على رد الاعتراضات الواردة عليه. صدقه بغير المال. عن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالإجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. وأهل الدثور أي أهل الأموال. قيل لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من أعبد الناس؟ فقال: رجل اقترف ذنبا فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله وانكسر لربه. انتهى من كتاب البداية والنهاية. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام، نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مرجعية المسلمين وأهميتها في سلوكهم ومسلكهم ودينهم وتدينهم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. شيخنا الكريم الشيخ وليد بن فرج عطية. المرجعية، ما هي المرجعية وهل المسلمين مرجعية؟
2: بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3: المرجعية كلمة عظيمة كبيرة، كلمة تمس المجتمع، وهي في الأصل كلمة منبعها الدين، ومنبعها حال المجتمع. إذا أردنا أن نتكلم عن المرجعية، لابد لنا أن نضبط مسألة. في الحلقات السابقة تكلمنا أن القدوة هو الذي جعله الله لنا قدوة، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القدوة أسس لنا مرجعية، فتكلم بكلام وأنزل الله عليه قرآن. وأما القرآن فقد أنزل عليه وبينه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي القرآن ذكر لنا الله سبحانه وتعالى أنه زكى رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن مرجعيتنا في استقاء العلوم، لابد أن يكون هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه هو المصدر في التشريع. لأنه احنا إذا أردنا أن نستقي، هل هناك من أنزل عليه الوحي؟ حاشا وكلا، أعوذ بالله. هذا قائله يخرج من الملة صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي أنزل عليه الوحي هو سيدنا محمد. ماذا قال؟ قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، إنما أداة حصر. دلت على أن ما بعدها لا يكون إلا بالتعلم، أي العلم لا يكون إلا بالمعلم. القاعدة العظمى تقول: المعلم الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم اتفق العلماء بأنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علم ضروري، والقسم الثاني هو علم كفائي. أما العلم الضروري الذي لابد للإنسان أن يتعلمه، بل من توفرت له الأسباب يحرم عليه عدم التعلم، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم، العلم الحديث رواه غير واحد وصححه وحسنه غير واحد، ولكن نريد أن نستقي. طلب العلم جاءت معرفة بألف ولام عهدية. ما معنى ألف ولام عهدية؟ أي العلم الذي عهدتموني أدرسه، أتكلم عنه وفيه. ما هو العلم الذي كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو العلوم الشرعية التي تصلح حال الإنسان في الدنيا وتصلح وتوصل الإنسان إلى الجنة في الآخرة. إذن هناك العلوم تنقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم كفائي. أما الضروري فهو ما يصلح حال الإنسان في عقيدته، وما يصلح حال الإنسان في يومه وليله. كيما شنو؟ مثل تعلم العقائد. احنا عندنا في تونس متن بسيط صغير، هو منهج، شيخنا يقول هو منهج في جامع الزيتونة، كانوا يحفظوا الأولاد الصغار ليعرفوهم المرجعية. شيخ الزيتونة يحفظوا الأولاد الصغار المتن هذا ليعلموهم المرجعية، لأنه إذا ضاعت المرجعية ضاع الجيل كامل. ما هو هذا المتن؟ متن ابن عاشر، يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعول من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد. أسمع يعني مؤمي به. أعطانا المنهج الآن في آخره، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، أي لا بد لك إذا أردت أن تأخذ العلم أي العلوم الشرعية الذي عهدنا رسول الله يدرسها، أنك تسير على مرجعية. ما هي المرجعية؟ مرجعية عقدية، مرجعية فقهية، مرجعية سلوك، وهو مثال وملخص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سيدنا عمر. ما هو الحديث الذي ذكر فيه الإيمان، العقائد، الإسلام، الفقه وما تبعه أي فروع الشريعة، والإحسان وهو السلوك أو التربية، أو ولا مشاحة في الاصطلاح بعد الاتفاق على المعنى. إذن قسمنا العلم إلى ضروري وهو الذي نتكلم عنه، يحتاج إلى مرجعية،
1: عقيدة وفقه وسلوك. وذكرت في العقيدة الأشعرية،
3: ذكرت في العقيدة، أما فقط عقيدة أهل السنة والجماعة ككل.
1: نعم،
3: باتفاق أهل العلم. ولو رأى ذكرنا علماء أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الحفاظ والمحدثين والأصوليين والفقهاء والمتكلمين، وما جرى على أمة النبي من آلاف مؤلفة من العلماء وكتبهم مشهورة، ولو رجعت إلى تراجم الشافعية لرأيت العجب العجاب، ولو عدت إلى تراجم المالكية لرأيت العجب العجاب، ولو رجعت إلى تراجم الأحناف لرأيت، ولو عدت إلى تراجم فضلاء الحنابلة لرأيت العجب العجاب. كلهم على عقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي هي ماذا؟ الأشاعرة والماتوريدية. ما معنى أشاعرة وماتوريدية الذين يسمعون؟ يقول لك رسول الله كان أشعري.
1: نعم صحيح،
3: رسول الله كان ماتوريدي. نقول له أنت ما فاهم عيش ولدي. أنت ما فاهم رسول، أنت تقرأ القرآن. نحن في تونس نقرأ قراءة قالون أو قراءة ورش.
1: نعم.
3: في الحجاز يقرؤون قراءة حفص.
1: نعم.
3: في بعض القرآن البلدان يقرؤون قراءات أخرى.
1: نعم.
3: وهل قالون هو الذي جاءنا بالقرآن؟
1: لا،
3: أي رسول الله جاءنا بالقرآن، وإنما نقلت هكذا، نقله عن شيخه، والذي نقله عن شيخه الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأشعري ماذا فعل؟ الأشعري استخلص لنا قواعد، كما أن لكل علم قواعد. فلو جئنا لبعض العلوم وكل أهل العقول اتفقوا في لو أخذنا مثلا قطعة مستقيم، ألصقناها بقطعة مستقيم، ثم ألصقناها بقطعة مستقيم كونت لنا ثلاثة زوايا. نسأل أهل العقول، يا أهل العقول، يا من توجد، يا من في هذا العالم كله، لو سألنا إنسان في في في في في تونس، ما اسمه هذا الشكل؟ قال مثلث. في مصر ما اسمه هذا الشكل؟ مثلث. نذهب إلى أمريكا، ماذا اسم هذا الشكل؟ مثلث، أي بلغتهم. في فرنسا مثلث. لماذا تقرون على أنه مثلث؟ لأن قواعد العلم الذي أسست واستقرئت بيّنت أنه مثلث. فإذا جاءنا إنسان وقال لنا لا هذا ليس مثلث، ما لا، هذا يعطينا اسم آخر، فهذا ينقسم إلى قسمين، إما هو جاهل أحمق أو هو متكبر معاند يعلم أنه مثلث وإنما أراد أن ماذا؟ أن يخالف فقط، والمخالفة خالف تعرف. إذن بالنسبة للعقيدة التي ذكرت،
1: نعم، الآن نريد أن ننتقل كذلك إلى الركن الثاني من الدين، ألا وهو الجانب الذي فيه الفقه الإسلام.
3: نعم،
1: ذكرت الفقه المالكي.
3: نعم،
1: ممكن تبسط في ذلك؟
3: الفقه المالكي احنا ذكرنا في المنظومة،
1: نعم،
3: فقه أهل السنة والجماعة.
1: نعم،
3: اتفق أهل السنة والجماعة على أن المذاهب المرضية،
1: نعم،
3: هي أربعة مذاهب. ليس مقصودنا أن ما فماش في أمة النبي غيرهم، كان في زمن الإمام مالك غيره، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، السفيانان يسميهم، والأوزاعي وغيرهم، وكثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل جعل هذه الأربعة ظهرت للأمة المحمدية. وهل كل واحد عنده دين خاص؟ لا، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. الفقهاء تبعوا قواعد، لأن الشريعة استقرئت. ما معنى الشريعة استقرئت؟ شوف، الشريعة استقرئت أي أن الشرع قد عرف الحلال والحرام والأحكام فيه كلها. متى؟ من زمن سيدنا عمر بن الخطاب بدأ الاستقراء حتى وصلنا إلى زمن عمر بن عبد العزيز، فكل علماء أمة النبي متفقون على أن الشريعة استقرئت في زمن عمر بن عبد العزيز. ونداؤه إلى العلماء المحدثين وجمعه للسنة النبوية، ابن شهاب الزهري وأبو بكر بن حزم الأنصاري وغيرهم من الفقهاء والعلماء والمحدثين الذين جمعوا السنة النبوية، وماذا؟ وعرف الحلال والحرام. عرف الحلال والحرام أي عرف أن الخمر حرام من زمن عمر بن عبد العزيز. يا سيد، ما يأتينا الرجل في هذا الزمان يقول لا، ربما الخمر حلال أو حرام، أو ربما نستقرئ الكتاب والسنة. لا لا لا، معلوم من الدين بالضرورة عند كل الناس. لو ذهبت إلى فرنسا، نحن إذا تكلمنا عن الدين لا نتكلم عن واقع المسلمين، نتكلم عن ما استقر عند أهل العلم. عندما استقر كل واحد ولو في الغرب، هل المسلمون يشربون الخمر في دينهم؟ يقول لك لا، المسلمون لا يشربون الخمر. هل المسلمون يأكلون الخنزير؟ هذا غير المسلمين يقوله، فكيف بالمسلمين في هذا الزمان؟ إذن المذاهب أربعة، ثم مذهب ثالث، ثم تكلمنا عن العقيدة، ثم الفقهاء الأربعة. لماذا فقهاء الأربعة؟ هم متفقون في الأصول، اختلفوا في الفروع. ليس اختلاف المقصود به خلاف كره بغض كما يفهم عوام الناس أو خلاف هوى، لا، لكل عالم قواعد استقرأ بذلك النصوص فأخرج لنا حكم، فكان اليسر والتوسيع على الأمة. مالك رحمه الله لم يرى بماذا؟ لم يرى بالعمل بحديث الآحاد عنده، ورأى العمل بماذا؟ بعمل أهل المدينة، لأنه في نظره رحمه الله رضي الله عنه أن عمل أهل المدينة يمثل تواتر. الإمام الشافعي لم يرى ذلك، الإمام مالك ما خرج من المدينة، الإمام الشافعي عاش في مكة وانتقل إلى المدينة، ثم خرج إلى العراق، ثم رأى وقابل أصحاب رسول الله كثير لم يقابلهم مالك رحمه الله رضي الله عنه، ثم انتقل إلى مصر، وهكذا فتحت الأبواب، فكان ماذا؟ فكان استنبط لنا فروعا. حتى بعض مشايخنا يقول سبحان الذي جعل لنا رسول الله قدوة، وجعل الفقهاء أبوابا يوصلون إلى باب رسول الله
2: صلى الله.
3: قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى جعل وراثا يبينون الأحكام ليسهل على الناس، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان، لأن الدين واسع. الوسع هذا من أين جاء؟ جاء من القوة القواعد التي استنبط بها العلماء الأحكام الشرعية.
1: إذن الخلاف ليناسب الجميع،
3: الخلاف يتسع للجميع.
1: نعم.
3: حتى بعض المفتين عندنا في تونس إذا لم يجدوا قولا كان سيدي محمد العزيز جعيط رحمه الله، خدتونا مشيخنا رضي الله تعالى عنهم، يقول كان سيدي محمد العزيز جعيط في جامع الزيتونة يدرس، وكان إذا تراءى له أن القول بعد الاستنباط والتقعيد يوافق مذهب مالك، يقول يجي للطلاب يقول لهم اليوم نحن مالكية رضي الله عنه، كان واسع العلم، فيقول رحمه الله يقول نحن مالكية، ويبين من الغد أو الدرس اللي بعده رأى أن الحكم بالنسبة لهم الحكم عندنا مرجوح وغيره أرجح، يقول اليوم نحن شافعية رحمه الله أو نحن أحناف
4: بعد النظر والاستدلال.
3: بعد النظر هو عالم مفتي، ما كان أحد مثله رضي الله عنه، كان بزمان عمره 31 سنة، قاضي القضاة، شيخ جامع الزيتونة، مفتي الديار التونسية، زيد شيخ جامع الزيتونة، ووزير العدل، 4 وظائف ما حازها بشر مثله في جامع الزيتونة رحمه الله رضي الله عنه. فكان يستدل للناس بماذا؟ بهذا كله لاتساع علمه. لماذا؟ لأنه الأمر واسع، ولأنه من أراد أن يأخذ فتوى سيحتاج لمن يعطيه فتوى، ومن أراد أن يستقرئ يعني أصاب يعني الأحوال تتغير تتبدل في المجتمعات، الأحوال تتبدل. هل نحن في هذه البلاد كخمسين سنة في بلادنا؟ لا، تتبدل الأمور، تحتاج إلى فقيه يستقرئ. ولو لم يكن عندنا من هذا كله، حتى قالوا العجيب في الأمر في جامع الزيتونة، هذا حال عجيب، قالوا جامع الزيتونة فما رجل يسمى القرباجي. من هذا القرباجي؟ هو الذي يحمل إناء في يده يوزع الماء، سميوه القرباجي. قال القرباجي هذا يحضر لمجالس العلماء، يطوف من الحلقة الحلقة الحلقة. مرة من المرات سيدي محمد العزيز جعيط بو سيدي كمال الدين سأل سؤال فأغلق على الطلبة، ما فهموا، وهو هكذا يوزع في الماء رفع عيده، قالوا سيدي، قالوا نعم، قالوا نجاوب، قالوا جاوب. شوف العجيب، فأجاب بإجابة دلت على فهم وعلم. قال سيدي محمد العزيز جعيط قال سبحان الله، جامع الزيتونة حتى القرباجي اللي فيه طالب علم.
4: الله،
3: شوف النعمة.
4: نعم.
3: اتساع الفهم.
4: نعم.
3: إذن النظر يا سيد الكريم يحتاج إلى ماذا؟ إلى الانتباه، إلى المرجعية العظمى التي أسسها العلماء. ما يتكلم الإنسان من نفسه ولا يقول أنا أفهم الكتاب والسنة. أي كتاب وسنة تفهمه؟
4: سنأتي لهذه النقطة، لكن أنا نريد كذلك أن نتكلم عن الركن الثالث.
3: نعم،
4: وأشرتم إلى طريقة الجنيد السالك.
3: طيب، احنا عندنا في الحديث 3 أركان.
4: نعم،
3: الإيمان تكلمنا عنه اللي هو العقيدة.
4: نعم،
3: اللي قلنا ضبطها الأشعري أو الماتوريدي لفهم ماذا قواه، كيف يمكننا أن نستنبط الحكم.
4: نعم،
3: كيف يمكننا أن نعرف القواعد، كيف يمكننا أن نفهم الآيات التي فيها بعض الشبهات، كيف نفهم أصل لنا قواعد مدرسة. كل طالب علم إذا جاء يدرس يعرف هذا، يعقر العقيدة السنوسية أو العقيدة الطحاوية أو العقيدة يعني هذه أسماء لعلماء أسسوا، يقرأ جوهرة التوحيد، يقرأ إضاءة الدجنة، يقرأ الخريدة البهية، يقرأ هذه كتب سار عليها جامع الزيتونة وهي مقررات، سار عليها جامع الأزهر وهي مقررات، سار عليها جامع القرويين وهي مقررات، سار عليها مدرسة حضرموت وهي مقررات. أنترك هذا الميراث الأعظم الذي سار عليه آلاف مؤلفة من العلماء ونأتي هذا الزمان الأغبر الذي نحن فيه نقول نعود إلى الكتاب والسنة؟ ما هذا؟ طيب، هذه باب العقيدة أكملناه، باب الفقه، بقي باب اسمه الإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان التربية، الأخلاق. التربية محمودة في الشرع أم لا؟ محمودة. الأخلاق محمودة في الشرع؟ محمودة. التزكية محمودة في الشرع؟ محمودة. التصفية القلب من الرذائل والأدران والابتعاد عن الحسد والحقد وغير ذلك محمود أم لا؟ محمود. مطلب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مطلوب في الشرع، مطلوب. إذن اتفقنا على المعنى، لا مشاحة في الاصطلاح، يسميه الفقهاء باب التصوف.
4: نعم.
3: انتسبنا قلنا إلى الجنيد السالك، ما معنى الجنيد سيد الطائفة؟ يعني أساس من أسس، رأس من أسس إلى هذا الطريق. بالخلاصة شو نذكر في آخرها؟ مسألة رأس من أسس إليها أخذ عنه رجال، أخذ العلم عن رسول الله، باب مدينة العلم عليه، ثم أخذ عن علي بن أبي طالب جمهور. وليس المقصود أنهم لم يأخذوا عن أصحاب رسول الله، لكن تكلم عن إسناد. ثم بعد ذلك أخذوا عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر وسيدنا عثمان في القرآن، وانتبهوا إلى، ثم جاءوا إلى التابعين، الحسن البصري سيد التابعين من العلماء، وغيرهم من التابعين زين العابدين ثم بعد ذلك نقلوا حال هؤلاء السادة اللي هم الصحابة، ثم نقلوا لنا حال التابعين، فنقلوا لنا حال الزهاد اللي هم تابع التابعين، فظهر لنا الحاجة في الزمن الأول إلى تقعيد ماذا؟ تقعيد الفقه، فظهر مالك والشافعي وأبي حنيفة، لأن الشريعة ستستقرأ، فهمت؟ ثم ظهر لنا بعد أن ظهر الفرق، ظهر لنا الحاجة إلى مسألة اسمها العقائد، فظهر لنا علماء العقائد وأسسوا القواعد التي نفهم بها الكلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت التربية تنقص، فظهر لنا المربون. من هم المربون؟ الذين قال عنهم الله عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له من يدله على الله، ومن يضلل فلن تجد له من يأمره بالخير. نحتاج إلى قدوة، وهؤلاء القادة السادة أظهر الله العلم على أيديهم، وأظهر الله الفتح على أيديهم، وأظهر الله ماذا؟ من وراءهم من طلبة ومريدين، جعل الله فيهم الثمرة، فنقل لنا يا سيد الكريم الحال، ونقل لنا الخير عنهم. وهذه التراجم العلماء كتب ما كتب مؤلفة في تراجمهم، لماذا؟ لأنهم قادة وسادة. إذن الطرق هذه اللي اسمها مثال، احنا في اليمن الباء علوية، أي آل أبي علوي، طريقة مؤسسة مقعدة بالكتاب والسنة،
4: يعني هذه مصادر هذا الركن،
3: هذا ركن،
4: وهذه مصادره،
3: مصادرها الكتاب والسنة،
4: لا مصادر قصدي بعد تقعيد وبعد استنباط واستخراج وتأسيس،
3: نعم،
4: ظهرت لنا كطريقة آل أبي علوي وطرق الأخرى.
3: طريقتنا في تون الشاذلية،
4: نعم،
3: سيدنا مولانا أبي الحسن الشاذلي عالم العلماء
4: رضي الله عنه،
3: عالم العلماء. أما يكفيك أن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى شيخ المذهبين المجتهد شاذلي؟ أما يكفيك أن العز بن عبد السلام شيخ بائع الأمراء يسمى، عالم وقته وعصره شاذلي؟ أما يكفيك، وليس تعصب للشاذلية، وإنما قالوا شاركوا السادة، هذا شاركوا الكل في الكل، أي شارك، فإن أردت المحدثون فهم، وإن أردت الأصوليون فهم، وإن أردت الفقهاء فهم، وإن أردت المتكلمون فهم، وإن أردت ماذا تريد فهم، فقد شاركوا الكل في الكل، ولم يشاركهم فيما عندهم إلا من دخل دائرتهم، دائرة التربية، النفوس المربات المزكات، جعل الله فيهم وراثة النبي محمد. وظهرت لنا قادرية، وسيدي عبد القادر الجيلاني كان عالم محدث، وسيدنا الإمام الرفاعي وغيرهم رضي الله عنهم. أي نعم، نوافق البعض في مسألة، أن بعض في هذا الزمان صرنا في إشكال،
4: أعتذر منكم، هذا قد يكون إن شاء الله في الحلقة القادمة، عندنا استشكالات كثيرة، وأشرتم إلى أن مصادر هذه الثلاثة أركان هي الكتاب والسنة بحسن استقراء،
3: نعم،
4: من علماء،
3: نعم،
4: تمكنوا من هذه العلوم ومن علوم أخرى حتى استطاعوا ليستنبطوا للأمة الإسلامية على الطريق الصحيح وعلى الطريقة الصحيحة.
3: شوف قبل لا تختم،
4: نعم،
3: فما قاعدة لابد أن نضعها أمامنا لنفهم، أو الذين يسمعون حط ضع هذه القاعدة حتى يمكنك أن تفهم العلم. العلماء يقولوا الحكم يبنى من مجموع الأدلة، أعيد، الحكم يبنى من مجموع الأدلة مع نظر سليم، مو ينظر عين ينظر بها عمشة والأخرى مطراش، وبعدين قال لنا أنا أستخرج حكم من الشريعة. أي حكم ستستخرجه؟ مع نظر سليم. ما معنى نظر سليم؟ أي نظر متمكن درس وعرف كيفية استخراج الحكم. مع نظر سليم أي نظر عالم، نظر عالم أو طالب علم متمكن، عرف وقرأ الأصول والفروع، فعلم ضبط لنا الأصول وعلم كيفية استخراج الفروع، صلى الله على النبي الكريم. نعم
4: وعلى آله، جزاكم الله عنا كل خير. إن شاء الله نستمر في حلقة أخرى في نفس الموضوع، لأنه لا زال عندنا استشكالات كثيرة، لا سيما في لمن يقول الإسلام جاء في أمة أمية وقد فهموا الدين ببساطة وبدون تأصيل ولا تعقيد. سننظر إن شاء الله في الجواب في مثل هذا الاستشكال واستشكالات أخرى، ونختم إن شاء الله في خير وعافية. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.
0: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
1: إذا استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدتي كربي فانظر إلى الغم. يا

0: ثوابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال يا الله. جودك وفضلك يرجع وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله. في تذكر جهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعاناته الخروج من مكة إلى المدينة في الهجرة المعظمة المشرفة التي حملت أخبار واجب الخلق مع نصرة الخالق جل جلاله والقيام بالواجب في هذه الحياة القائمة على الحكمة والاختبار للمكلفين فيها استعدادا للاستقرار في أحد المصيرين وإحدى الدارين. وعلمنا الليالي التي مرت بنبينا وهو في الغار، وبعد 3 ليال من الغار وحلول الموعد مع الدليل عبد الله بن أريقط ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة لياتي وقت الانطلاق في السفر، بعد الجلوس تلك 3 الأيام بلياليها في الغار في حال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد مر وصول المشركين إلى فم الغار والدنو منهم يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا تحت قدمه، وذلك أن الغار في الجهة التي هو فيها من الجبل، الجبل حوله مرتفع والغار منخفض قليلا في الأرض، فلو نظر أحدهم إلى قدمه لا بدأ له فم الغار ووجود رسول الله فيه مع الصديق. فقال: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خرج في اليوم الثالث فمضيا في النهار طوال النهار طريق الساحل بدلالة ابن أريقط، ولم يزل مشركا غير أنهما ائتمناه على الخبر والدلالة. فمر بهما في الطريق يبعد عن ممر الناس وحيث يكثر نقل الأخبار وعيون الناس، فلم يزال يمشيان طول اليوم وطول الليل بعد ذلك. وصدرا من اليوم الثاني حتى حرت الشمس، بلى سيدنا أبو بكر، فدخلنا في وادي فنظرت هل أجد من شيء يستظل به رسول الله، فقد عياه المشي الكثير طوال اليوم أمس وطوال الليلة البارح وقريبا من نصف هذا اليوم والمشي مستمر، لا بسيارة ولا بدراجة ولا بطائرة ولا بشيء من هذه المراكب، على ذاك الجمل ويمشيان أحيانا على أرجلهما. قال: فنظرت إلى صخرة مرتفعة وإذا بقية من ظل، فعمدت إليها فسويت الحجر والتراب تحتها لرسول الله وفرشت له فراشا كان معي حبيبا، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ابتجع هنا. قال: فخرج واضطجع تحت الحجرة وذهبت أنظر. الطلب والخبر وما يكون، وهل أجد من طعام أطعم رسول الله؟ فمضيت ألتفت وإذا براعي معه أغنام يريد من الصخرة الذي يريد، أي يريد الظل ليهدأ من حر الشمس ويستظل هناك. فجاء يكتشف هو كمظهره راع جاء يرعى الغنم، أم هو أحد من هؤلاء الذين أرسلوا ليطلبوا العثور على رسول الله ليمسكوه أو يوصلوه إلى قريش الذين وعدوا من أمسكه أو دل عليه بدية كاملة. فلما تحدث معه وعلم أن ما هو راعي قال هل عندك من لبن؟ لمن أنت أيها الراعي؟ قال أنا لفلان من قريش. لمن هذه الأغنام؟ قال لفلان من قريش. فعرفه أبو بكر. قال هل عندك من لبن؟ قال نعم. قال تحلب لنا؟ قال نعم. قال له انفض ضرع الشاح. فنفض. قال انفض يدك بعد. فنفض. كل هذا يعمله أبو بكر ليقدم لرسول الله ما هو أحسن وأجمل. دوافع الإيمان والمحبة الصادقة حملته على الإحسان وعلى التفان وعلى بذل الوسع، فلله ما وقر ذاك الجنان من الإيمان. فنفض ونفض يده، أخرج وعاء كان أعده مع أبو بكر وقدمه إليه يحلب فيه، ثم يضع عليه خرقة لتقيه الأذى ولي يشرب من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي شيء من شعر الغنمة أو غيرها لا يخرج من الإناء. جاء بالإناء يحمله، مستعد بقليل من الماء، وضع قليلا على اللبن حتى برد أسفله. فالوقت وقت بهيرة في حر شديد في جبال قاسية فيها نبيكم ماشيا في الطريق، برد اللبن بالماء، لا ثلاجة ولا برادة ولا شيء من هذا، وضع الماء ووضع الخرقة فوق الإناء ووصل به. قال فأقبلت مع رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه واستيقاظه من نومه بعد مشي يوم وليلة وصدر اليوم الثاني، نام ريثما ذهب أبو بكر ويجد الراعي ويحضر الغنم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقام فقدم إليه. لما قلت له لا تشرب يا رسول الله؟ قال فشرب حتى رضيته. ثم قلت له أنا الرحيل يا رسول الله، إن الجماعة يطلبوننا ورانا ونحن في محل استقرار ولا طمأنينة لن نمضي. فقال لي نعم أنا، قم بنا. فنهض صلى الله عليه وسلم وقمت معه نمشي. فمشينا بقية اليوم حتى جاء المساء، فنزلنا على حي من أحياء العرب، فنظر رسول الله إلى بيت نائم مبتعد فقال إلى هناك. قال فمضينا وإذا فيه ليس فيه إلا امرأة. قالت فلما أحست بنا أرسلت ابنها قالت يا هؤلاء عليكم بسيد الحي إن كنتم تريدون القرى، فليس عندي شيء أقريكم به، إنما أنا امرأة في هذا المكان. قال فسكت صلى الله عليه وسلم ومكث مكانه وجلست معه في صلاته وقراءته وأدائه للجماعة مع أبي بكر وعمر بن فهير يصلي الفروض معهم في تلك الرحلة. تتسابق إليها ملائكة الرحمن ليشهدوا الصفوة لله في مشهد جهاده وصبره وتحمله وخروجه بالنور والدين لنشره. وكان ما بين قلة جبل وانخفاض واد يؤدي صلواته مع الذين معه. فجلس المغرب جاء العشاء، فقالت لابنها خذ العنز هذه وهذه الشفرة وقل لهم اذبحوا واطعمونا معكم أي عار علينا ضيوف وردوا ونسلوا ويبقون بلا طعام عندنا. فجاء ابنها بعنزة ومعه الشفرة فقالوا صلى الله عليه وسلم اتركوا الشفرة اذهب فأتي لي بإناء. قال له إنها ليس فيها لبن وهذه حائل. قال اذهب فأحضر لنا. فذهب قال فنفض ضرعها فدرت باللبن فحلب. قال وقال لي اشرب. قال فشربت. قال اذهب فأتني بغيرها. فذهب وجاب غيرها فنفض ضرعها فحلب فملأ لنا. قال فأعطى أبا بكر فقال له لي اذهب فأتني بغيرها. فحملتها فذهبت فأتيت بغيرها فحلب وشرب هو. قال اتني بغيرها. قال فذهبت وجيت بالربع فحلب فترك. قال اعطه وأمك في البيت. وهدأوا من تعب الطريق وواصلوا السفر في اليوم الثاني. صلى بهم الفجر ومضى واصلوا السير يطلع بهم من جبل وينزل بهم إلى وادي ويطلع بهم في جبل يبعد عن الناس جهده. مضى فمروا على خيمة أمي معبد وإذا بأمي معبد وكانت امرأة برزة يعني قد جاوزت الشباب وتبرز للرجال ما تتحجب تحجب الشباب وتتحدث معهم وهي امرأة عفيفة حصينة رسين. ف أقبلوا نحوها وجاءوا فنظرت ورأت جلالا وجمالا وبهاء فعجبت. قالوا هل عندك شيء بيشترون منها شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء وقد ذهب زوجي بالغنم ونحن في إسنات وما عندي إلا هذه الشاة العجفة أخرها عجفها عن الرعي ما قدرت تخرج مع أخواتها ترعى. قال تأذنين لي نحلب منها. قالت إن كان بها حلب فحلب ما شئت ما بها شيء. قال علي بها. حملوها إليه فنفض ضرعها وحلب فامتلأ الإناء فقال لهم اشربوا. أسقاها وأسقى أبا بكر وعامر بن فهيرة والدليل ثم شربه يحلب مرة. ثم يرون في شعاب مكة يقولون جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي. وأخذوا يلومون على قريش ما فاتهم من الخير وما ضيعوا من النور والبركة فين. وبعد قال يهنى بني كعب كانوا فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. وقالوا اسألوا الإناء والشاه إن تسألوا الشاة تشهدي. قال روحوا شوفوا ما عمل محمد صلى الله عليه وسلم هناك. فمضى وصل زوجها في المساء. جاء يا أم معبد من أين هذا اللبن؟ أنا ما في عندنا لبن وهذا الذي أنا أخرجهن قليلات اللبن ما في لبن يرعين وهذا الذي عندك مكسرها مكسحة ما تقدر أن تمشي ولا أن ترعى فمن أين هذا اللبن؟ قالت لا والله ما هو إلا وقف علي ثلاثة فيهم الرجل المبارك. فقلت لهم ما عندي شيء ولكن رأوا الشاة في جانب البيت. قالوا ما هذه؟ قلت أقعدها عن الرعي عجزها. قالوا علي بها فحلب لنا وشربنا ثم حلب شربوهم آخر واحد هو شرب وبعد ترك لنا هذا. قال صفيه لي. قالت كان ظاهر الوضاء أبلج الوجه أزج أقرا إذا صمت كان عليه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء كأن منطقه خرز نظمنا وأخذت تصف. قال والله إنه لصاحب قريش، يا ليتني أدركه فأتبعه. والنبي يمشي مع أبو بكر، واليوم الثاني يمشون يمشون، وإذا بهم على الطريق سيدنا أبو بكر يتلفت تلفت، ساعة قدام ساعة وراء، والنبي يطمنه. قال وما أدركنا أحد إلا سراقة. وسراقة بن مالك بن يعشم المدلجي في قبيلته كان مرموق في القبيلة، وسمع خبر قريش وما جعلوا في رد محمد والدلالة عليه. فإذا بواحد من أصحابهم يقول رأيت ثلاثة نفر يمشون في ذاك المكان، وقف عليهم وهم في مجلس، وأظنهم أصحاب قريش. قال فأومت لي بعيني نسكت، وقلتم لا، ما هذا إلا فلان وفلان ذهب على منظر منا يطلبون ضالة لهم، يبحثون شيء من يبلهم هناك ضالهم يبحثون عن ضالة. فأوهمت الجماعة وصدقوا ليكون من نصيبي الإبل. ومكثت ساعة حتى لا يشعروا بشيء، ثم قمت من بينهم وذهبت إلى البيت وقلت للجارية الحقيني بالفرس من وراء عند تلك الأكمة وانتظري هناك. وخرجت أنا من وراء البيت حتى جيت وحمل عب سلامته وحمل سلاحه وأخذ أزلامه وخرج. الفرق الأول استقسمت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن قلت ما من الإبل، فركبت ومضيت. قال بينما أنا أمشي عثرت بفرسي فسقط، فقمت قلت حين إيش هذا المشكلة، فضربت أزلامي فخرج الذي أكره، ولكن خالفتها. قال أنا أريد ما من الإبل، متى يحلم بهالإنسان تجي له دفعة وراه ألحقه. قال جريت على فرسي فساخت قوائمه ووقعت عنه، فبدأ في قلبي أنه يدفع عنه وأنه منصور. قال واستقسمت فخرج الذي أكره، ولكن راودت نفسي تترك، فركبت أخرجت قوائم الفرس من الأرض، فخرجت وإذا بدخان يتصل به ويطرع نحو السماء، فعلمت أن الرجل مدفوع عنه وأنا مدفوع، ولكن ما طاوعت النفس أرجع. قال فمضيت ودنوت منهم. قال فسمعت قراءة رسول الله. قالوا رأيت أبو بكر يلتفت رسول الله لا يلتفت يمضي. قالوا سمعت يقول أدركنا الطلب يا رسول الله. قال فقال له إن الله معنا. قال حتى دنوت منهم فكان بيني وبينهم رمحين ثلاثة. قال فقال هذا الطلب قد وصلنا يا رسول الله. يقول أبو بكر قال فالتفت إليه يقول له لا تحزن إن الله معنا. قال وبكى. يقول ما يبكيك؟ قال لا والله يا رسول الله، إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة، وإن تهلك أنت تهلك الأمة. قال له لا تخف إن الله معنا. قال فكلمتهما فساخت رجل الفرس إلى بطنه، فقفزت عن فرسي وقلت دعوتما علي فادعوا لي، لكما علي أن لا أجيئكما مني ما تكرهان وأن أرد عنكما الطلب. قلت فوقف رسول الله. قال فوقف رسول الله. قال قل له ما تريد. قل بك فما تريد. قال تكتب لي كتابا. قال فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا، فخرج الفرس وجاء إليه. وقد مشى طول النهار أول النهار في طلبهم يعدو لعل الظفر بهم. قال فوقع في قلبي أن الله سينصره، طلبت من يكتب لي كتاب. قال فأمر عامر أن يكتب، في رواية أمر أبا بكر أن يكتب له كتاب، قال عطه إياه يكون علامة. قال هذا سهم من كنانتي، اذهبوا تمرون على إبلي وغنم في المكان فاني، خذوا ما شئتم منه. قال فقال لي لا حاجة لنا بإبلك ولا غنمك ولا شيء، لكن رد عنا الطلب، رد عنا الطلب. قال قد كفيتم هذا الوجه، خلاص أنا الآن أرد الناس عنكم. قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر، ديني سينتشر ويبلغ الشرق والغرب، وملوك الشرق والغرب ستأتي أسورتهما إلى هنا، وأنت أيها البدوي فيما بين مكة والمدينة في هذه الجبال ستلبس السوارين. فعلمت أن قوله حق، وحملت الكتاب ومضيت. وإذا بسراقة يحس للناس مقبلين يبحثون طلب، يقول هذا المكان قد كفيتوا إلى النهاية، ما أحد هنا، ارجعوا ارجعوا، ما أنا قد طلبوا محمد في مكان ثاني، ما أنا قد كفيتكم هذا الطريق إلى آخره بعد، وإن هناك ما أحد هنا. فظل بعد ذلك بعد طول المساء والليل يذب عنهما، سرح يطلبهما في أول النهار ورجع في آخر النهار يحرسهما ويذب عنهما، فرد عنهما طلبا كثيرا في الطريق، سبحان الله، رجعوا. فمضت الأيام، صار يحدث الناس، وصلني بنا قال لهم حصل لي كذا محمد، انتشر الخبر. لعل أبو جهل جماعنا قال هذا يتحدث وأرسل أبيات إلى بني مدلج يقول لهم تبوا من سفيهكم هذا قاعد بينصر محمد وينشروا، قبل ما يفرق جمعكم تصبحون في شتات بعد العزوة السوداء، امسكوا عليه، في أبيات يغريهم بسراقة. فقال سراقة رد عليه بابات تقول له أبا حكم واللاتي، أبا حكم يقول له واللاتي لو كنت شاهدا لأمري لو كنت شاهدا وليه على الخيل حقه الفرس الأمري حين ساخت قوائمه، يقول له عجبت ولم تشكك بأن محمد نبي وبرهان فمن ذا يقاومه، ويقول له في أبياته أمره سيظهر بعد هذا اليوم تعالوا قوائمه، وبقي ينشر الخبر ويتحدث بالقصة سراقة بن مالك. قال وبقيت كذلك حتى جاء النبي إلى فتح مكة، وفتح مكة وخرج إلى هوازن وجاء بالغنائم، فخرجت معي الكتاب، فدخلت بينهم، فإذا هو بين جماعتهم من الأنصار يقرعونني بالرماح، يقولون إليك إليك، يجرونه ماشي متوجه نحو النبي، فخافوا. قال فمضيت منهم حتى وقفت على رسله فنوته، قال هذا كتابك. قال فأخذه قال اليوم يوم بر ووفاء، وأكرمه وأعطى معطاه، قال وأسلمت. بقيت أتذكر شيء أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكرت لأني سألته، قلت يا رسول الله الضالة من الإبل ترد حوضي وقد ملأت الإبل، علي أجر في سقيها؟ قال نعم في كل كبد حرى أجر. قال فرجعت فأبعثت إليه بصدقتي، أرسلت إليه الزكاة، دخل الإيمان قلبه. وبقي كذلك حتى جاءت كنوز كسرى وقيصر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة، قال أين سراقة؟ بحثوا عن سراقة، جابوا سراقة، قال بس هذا الكسرى وهذا القيصر. قال أمضي في الناس يرونك في سواري كسرى وقيصر، تذكر يوما خرجت في طلب رسول الله فقال لك هذا؟ نعم الصادق المصدوق صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. رجع سراقة فرد الطلب عنهما وهو يمشي في الطريق، 12 يوم 14 يوم من مكان إلى مكان مكان إلى مكان، يمشيان في الطريق جوع عطش شمس من مكان، يمضون حتى قال مرة براعي غنم، فقال لي هذا العبد الذي يرعى غنم لبعض أسياده، أعندك لبن فتسقينا؟ قال له والله ما في هذه الأغنام قطرة لبن، وما فيهن إلا ذاك عنا كان قد حملت قبل العام وقد انقطع لبنها ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فحملها وجابها إلى عنده. قال فنفض ضرعها ودعا فدرت حتى فرقت رجليها للحلب، وحضر له مجن أبو بكر الصديق فحلب. قال فسقاني ثم حلب فسقى أبو بكر ثم حلب فشرب، ثم قلت له بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك. قال أتراك تكتم عني إذا أخبرتك؟ قال نعم. قال أنا محمد رسول الله. قال أنت الذي يقولون أنك الصحابي، يزعمون أنك الصحابي؟ قال لي كذا يزعمون. قال فأني أشهد أنك نبي وأن ما جيت بحق وما يفعل فعلك هذا إلا نبي، وإني أتبعك. قال له أنك لا تستطيع ذلك الآن، فإذا سمعت بنا ظهرنا فاتنا، محلك الآن مسلم محلك هنا وعبد الله وكن، فإذا سمعت أن ظهرنا وتمكن الأمر تعال إلينا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أشفقه ما أرحمه ما ألطفه في حال السعة وحال الشدة وديك، فمضى عليه الصلاة والسلام. أبو بريدة الأسلمي قال بلغنا عن الدياه والمئة الناقة، فركبت في 80 رجل من أصحابي نمضي خلف. قال حتى أقبلنا عليه. قال فلما واجهته قال لي ما اسمه؟ قلت أبو بريدة. قال لي أبو بكر برد أمرك، هو يطمن أبو بكر الذي كان قلقان من أولا. يقول له من؟ قال الأسلمي. قال سلمت. يقول أبو بكر وأخذ يأخذ بالفعل من كلامه. قال ومن أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال امدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم، خرج بيمسكه بيودي لقريش وبيأخذ مئة أسلم. قال الركب الثمانين معه نحن نسلم، وأمست قبيلته مسلمين ببركة همة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونيته وصبره وحلمه، ومضى في طريقه. وهناك الأنصار بلغهم مع المهاجرين الذين عندهم أن رسول الله توجه نحوه، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة من الصباح حتى يرجعون من حر الشمس، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. قدم طلحة بن عبيد الله وبعض المهاجرين من الشام ومعهم كساء، فتوجهوا يريدون المدينة ويريدون مكة ويتحسسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوه في الطريق. فكان الزبير وطلحة بن عبيد الله معهم ثياب بيض جاءوا بها من الشام فأعطوها للنبي أبو بكر، فلبسها صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة، حتى دخلوا مبيضين لابسين ثياب بيض المصطفى وأبو بكر. في اليوم الذي رجعوا إلى أماكنهم بعد حر الظهيرة، وطلع بعض اليهود في سطح داره رأى الركب مقبل، فلما رأى الوجه ما تمالك وصح يا بني قيلة ما شر العرب هذا جدكم؟ يعني حظكم وزعفهم جاء. فثاروا إلى أسلحتهم وخرجوا يتجمعون يتلقونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستقبلون. وهنا بدأت بادية الاستقبالات بعد تلكم الرحلة المضنية من ذاكم النبي الكريم ربطكم الله به وسار بكم في دربه ورزقكم حقيقة حبه جعل فكركم منصرف إلى هذه العبر والآيات. إنه آية الله الكبرى إذا تفكرتم فيها وشؤونها ومعانيها اهتديتم بالهداية الكبرى إلى ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل على هدينا إليك، اللهم صل على داعينا إليك، اللهم صل على دالنا عليك، اللهم صل على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلاة تجعلنا بها وإخواننا هؤلاء وأحبابنا ومن يسمعنا ومن والانا فيك من خواص أمصاره المقتبسين من أنواره المكتفين لآثاره الثابتين على طريقه الشاربين من رحيقه. اللهم إنك جعلت في كل زمن وعصر أنصارا لهذا الحبيب تبوئهم منازل القربة مع كل مقرب وصديق. اللهم فإنا نتوجه إليك أن تجعلنا في أنصار حبيبك هذا وفي خواص أتباعه القائمين بنصرتك ونصرته بكمال محبتك ومحبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم به الهجرة الحقيقية فنهجر كل ما تكره من النيات والأقوال والأفعال، واجعلنا ممن هجر ما نهيت عنه ظاهرا وباطنا يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، حتى نتهيأ للقاء ذلك البدر المشرق المنير وبالدخول في دائرة الدخول في دائرته مع أهل القدر الكبير برحمتك يا من لا يتعاظمه شيء يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه.

يا أهل الإسلام على ظهر الأرض، نرجو لعيونكم أن ترى الطلعة الغارة في يوم القيامة، فلا تلطخوها ولا توسخوها ولا تحرموها هذا العطاء بتتبع هذه الصور الخبيثة في جوالات، في انترنت، في تلفزيونات، في مجلات. تضيعون ماذا مقابل ماذا؟ ماذا تحصلون؟ ماذا تكسبون؟ ماذا تكسبون؟ ماذا تجدون؟ ماذا تجدون؟ احفظوا العيون، احفظوا العيون، احفظوا العيون، احفظوا الأمانة. إن عيونكم أمانة من عند صانعها ومكونها، لم تصنعها لكم مصانع دول ولا أحزاب ولا هيئات ولا إنس ولا جن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: الآخرة في حكم لقمان. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، اجعل همك بما كلفت، ولا تجعل همك فيما كفيت. لا تهتم للدنيا فتشغلك عن الآخرة. قال لقمان لابنه: يا بني، لا تكن النملة أكيس منك، تجمع في صيفها لشتائها.

للعاصين. ومن أمثال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا.

في أحكام القرآن لابن العربي عن مالك أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني، إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون، وهم إلى الآخرة سراعا يذهبون. قال لقمان الحكيم لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها.

وفي رواية أخرج الدارقطني عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: بلغني أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني، إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الأخرى، فدار أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها تباعد.

قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني احضري الجنائز ولا تحضري العرس، فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك الدنيا.

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم عن الموت. حكي أنه لما حضرت لقمان الحكيم الوفاة بكى، فقال له ولده: ما يبكيك يا أبتي؟ فقال: يا بني، لست أبكي على الدنيا ولا على نعيمها، ولكن على ما أمامي من الشقة البعيدة والمفازة السحيقة والعقبة الكؤود والزاد القليل والحمل الثقيل، ولا أدري أيحط عني ذلك الحمل حتى أبلغ الغاية، أم أثقل حتى أساق إلى النار، فلهذا أبكي. فمات عليه السلام.

قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم. وهذا قريب من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.

النوم والموت. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذاك تبعث بعد موتك.

وذكر أن لقمان الحكيم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني، كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاية، وإني لموصيك الآن بست خصال فيها علم الأولين والآخرين. أولها: ألا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقي من عمرك. وثانيها: اعبد ربك بقدر حوائجك إليه.

وثالثها: اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها. ورابعها: ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك النجاة منها. وخامسها: لتكن جراءتك على المعاصي بقدر صبرك على عذاب الله. وسادسها: إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك فيه الله وملائكته.

لممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد